أفضل حبك ليس يحييه سوى أنوار ثغرك إنه يرضى القليل دودي عليه ببسمة لا تبخلي دودي عليه بنظرة لا تبخلي دودي عليه

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

0: أنتم مع مكان.
1: مكان 99.3 92.3 93.7

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان أغاني الصباح في مكان.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأربعاء 9 من أيلول سبتمبر لعام 2026، الموافق 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس سناج القزاز وهو يتلو على ما سمعنا ما تيسر له من سورة النمل. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية، استمرار تفاعل قضية التحذير الإماراتي لنتنياهو بشأن هجمات 7 أكتوبر، إغلاق باب تقديم القوائم الانتخابية للكنيست، مظاهرات للحريدين في أورشليم القدس ضد القطار الخفيف، ريال مدريد يفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وانخفاض درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 6 من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، أسعد الله صباحكم. دمرت الليلة الماضية الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وقرب جزيرة خارك. وأوضحت القيادة المركزية سانتاكوم في بيان أصدرته أن ذلك جاء ردا على استهداف إيران سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين دون إصابات. وردت طهران بقصف الأردن، وقال الناطق بلسان القوات المسلحة في عمان إن المملكة تعرضت لإطلاق 20 صاروخا باليستيا من الأراضي الإيرانية، وأشار إلى اعتراض 18 وسقوط 2 في أرض خلاء دون إصابات. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني قبل قليل استهداف 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، وقال الحرس إن أضرارا لحقت بها. أقر مصدر استخباراتي شرق أوسطي صحة النبأ الذي نشر أمس في صحيفة هاريتس بشأن تحذير رئيس الإمارات محمد بن زايد نتنياهو قبل مجزرة 7 أكتوبر. وقال المصدر لصحيفة دعوت أحرونوت إن الاتصال بينهما جرى وقت قصير قبل وقوع المذابح. وقد نفى مكتب رئيس الوزراء مساء أمس تقرير هآرتس، وجاء في بيان إن التقارير الصحفية بهذا الشأن كاذبة، وأن نتنياهو لم يتلقى أي إنذار من أبوظبي قبل الهجوم. ومضى البيان يقول إنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة فإنها نقلت في قنوات الاستخبارات بين الدولتين. هذا وأوضحت وزارة الخارجية في أبوظبي أن حكومة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات. ومع ذلك أضافت أن الجهات الحكومية في كلا الدولتين حافظت منذ بدء العلاقات بينهما على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة شملت تبادل معلومات استخباراتية. أقفل باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيست 26، وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بتقديم 38 قائمة، وستتم المصادقة عليها في 27 من الشهر الجاري بعد استكمال الفحص والتدقيق. في أورشليم القدس تظاهر البارحة 10 الحريديم احتجاجا على تمديد خط السكة الحديدية للقطار الخفيف، وقامت الشرطة بتفريقهم. رياضيا، فاز ريال مدريد على انتر ميلان بنتيجة 2-1 في الأسبوع الأول من دور أبطال أوروبا لكرة القدم، وسجل أحد الهدفين كيليان مبابي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها الموسمية غدا. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
13: طيب وطاب صباحكم مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الأربعاء 26 الموافق 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. مستمعين معكم هذا الصباح من وراء المايكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. تعالوا مستمعين الكرام نكون مع مقدمة لصحافة هذا النهار. إذن عناوين هذا النهار: هارتس يديعوت أحرنوت، يسرل هيوم ومعريف. وفي هارتس التي تتصدر عناوينها العقوبات الدولية، مع إعلان 11 دولة بينها بريطانيا، فرنسا وكندا نيتها حظر استيراد منتجات المستوطنات في خطوة ترد عليها إسرائيل بإجراءات دبلوماسية. في ملف داخلي تكشف هارتس أيضا نتائج اختبارات فيزا عن تراجع غير مسبوق في مستوى الطلاب الإسرائيليين، فيما تسجل إسرائيل أدنى نتائجها منذ انضمامها إلى هذه الاختبارات وسط اتهامات لوزارة التعليم بمحاولة التخفيف من حجم الإخفاق. وتنقل هارتس أيضا شهادة ضابط إسرائيلي حول حادثة مقتل المسعفين في رفح وما أثارته لديه من أسئلة أخلاقية بالتزامن مع فتح تحقيق في الشرطة العسكرية. أما إيديعوت أحرنوت فتعود إلى ما قبل 7 أكتوبر وتنقل عن مسؤول استخباراتي أن الإمارات حذرت إسرائيل من عملية كبيرة وشيكة لحماس في رواية ينفيها مكتب نتنياهو، وتحذر الصحيفة من أن العقوبات على المستوطنات قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد الإسرائيلي، كما تسلط الضوء على ارتفاع الضائقة النفسية بين المراهقين ونقص الخدمات المقدمة لهم. وفي معريف تتجه الأنظار إلى الانتخابات مع تعزيز نتنياهو قائمة الليكود بوجوه سياسية وأمنية وإعلامية، فيما تظهر تغييرات في قوائم الأحزاب الأخرى. واستطلاع معريف أيضا هذا الصباح يمنح حزب يشار بقيادة أيزنكوت 25 مقعدا مقابل 20 لليكود، بينما تبقى الخريطة السياسية مفتوحة على احتمالات عديدة. اقتصاديا تكشف الصحيفة عن أن أكثر من ربع الأسر الإسرائيلية هنا في البلاد عاجزة عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي في ظل ارتفاع الأسعار. أما إسرائيل هيوم فتتساءل إن كان نتنياهو لا يزال قادرا على الحفاظ على صورة رجل الأمن مع اقتراب الانتخابات وتصاعد النقاش حول إخفاقات 7 أكتوبر. كما وتحذر إسرائيل هيوم كذلك من ارتفاع معاداة السامية في الولايات المتحدة، خصوصا في نيويورك، بينما تستعرض بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر التحولات التي طرأت على إجراءات الأمن في مدارس الطيران الأمريكية. إذن مستمعين، هذه أبرز عناوين صحف في هذا الصباح: عقوبات على المستوطنات، إخفاق تعليمي، أسئلة حول 7 أكتوبر والحرب، معركة انتخابية محتدمة أو محتدمة، وضغوط اقتصادية واجتماعية تتزايد داخل إسرائيل. بعد قليل سنكون مع كل التفاصيل.

16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. لأجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. قبل أن نخوض في غمار تفاصيل العناوين التي قرأناها قبل قليل، تعالوا نكون مع العناوين الجديدة وأبرز العناوين من المواقع المحلية. إذن العناوين هذا الصباح العاجلة: الحرس الثوري الإيراني استهدفنا سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات في الخليج. إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج ردا على تدمير الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية. أيضا من العناوين: رئيس الوزراء البريطاني يقول ترددنا في التحرك ضد إسرائيل خشية اتهامنا بمعاداة إسرائيل. إذ قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده ترددت لفترة طويلة في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل. الأردن: إيران أطلقت 20 صاروخا باليستيا واعتراض 18 منها. روبيو أيضا يقول إيران ستفقد ناقلات نفط كلما حاولت استهداف سفن أمريكية. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين العاجلة لهذا الصباح، ومنها تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباحي الإخباري. صباح الخير لكم من جديد، وأهلا بكم في جولة جديدة بين أبرز ما تتناوله الصحف الإسرائيلية هذا الصباح. نبدأ جولتنا اليوم مع ملفات سياسية وأمنية ودبلوماسية شديدة الحساسية في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل واستمرار النقاش الداخلي حول إخفاقات 7 أكتوبر، إلى جانب ملفات التعليم والاقتصاد والصحة النفسية والانتخابات المقبلة. سنقرأ معا أبرز العناوين والتقارير في هآرتس، يديعوت أحرنوت، معاريف وإسرائيل هايوم، ونحاول أن نضع أمامكم صورة أوسع لما يشغل الإعلام في هذه المرحلة. ونبدأ من هآرتس. العنوان الأول يتعلق بتطور دبلوماسي جديد قد تكون له تداعيات سياسية واقتصادية في آن واحد. 11 دولة بينها بريطانيا وفرنسا تعلن نيتها حظر استيراد منتجات المستوطنات. بحسب الصحيفة، أعلنت 11 دولة بقيادة بريطانيا نيتها حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، وذلك على خلفية ما وصفته هذه الدول بمستوى غير مسبوق من عنف المستوطنين، إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني والبناء في الضفة الغربية. الدول التي انضمت إلى الإعلان تشمل كندا، فرنسا، الدنمارك، النرويج، بولندا، البرتغال، إضافة إلى إسبانيا التي كانت قد فرضت في وقت سابق إجراءات وعقوبات مماثلة. واللافت في هذه الخطوة أنها لا تتحدث فقط عن معاقبة أشخاص أو جهات متورطة مباشرة في أعمال العنف، وإنما تدعو إلى توسيع دائرة العقوبات لتشمل أيضا أفرادا وهيئات مرتبطة بتوسيع المستوطنات والبناء فيها أو تمويل هذه الأنشطة. بمعنى آخر، نحن أمام محاولة لتوسيع نطاق الضغط الدولي من الأشخاص المتورطين في أعمال عنف محددة إلى المنظومة المرتبطة بالمشروع الاستيطاني بصورة أوسع. وفي إسرائيل جاء الرد سريعا. وزير الخارجية ساعر أعلن أن إسرائيل ستغلق القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس، كما ستطرد ممثلي الدول المشاركة في الإعلان من المركز الدبلوماسي في كريات جات. وبذلك لا تبدو المسألة مجرد خلاف حول التجارة والاستيراد، وإنما تتحول إلى مواجهة دبلوماسية مفتوحة بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية والغربية. والسؤال الذي يبرز هنا هو: هل ستبقى العقوبات محصورة في منتجات المستوطنات، أم أنها قد تتحول إلى ضغط أوسع على الاقتصاد الإسرائيلي؟ ونبقى مع هآرتس، ولكن ننتقل من السياسة الخارجية إلى أحد أكثر الملفات إثارة للقلق داخل البلاد، وهو التعليم. العنوان يقول: الفشل في اختبارات بيزا يظهر بشكل خاص
أو يظهر بشكل خاص في التعليم الحكومي. نتائج اختبارات

من عائلات ميسورة. وهذه النقطة مهمة، لأن الصورة لا تبدو مرتبطة فقط بالفقر أو بالظروف الاقتصادية للعائلات. وبحسب تحليل الهيئة الوطنية للقياس والتقييم في التعليم، فإن الفجوة التي تراكمت لدى الطلاب الإسرائيليين في الرياضيات والعلوم تعادل تقريبا سنة دراسية كاملة، بينما تصل الفجوة في القراءة إلى نحو سنتين دراسيتين. وعندما توضع هذه النتائج في مقارنة دولية تصبح الصورة أكثر حدة. إسرائيل كانت من بين الدول القليلة التي سجلت تراجعا بأكثر من 20 نقطة في المواد الثلاث جميعها. وللمرة الأولى تفوقت تركيا على إسرائيل في الاختبارات الثلاث الرئيسية. وفي المحصلة باتت إسرائيل في الخمس الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما تقترب نتائجها في بعض المجالات إلى مستويات دول النامية. وبالتالي فإن الملف التعليمي ينضم إلى سلسلة طويلة من الملفات التي تكشف عن ضغوط داخلية عميقة في المجتمع الإسرائيلي.

ومن التعليم ننتقل إلى الحرب، ولكن هذه المرة من زاوية مختلفة تماما. الهدف اصطدم بواقع الحرب. تحت هذا العنوان تنشر هآرتس شهادة لضابط احتياط ومشغل طائرة مسيرة يستخدم اسم نير المستعار. نير كان ضابطا متمرسا في سلاح الجو ودخل الحرب بخبرة عسكرية واسعة، لكنه يقول إنه خرج منها مصابا بما يسميه إصابة أخلاقية عميقة. وبحسب شهادته كان يجلس داخل عربة مليئة بالشاشات في قاعدة قريبة من قطاع غزة ويراقب ما يحدث ميدانيا من خلال شاشات مراقبة، ومن هناك شاهد سيارات إسعاف تسير على الطريق وقوى تابعة للواء جولاني أقامت كمينا، ثم شاهد ما حدث بعد ذلك. وفق روايته كان من الممكن تمييز سيارات الإسعاف بوضوح، ويقول إن القوة البرية أطلقت النار على المركبة الأولى، ثم خرج أفراد الطواقم الطبية واختبأوا خلف سيارات الإسعاف وتوسلوا من أجل حياتهم، لكن بحسب شهادته استمر إطلاق النار عليهم. الحادثة وقعت فجر 23 من مارس عام 2025 في حي تل السلطان بمدينة رفح، وعرفت لاحقا باسم حادثة قتل المسعفين. في البداية قال جيش الدفاع إن ما حدث كانت نتيجة خطأ في تحديد هوية الأشخاص والمركبات وخطأ مهني، لكن بعد انتهاء التحقيق العسكري أمر المدعي العام العسكري الشرطة العسكرية بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة. أما نير هذا الضابط في سلاح الطيران فيقول إن ما شاهده لا يزال يطارده، وهو لا يتحدث فقط عن إطلاق النار بل عما رآه بعد ذلك وعن إحساسه بأن المعايير الأخلاقية تآكلت خلال الحرب، ويقول إنه وصل إلى مرحلة شعر فيها بأنه بإمكان أي شخص أن يقتل من يشاء في غزة دون أن يحاسب. وهذه الشهادة تفتح من جديد النقاش هنا داخل البلاد حول مفهوم الصدمة الأخلاقية التي يعاني منها بعض الجنود والمقاتلين عندما يجدون أنفسهم أمام أحداث تتعارض مع القيم التي يؤمنون بها، كما تعيد إلى الواجهة السؤال المتعلق بالمسؤولية والمحاسبة أثناء الحرب والحدود التي يجب أن تبقى قائمة حتى في أكثر الظروف قسوة.

ما سبقه هذه المرة. العنوان في ديعوت أحرنوت: مسؤول استخباراتي شرق أوسطي يؤكد الإمارات نقلت إلى إسرائيل تحذيرا قبل 7 أكتوبر. بحسب مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع على العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، نقلت أبوظبي إلى إسرائيل تحذيرا من احتمال قيام حركة حماس بعملية كبيرة وقريبة. المسؤول يقول إن المعلومات جاءت من مصدر وصفه بأنه موثوق جدا، وأنها أشارت إلى أن العملية قد تقع في وقت قريب جدا، لكن ما زال هناك غموض حول تفاصيل مهمة، فلا يعرف كيف نقلت الرسالة تحديدا، ولا ما إذا كانت وصلت مباشرة إلى رئيس الوزراء نتنياهو. يأتي هذا التقرير بعد كشف سابق لصحيفة هارتس عن تحذير من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لنتنياهو قبل الهجوم، لكن مكتب رئيس الوزراء ينفي بشكل قاطع أن نتنياهو تلقى تحذيرا إماراتيا قبل 7 أكتوبر. أما وزارة الخارجية الإماراتية فتؤكد وجود قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة مع إسرائيل، وتقول إن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة يتم نقلها بين الجهات المعنية عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك، لكنها لا تعلق على الاتصالات بين القادة. وبذلك يبقى السؤال مفتوحا: ماذا كانت تعرف إسرائيل قبل 7 أكتوبر؟ وما حجم المعلومات التي وصلت إليها من مصادر مختلفة؟ وكيف فسرت هذه المعلومات في حينه؟ هذه الأسئلة لا تزال في قلب النقاش حول الإخفاق الأمني الأكبر الذي سبق هجوم 7 أكتوبر.

ومن الملف الأمني إلى الاقتصاد، يتوقعون أضراراً، مخاوف إسرائيلية من امتداد العقوبات إلى الاقتصاد داخل الخط الأخضر. تكتب يديعوت أحرنوت هذا الصباح: قد تكون قيمة الصادرات القادمة من المستوطنات التي ستتضرر مباشرة من العقوبات محدودة، وتقدر بنحو 34 مليون دولار مقارنة بحجم الاقتصاد والصادرات الإسرائيلية. لكن القلق الإسرائيلي بحسب يديعوت أحرنوت يتعلق بما هو أبعد من هذه الأرقام. المصدرون يخشون ما يسمى التأثير المبرد على التجارة، أي أن يبدأ مستوردون أوروبيون بالتردد في التعامل مع شركات إسرائيلية حتى لو لم تكن هذه الشركات موجودة في المستوطنات. لماذا؟ لأن الشركات الأوروبية قد تفضل تجنب المخاطر السياسية والقانونية المرتبطة بالتعامل مع منتجات إسرائيلية. وهنا يرى المسؤولون الإسرائيليون أن الخطر الحقيقي ليس قيمة الصادرات من المستوطنات بحد ذاتها، وإنما إمكانية انتقال التأثير إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد. وتشمل هذه العقوبات أيضا 5 مستوطنين معروفين، بينهم بنسيون غوبشتين وباروخ مارزل ومئير إتنجر وأفيحاي سويسا وإلياف ليفي. مدير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد فيشر يقول: إن صادرات المستوطنات محدودة جدا مقارنة بإجمالي الصادرات الإسرائيلية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن المشكلة الأساسية تكمن في احتمال تأثر الصادرات الإسرائيلية بصورة عامة.

ومن الاقتصاد إلى ملف اجتماعي لا يقل أهمية، ارتفاع مقلق في الضائقة النفسية بين المراهقين. تقرير للمجلس الوطني لسلامة الطفل يكشف عن ارتفاع بنسبة 9% في أعداد المراهقين الذين يعانون من الاكتئاب، و 31% في حالة القلق، و 23% في تشخيص اضطرابات الأكل، وذلك عند مقارنة البيانات بين عامي 2004 و 2023. الصحيفة تربط هذا الوضع بتداعيات جائحة كورونا والحرب، والتي زادت مشاعر القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية بين الشباب. لكن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع الأعداد، فالخدمات النفسية تعاني من قوائم انتظار طويلة، والاستشفاء النفسي لا يمثل في كثير من الحالات سوى حل مؤقت. وتقدم الصحيفة مثالا على ذلك من خلال برنامج أصدقاء للشباب في نتانيا، الذي يوفر للمراهقين مساحة آمنة للقاء أو للقاء أقرانهم وممارسة الأنشطة وبناء العلاقات الاجتماعية. إذن مستمعينا، كنا مع أبرز ما خططه لنا صحيفة هارتس وإيديا وطحرنوت. فاصل غنائي، ومن ثم سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثيري راديو مكان.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

38 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. أهلا بكم مستمعينا، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. الآن سنكون مع معاريف وإسرائيل هيوم وأبرز العناوين في هاتين الصحيفتين. معاريف تهيمن الانتخابات المقبلة على مجموعة واسعة من العناوين، فيها عنوانها الأول: نتنياهو يعزز قائمة الليكود بوجوه إعلامية وأمنية وسياسية. رئيس الوزراء نتنياهو أعلن أسماء مرشحين سيحصلون على مقاعد محجوزة في قائمة الليكود. من أبرز من انضم هو عضو الكنيسة السابق عن حزب العمل إيلي جولدشميت، وهذه الخطوة لها دلالة سياسية لأن جولدشميت يأتي من خلفية مختلفة عن القاعدة التقليدية لليكود، وبالتالي يمكن أن يمثل محاولة لجذب أصوات من خارج المعسكر اليميني التقليدي وخصوصا من اليسار والكيبوتسات. لكن غالبية الأسماء الجديدة بحسب محللي صحيفة معاريف تعزز الخطاب الأمنية واليمينية والقضائي الذي يتبناه نتنياهو. كما تظهر في القائمة شخصيات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأحداث 7 أكتوبر والحرب، من عائلات ثكلى وجنود ومصابين، والهدف وفق قراءة الصحيفة هو تشكيل ما يمكن وصفه بنواة 7 أكتوبر داخل الحملة الانتخابية في محاولة للرد على الانتقادات التي تحمل الحكومة مسؤولية الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر. بمعنى آخر، يبدو أن الليكود يستعد لخوض الانتخابات ليس فقط على أساس الإنجازات العسكرية، وإنما أيضا من خلال معركة على رواية 7 أكتوبر: من المسؤول ومن يملك القدرة على حماية إسرائيل. أيضا هناك أحزاب أخرى، منها حزب عمخاي إسرائيل بقيادة عوفر فينتر، فيحاول تقديم نفسه كحزب قادر على الجمع بين شرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي. القائمة تضم متدينين وعربا، مسيحيين وعلمانيين، وسكانا من الأطراف والكيبوتسات والمستوطنات. فينتر يقول إن حزبه يمثل الوحدة الحقيقية ويحاول بذلك تقديم نفسه كبديل عن الانقسامات السياسية التقليدية. لكن السؤال يبقى: هل تستطيع هذه القائمة تجاوز نسبة الحسم والوصول إلى الكنيسة؟ الإجابة الأولية تظهر في استطلاع معاريف هذا الصباح. الاستطلاع يمنح حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت 25 مقعدا مقابل 20 مقعدا لليكود بقيادة نتنياهو. هذه النتيجة تضع أيزنكوت في موقع متقدم، لكنها لا تعني بالضرورة أن المعسكر الذي يقوده أو الذي يقوده يستطيع تشكيل حكومة. فبحسب الاستطلاع يحصل معسكر المعارضة الصهيونية على 57 مقعدا، ويمكنه الوصول إلى 61 مقعدا إذا انضمت إليه قائمة المحتجين الاقتصاديين التي تحصل على 4 مقاعد وتتجاوز نسبة الحسم. في المقابل يحصل معسكر اليمين على 47 مقعدا، خصوصا مع بقاء حزب عمخاي إسرائيل تحت نسبة الحسم. أما بقية النتائج، فيحصل حزب معا برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا، الديمقراطيون برئاسة يائير غولان على 12، وإسرائيل بيتينو برئاسة فيكتور ليبرمان على 9 مقاعد. وتحصل عتسما يهوديت على 8، ويهدوت هاتورا على 7، وشاس أيضا على 7 مقاعد. أما الأحزاب العربية مجتمعة فتحصل على 12 مقعدا. لكن هذه الأرقام تبقى استطلاعا، والصورة السياسية يمكن أن تتغير بسرعة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات وتقديم القوائم. والعامل الحاسم في هذه المرحلة سيكون الأحزاب الصغيرة ونسبة الحسم وقدرتها على دخول الكنيست.

في معريف أيضا نغادر السياسة إلى ملف يمس الحياة اليومية للمواطنين. أكثر من ربع الأسر في البلاد عاجزة عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي. تقرير الأمن الغذائي لعام 24 يشير إلى أن حوالي 27% من الأسر في البلاد لا تستطيع تحمل تكلفة غذاء صحي. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبحت المحافظة على نظام غذائي متوازن أكثر صعوبة، خصوصا لدى الأسر ذات الدخل المنخفض. وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيسة، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنحو 20% بين عام 2018 والنصف الأول من عام 2025. وتبرز الزيادة بصورة خاصة في أسعار الخضروات والفواكه واللحوم. وفي محاولة للتخفيف من المشكلة، قررت جمعية هنا في البلاد زيادة كمية الأغذية الطازجة في سلاسل المساعدات بنسبة 20% بمناسبة رأس السنة العبرية، مع زيادة الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم. لكن هذه الخطوة الإنسانية تعكس في الوقت نفسه مشكلة اجتماعية أوسع: ارتفاع تكلفة المعيشة وصعوبة الوصول إلى غذاء صحي، واتساع الفجوة بين الأسر ذات الدخل المرتفع وتلك التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية. معريف هذا الصباح.

ونصل إلى الصحيفة الرابعة والأخيرة في جولتنا إسرائيل هيوم. العنوان السياسي لفت فيها: السيد أو سيد الأمن لم يعد يوحي بالثقة. نعم، سيد الأمن لم يعد يوحي بالثقة. الصحيفة تتساءل عما إذا كان نتنياهو لا يزال قادرا على الحفاظ على صورته القديمة باعتباره رجل الأمن، وتشير إلى أن قائمة الليكود الحالية لا تضم بحسب رأيها شخصية أمنية بارزة ومستقلة يمكنها أن تشكل مركز ثقل موازيا لنتنياهو، بينما تعزز القائمة الولاء الشخصية لرئيس الحزب نتنياهو. في المقابل تضم بعض القوائم المنافسة وخصوصا قائمة غانتس شخصيات أمنية وسياسية بارزة، لكن إسرائيل هيوم ترى أن المشكلة لدى المنافسين تتمثل في غياب رؤية موحدة وواضحة في القضايا الأمنية والسياسية، وهكذا تبدو الانتخابات المقبلة وكأنها ستدور حول سؤالين أساسيين حسب إسرائيل هيوم. السؤال الأول: هل يتحمل نتنياهو المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر؟ والسؤال الثاني: هل تستطيع الحكومة الحالية أن تقدم إنجازاتها العسكرية كدليل على أنها ما زالت الأقدر على حماية إسرائيل؟ ومن هنا يتوقع أن تكون القضية الأمنية في قلب الحملة الانتخابية. إسرائيل هيوم، هذا

52 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات صحافة نت. مستمعينا سريعا إلى موقع مكاننا وأبرز العناوين. تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط، نتنياهو ينفي تلقيه تحذيرا إماراتيا قبل هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل تستعد لاتخاذ إجراءات ضد فرنسا ودول أخرى بسبب العقوبات على المستوطنات. في الشريط الإخباري لموقع مكان هذا الصباح، استمرار تفاعل قضية التحذير الإماراتي لنتنياهو بشأن هجمات 7 أكتوبر، إغلاق باب تقديم القوائم الانتخابية للكنيست، مظاهرات للحريدين في أورشليم القدس ضد القطار الخفيف، وريال مدريد يفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كانت هذه أبرز عناوين مكان لهذا الصباح. من موقع مكان إلى موقع بنك إسرائيل وإلى أسعار صرف العملات سريعا لهذا الصباح، الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بثلاثة شواقل، اليورو الأوروبي يصرف مقابل الشيكل ثلاثة شواقل فارزة 50 أجورة، الدينار الأردني 4 شواقل فارزة 25 أجورة، والجنيه المصري مقابل 0.059 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل. الآن إلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة لكنها تبقى أعلى بقليل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. غدا يطرأ انخفاض طفيف آخر لتعود درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الموسم، ويومي الجمعة والسبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى اليوم، إذن في أورشليم القدس تبلغ 31 درجة مئوية، في تل أفيف 32، أيضا حيفا كذلك 34 درجة، في بئر السبع فيما تصل في إيلات إلى 40 درجة مئوية ظهراً.

ومستمعينا مع هذه الأنغام ننهي برنامج صحفنة لهذا الصباح وهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذه الجولة الصباحية الإخبارية. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم تأتيكم جولة الصباح لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني،
7: يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: عناوين الساعة من مكان: تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية، استمرار تفاعل قضية التحذير الإماراتي لنتنياهو قبل مذابح 7 أكتوبر، إقفال باب تقديم القوائم الانتخابية للكنيست، هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز على بورتو في أبطال أوروبا لكرة القدم، والحرارة تنخفض قليلا، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 7 من أورشليم القدس، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. دمرت الليلة الماضية الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وقرب جزيرة خارك. وأوضحت القيادة المركزية سنتاكون في بيان أصدرته أن ذلك جاء ردا على استهداف إيران سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين دون إصابات. وردت طهران بقصف الأردن. وقال الناطق بلسان القوات المسلحة في عمان إن المملكة تعرضت لإطلاق 20 صاروخا باليستيا من الأراضي الإيرانية، وأشار إلى اعتراض 18 وسقوط 2 في أرض خلاء دون إصابات. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، وألحق بها أضرارا. أقر مصدر استخباراتي شرق أوسطي صحة النبأ الذي نشر أمس في صحيفة هآرتس بشأن تحذير رئيس الإمارات محمد بن زايد نتنياهو قبل مجزرة 7 أكتوبر. وقال المصدر لصحيفة دعوت أحرونوت إن الاتصال بينهما جرى وقت قصير قبل وقوع المذابح. وقد نفى مكتب رئيس الوزراء مساء أمس تقرير هآرتس، وجاء في بيان أن التقارير الصحفية بهذا الشأن كاذبة، وأن نتنياهو لم يتلقى أي إنذار من أبوظبي قبل الهجوم. ومضى البيان يقول إنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة فإنها نقلت في قنوات الاستخبارات بين الدولتين. هذا وأوضحت وزارة الخارجية في أبوظبي أن حكومة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات. ومع ذلك أضافت أن الجهات الحكومية في كلا الدولتين حافظت منذ بدء العلاقات بينهما على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة شملت تبادل معلومات استخباراتية. أقفل باب تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيسة 26، وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بتقديم 38 قائمة، وستتم المصادقة عليها في 27 من الشهر الجاري بعد استكمال الفحص والتدقيق. رياضيا، استهل مانشستر سيتي مشواره في دور أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز على بورتو بهدفين نظيفين أحرزهما النجم هالاند.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها الموسمية غدا، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 31، تل أفيف وحيفا وجبال الجليل 32، الناصرة 35، هضبة الجولان 36، اللد 33، و34 درجة في بئر السبع. في الثامنة سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: الآن في مكان، جولة الصباح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم معنا في جولة الصباح الإخبارية عبر راديو وتلفزيون مكان. معكم حتى الثامنة من الإنتاج ناصر سعيد، راديو مصور ريتا تيودوري، هندسة إذاعية روني نأور، وفي التحرير والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين. تصعيد عسكري ملحوظ بين الولايات المتحدة وإيران، يتمثل بهجمات أمريكية على أهداف إيرانية واعتراض 20 صاروخا إيرانيا في الأراضي الأردنية. الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وجزيرة خارك، ردا على استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. والرئيس ترامب يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق.
1: Nuclear weapon. They were very close to getting it, and now they have no chance at getting it. They will never have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
0: وفي الملف الإيراني، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصرح أننا نقترب من هزيمة رأس الأخطبوط الإيراني وإزالة تهديد وجودي بعد إبعاد التهديدين النووي والصاروخي. وزير الخارجية جيدون ساعر يعلن أن إسرائيل قررت إغلاق القنصلية البريطانية في أورشليم القدس وطرد ممثلي المملكة من مركز التنسيق الدولي لغزة في كريات جات، وذلك ردا على قرار حظر استيراد السلع من مناطق يهودا والسامرة.
2: أخت سجيرات القنصلية البريطانية بيروشلايم الموحدة بيرات إسرائيل نمتست بريبونوتا أملاء. כל פעולה של מדינה זרה בתחומה צריכה לעשות בהסכמת מדינת ישראל. כל פעילות זרה באזור צריכה לעשות בדרכים המקומות.
0: רئيس الأركان جنرال أيال زمير يعلن عن إقامة ذراع جديدة لآليات غير مأهولة وذكاء اصطناعي، ويؤكد أن جيش الدفاع يسعى إلى الريادة عالميا في هذا المجال.
3: ואנחנו נדרשים להשתנות יחד איתו. אנו מבינים כי העתיד כולל כלים בלתי מאוישים, רובוטיקה, רחפנות ושימוש נרחב בבינה מלאכותית. בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצהל. זו התארגנות היסטורית.
0: وأخيرا على الساحة الحزبية الملتهبة، 38 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيسة 26. لجنة الانتخابات المركزية ستعلن المصادقة النهائية على القوائم المعتمدة في 27 من الشهر الحالي. أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي، وتعالوا بنا نستهل هذه الجولة الإخبارية بالتصعيد الميداني المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية التقارير عن هجمات استهدفت سفنا أمريكية وانفجارات في جزيرة خرج نفطية، كما تم استهداف قاعدة أمريكية شرقي الأردن بنحو 20 صاروخا باليستيا. الرئيس الأمريكي يكرر وعوده بأن إيران لن تتمكن في نهاية المطاف من امتلاك أي سلاح نووي يهدد أمن الإقليم. للمزيد ينضم إلينا الزميل نواف نباري. صباح الخير نواف.
4: صباح الخير يعقوب. نعم، لا شك بأن نظر المواجهة الشاملة في منطقة الخليج والإقليم وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد بوتيرة عالية خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم أن القوات الأمريكية دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في خليج عمان والمنطقة، وذلك بعد محاولة الحرس الثوري استهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وبالتزامن مع ذلك أطلقت إيران صواريخ نحو قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق شرقي الأردن، وأعلن الحرس الثوري أن ذلك يأتي ردا على الهجوم على تلك الناقلات، وقد شهدت عمليات اعتراض في سماء البلاد أيضا، وفقط مشاهدة من بعيد لم تدخل أي أجزاء لهذه الصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية. وأعلن الأردن لاحقا أن 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران باتجاه أراضيها، وأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 18 منها. ووفقا للبيان سقط الصاروخان الآخران في مناطق بعيدة عن المراكز السكانية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء هذا الاعتداء. وبعد وقت قصير من الإعلان الأمريكي وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ باتجاه الأردن، صعدت إيران من تهديداتها في الساحة البحرية، حيث حذر الحرس الثوري طواقم ناقلات النفط بالقرب من الموانئ في الكويت والبحرين بضرورة إخلاء السفن فورا، وأعلن أنها قد تصبح أهدافا ردا على الهجمات الأمريكية ضد الناقلات الإيرانية. وكان دوي انفجارات أيضا قد هز جزيرة خرج النفطية بالتوازي مع تقارير تؤكد شن إيران هجوما استهدف سفنا تابعة للأسطول الأمريكي في مياه المنطقة. وعلى الرغم من تأكيدات مسؤولين أمريكيين بعدم تعرض أي سفينة أمريكية للأضرار، إلا أن المحاولات الإيرانية الأخيرة تثير قلقا متزايدا في واشنطن من استخدام النظام الإيراني لأسلحة أكثر تطورا، وسط تخوفات من احتمال تقديم الصين أو روسيا حتى مساعدات لإيران عبر تزويدها ببيانات لترصد مواقع السفن الأمريكية. وفي معرض تعليقه على المواجهة الراهنة والتصعيد الأخير، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب الجارية تأتي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: We're right now fighting because we have a certain nation that wanted a nuclear weapon. They were very close to getting it, and now they have no chance at getting it. They will never have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
4: نحن نقاتل الآن لأن هناك دولة معينة أرادت الحصول على السلاح النووي، يقول ترامب، وكانوا قريبين جدا من الحصول عليه، وأما الآن فلا أمل لديهم في ذلك، لن يمتلكوا أبدا سلاحا نوويا، وإيران لن تمتلك هذا السلاح مطلقا. هذا ولم تقتصر يعقوب أدوات المواجهة على الميدان العسكري، بل امتدت لتشمل حربا اقتصادية موازية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 هدفا تدعم قطاع الطيران الإيراني المستغل لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات المحظورة كما تقول واشنطن، وشملت العقوبات شركات ووسطاء أجانب في دول كتركيا والإمارات وكازاخستان وغيرها. على كل حال، على الجانب الآخر أيضا المشهد ترد معلومات بأن هناك محادثات غير معلنة بين مسؤولين أمريكيين عسكريين وغيرهم لبحث تقليص عدد القوات المنتشرة في الشرق الأوسط في حال نجاح إدارة ترامب في إنهاء الحرب، وهو ما قد يشكل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية اتجاه المنطقة. حتى الآن الأحداث تجري بعكس ذلك. ختاما يعقوب، تحبس المنطقة لا شك أنفاسها أمام هذا التسابق المحموم بين التصعيد العسكري الميداني وأدوات خنق الاقتصاد الإيراني، والمؤشرات تدلل على أن المعركة الراهنة بين واشنطن وطهران قد عادت إلى المربع الأول بعد فشل كل محاولات التهدئة من خلال الوسطاء، فيما يدفع العالم بأسره ثمن إغلاق مضيق هرمز منذ ما يزيد عن عام كامل. إلى هنا يعقوب.
0: شكرا لك زميلنا وفاء نباري. ونحن من هذه المواجهة في الخليج إلى مواجهة من نوع آخر تتمثل بتدهور العلاقات الإسرائيلية البريطانية على خلفية قرار بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تصنع في مناطق يهودا والسامرة. إسرائيل تبلغ بريطانيا بقرارها إغلاق القنصلية البريطانية في أورشليم القدس في غضون 30 يوما، وطرد الممثلين البريطانيين من مقر المساعدات الدولية لقطاع غزة في كريات جات في غضون أسبوع. ويتوقع أن تتخذ إسرائيل خطوات أيضا ضد فرنسا وباقي الدول التي أعلنت عن عقوبات ضد المستوطنات. عن ردود الفعل الإسرائيلية معنا الآن محرر الشؤون السياسية شمعون أوران. صباح الخير شمعون.
5: صباح النور يعقوب لك وللمستمعين.
0: إذن ردود فعل متسارعة وربما صارمة كانت من قبل إسرائيل على القرارات الأوروبية التي تقاطع المستوطنات والبضائع التي تصنع في يهودا والسامرة.
5: بالفعل وزير الخارجية جيدون سار وبتنسيق تام مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، الاثنان قررا اتخاذ سلسلة من الردود والخطوات الصارمة ضد الحكومة البريطانية التي قررت فرض عقوبات على المستوطنات في يهودا والسامرة، وأعلنت ذلك يوم أمس. الوزير سار يصف اتهامات وزير الخارجية البريطاني ضد إسرائيل بأنها فضحوية وكاذبة، مؤكدا بأنه ليس لإسرائيل أي شيء ضد الشعب البريطاني. حكومة حزب العمال الليبور البريطانية هي حكومة معادية لإسرائيل وتعمل بشكل ممنهج ضد إسرائيل منذ أكثر من سنتين، قال وزير الخارجية. واتهم سعر الحكومة البريطانية بأن هذه الخطوة تعد تدخلا صافرا في الانتخابات في إسرائيل، منوها إلى أن الفلسطينيين سيتضررون من هذه الخطوة، إذ إن هناك عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المصانع في يهودا والسامرة، وهذه العقوبات ستلحق بهم أضرارا كبيرة. في ظل كل هذه الاتهامات قررت إسرائيل أولا إغلاق القنصلية البريطانية العاملة في شرق أورشليم القدس، بإغلاقها في غضون 30 يوما كما يضيف وزير الخارجية جيدون سار. فلنستمع.
2: אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל, נמצאת בריבונותה המלאה. כל פעולה של מדינה זרה בתחומה צריכה לעשות בהסכמת מדינת ישראל. כל פעילות זרה באזור צריכה להיעשות בדרכים המקובלות והמוסכמות וללא הפרת ריבונות ישראל. שתיים, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת. שלוש, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, The British Support Team in Ramallah. ארבע, מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית.
5: إذن يقول الوزير السعر هذه هي الخطوات التي اتخذناها ضد بريطانيا. أولا إغلاق القنصلية البريطانية في أورشليم القدس. أورشليم القدس الموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل، تقع تحت سيادة إسرائيل الكاملة. كل نشاط لدولة أجنبية يجب أن يتم بموافقة دولة إسرائيل، وأي نشاط أجنبي في المنطقة يجب أن يتم بالطرق المتفق عليها وبدون خرق السيادة الإسرائيلية. ثانيا، قررنا طرد الممثلين البريطانيين العاملين في مقر المساعدات الدولية في غزة في كريات جاد، هذه وعليهم مغادرة البلاد في غضون أسبوع نشير. ثالثا، وقف النشاطات البريطانية للتدريب وتأهيل أفراد السلطة الفلسطينية في رام الله، طرد هؤلاء الممثلين من رام الله. رابعا، منع دخول 12 مواطن ومسؤول بريطاني إلى البلاد، منع دخولهم إلى البلاد. هم دلعون في نشاطات لا سامية معادية لإسرائيل وينكرون حقيقة وجود دولة إسرائيل. أقوال الوزير جيدون سعر. خلص الوزير سعر إلى القول أنه إذا اتخذت دول أخرى خطوات مماثلة ضد إسرائيل لتلك البريطانية، فإن إسرائيل ستتخذ ضدها خطوات مماثلة. يتوقع يعقوب أن تعلن إسرائيل عن خطوات كهذه أيضا ضد فرنسا ودول أخرى تعلن فرض عقوبات على المستوطنات. تبقى الإشارة إلى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي يقول أنه إذا استمرت بريطانيا بدفع العقوبات فإن واشنطن ستتخذ خطوات ضدها. جهات في مجلس المستوطنات تطالب الحكومة بإلغاء اتفاقيات أوسلو وتوسيع الحركة الاستيطانية في مناطق ألف وباء وتفكيك السلطة الفلسطينية، ردا على هذه الخطوات المنوية للمستوطنات. إلى هنا يعقوب،
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. وللوقوف على أبعاد هذا الملف وتداعياته، يسعدني أن أستضيف عضو الكنيسة أكرم حسون. صباح الخير سيد أكرم.
6: صباح الخير أخي يعقوب، لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك. يعني كيف تقرأ هذه القرارات الأوروبية والبريطانية بشكل خاص؟ هل نمر بمرحلة تحول في السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل، أم أن هذه القرارات تمثل معاداة للسامية بثوب جديد كما يعتبرها البعض في إسرائيل؟
6: أول شيء، أنا أؤمن أن هذه معاداة للسامية وهذا ليس بجديد. نحن نرى يعني الاعتداءات على اليهود المتدينين في بريطانيا وفي فرنسا في الفترة الأخيرة أصبحت يعني بأعداد كبيرة جدا. من ناحية ثانية، أنا يعني أعرف جيدا، أول شيء بريطانيا هناك رئيس جديد يريد أن يعطي جائزة ترضية للمسلمين الذين يعيشون في بريطانيا. كما تعلم هناك حوالي 7% من مواطني بريطانيا، أكثر من 4 مليون شخص هم من الطوائف العربية الإسلامية، ونرى المظاهرات ضد إسرائيل تقريبا أسبوعيا في بريطانيا، فلذلك هذا ليس بجديد. نحن
0: هل فوجئت إسرائيل بهذه القرارات سيد أكرم؟
6: أكيد فوجئت، لأنه إسرائيل حذرت، ويعني بريطانيا وفرنسا وكل هذه الدول من المعاداة السامية التي أصبحت يعني جزء من حياة المواطنين الغير يهود وغير يعني بريطانيين مسيحيين إسلام، يعتدون تقريبا أسبوعيا، ونحن استمعنا على أحداث سيئة جدا. من ناحية ثانية، يعني هناك رئيس جديد كما قلت يعني يريد أن يثبت نفسه على حساب إسرائيل، هذا تدخل في شؤون إسرائيل الداخلية. إسرائيل لا تتدخل لا بالشؤون البريطانية ولا الفرنسية، ولكن يجب أن نعلم حتى هذه بعض هذه الأمور هي أمور على حساب إسرائيل اقتصادية. على سبيل المثال، لماذا ماكرون وفرنسا دائما نراه يصوت ويعلن ضد إسرائيل؟ أولا لأن فرنسا تدخلت في لبنان، وماكرون كان مرتين وخسر، لم يستطع فعل أي شيء ضد حزب الله. ومن ناحية ثانية، قبل فترة يعني خسرت فرنسا أمام الصناعة الجوية الإسرائيلية في أكبر صفقة اللي كانت مع ألمانيا. ألمانيا فضلت يعني إسرائيل في صفقة بقيمة 4 مليار دولار. ومن ذلك الفترة نرى أن يوما فرنسا ولا يوم آخر بريطانيا تهدد إسرائيل. فإسرائيل هي ليست دولة بسيطة كما تعلم. يعني الأوروبيين يصوتون في الولايات المتحدة دائما ضد إسرائيل.
0: صحيح.
6: لأن كمية العرب والمواطنين المسلمين في أوروبا اليوم هي كثيرة جدا، هي تؤثر في الانتخابات كذلك وتؤثر على حياة المواطنين.
0: طيب.
6: نحن نرى المظاهرات الصعبة في فرنسا.
0: نعم.
6: والحرق والدمار والتخريب، ولذلك نحن
0: طيب.
6: لن نكون يعني بعد مرة حقل تجارب أو جوائز طردية على حسابنا من أجل مكاسب سياسية
0: طيب.
6: وغير سياسية في هذه الدول.
0: دكتور أكرم، فيما يتعلق بردود الفعل والقرارات الإسرائيلية المضادة، نرى أنها تتراوح بين الدبلوماسية والقانونية، هل تعتقد بالفعل أن إسرائيل تملك أدوات ضغط حقيقية لإجبار دول كبرى مثل بريطانيا على التراجع عن هذه القرارات؟
6: أكيد، هذه الدول طبعا لها علاقات وممثلين في الضفة الغربية ومؤسسات ثقافية تربوية وأحيانا كذلك سياسية ويعني

0: صحيح. ولكن دكتور أكرم
1: هنا لا تعتمد على اقتصاد الدول الأوروبية من ناحية دعم الاقتصاد الإسرائيلي.
0: نعم. ولكن
1: هناك سياسة مبرمجة دائما يعني ضد إسرائيل. نحن ننظر إلى النرويج وإلى السويد وننظر إلى إسبانيا. نعم. المعادية في الفترة الأخيرة لإسرائيل. هذه أعمال سياسية على حساب دولة إسرائيل لن تكون بعد الآن.
0: ولكن دكتور أكرم هناك من يقول أن يعني بدل من هذه المواجهة السياسية والقانونية مع الدول الأوروبية، هناك من يقول لابد من مراجعة السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى هذه العزلة.
1: أخي يعقوب،
0: نعم.
1: لو كان هذا الحديث صحيح لكان هناك مفاوضات قبل هذه الأمور. يعني بريطانيا صرحت بدون أن يعني أن تشاور إسرائيل أو تتكلم لا مع وزير الخارجية ولا مع وزير الدفاع ولا مع رئيس الحكومة. فيعني هذه السياسة يجب أن تدار بشكل عقلاني وبشراكة حقيقية من أجل التغيير. ثانيا، يعني كما تعلم أغلبية عمال هذه المصانع في الضفة الغربية هم يعني إخوة فلسطينيين. يعني الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على هذا العمل في كل المستوطنات. صحيح. التي تملك مناطق صناعية ويعني تقدم، بدل ما أن نقدم الاقتصاد الفلسطيني نحن اليوم ندمره كبريطان أو أوروبيين بسبب هذه الإجراءات.
0: طيب كيف يمكن يعني لهذه القرارات
1: سيادة ونحن دولة ديمقراطية، لماذا لم نجلس على طاولة واحدة تأخذ قرارات من بعد وتعلنوها علنا في كل العالم من أجل أن يصفقوا لكم ومن أجل أن يؤيدوكم؟ ولكن هذا الطريق هذا يضر بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية ويضر بمستقبل الفلسطينيين.
0: طيب دكتور أكرم، يعني إحنا على أبواب الانتخابات، كيف يمكن لهذه القرارات أن تخدم معسكر اليمين في الانتخابات القريبة؟
1: طبعا كذلك هناك مهم جدا، يعني سؤالك حقيقة وجيه. في الفترة الأخيرة نرى يعني أعمال شغب كثيرة جدا في الضفة واعتداءات. أنا صرحت بالأمس لسكاي نيوز ولبي بي سي باللغة العربية في لندن أن حماس يحاول يعني هذه أعمال العنف ضد اليمين وضد حكومة إسرائيل في الانتخابات والتدخل بشكل مباشر لكي يعني يسقط بنيامين نتنياهو، وهذا يساعد المعارضة ونحن نرى المعارضة ماذا تقول في إسرائيل يوميا. هذا لن يكون. لذلك هدد رئيس الحكومة ووزير الدفاع السلطة الفلسطينية بما كل ما يجري هناك هو سيعود بالسوء على الضفة الغربية.
0: طيب كيف لذلك دكتور أكرم؟
1: أنا أعلم يعني نحن نريد السلام. نحن لا نريد يعني بعد مرة أي انتفاضة في الضفة الغربية، لا نريد أن يكون 7 أكتوبر كذلك في الضفة الغربية. ولكن حماس لا يعطي السلطة الفلسطينية، لا يعطي الفلسطينيين أي أمل جديد. هو دمر وحرق مستقبل الفلسطينيين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
0: دكتور أكرم، يعني في باب الانتخابات وباختصار لو سمحت، كيف رضاك عن قائمة الليكود وكيف ترى مستقبل معسكر اليمين في هذه الانتخابات؟
1: طبعا أنا أقول دائما هناك مفاجآت، يعني في كل فترة انتخابية الإعلام الإسرائيلي وخاصة يعني رؤساء الأحزاب هم يقولوا أن هذه نهاية الليكود، ولكن أثبت في الحملة الأخيرة أعطوا الليكود 8 مقاعد أقل ما حصل عليه وكانت مفاجأة كبيرة. نحن نرى أن في المعسكر اليمين هناك قائد واحد، ولكن هناك 5 في المعسكر الآخر كل واحد منهم يريد أن يكون رئيس حكومة. المعارضة هذه لم تكن يعني متكاتفة في هذه الجولة في الكنيسة، خسروا كل القرارات تبعهم. ليبرمان يريد أن يكون رئيس حكومة، كذلك أيزنكوت يريد أن يكون رئيس حكومة، بنت يريد أن يكون رئيس حكومة، لابيد وغولان
0: زي ما بيقولوا كلهم روس فيش فيهم ولا قنارة. أستاذ دكتور أكرم، كلهم روس في المعارضة.
1: المعارضة كما قلت لك كل قراراتها في نهاية الطريق كانت يعني غير متكاتفة، وكانت تحصل على 20 و30 يعني إصبع في الكنيسة من 52، وأثبتوا أن في آخر 4 سنوات هذه المعارضة هي يعني حبرا على ورق فقط، لم تقدم شيء لمواطني إسرائيل.
0: دكتور،
1: وكذلك المواطن الإسرائيلي في نهاية الطريق أخي يعقوب يهمه موضوع الأمن الشخصي له. نتنياهو الوحيد الذي استطاع القضاء على خامنئي وعلى نصر الله وعلى هنية وعلى سنوار، وأثبت أنه من القائدين الكبار في إسرائيل في العالم.
0: الدكتور عضو الكنيسة الدكتور أكرم حسن، شكرا لك على هذه المشاركة.
1: تحياتي إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: السابعة ونصف الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. تعالوا بنا نفتح الملف الحزبي. الساحة الحزبية تدخل مرحلة من التطورات المتسارعة. 38 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيسة 26.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
6: إذن أسدل الستار رسميا على المهلة المحددة لتقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية لتبدأ مرحلة جديدة تنتقل فيها الأحزاب لخوض حملاتها الانتخابية وسط ترقب واسع لملامح المشهد المقبل في المجتمع العربي. وبعد تقديم قائمتي المشتركة والموحدة رسميا، تعلو أصوات الدعوة إلى ضرورة خوض منافسة نزيهة والتوقيع على اتفاقية فائض الأصوات. زميل فالح حبيب يستعرض أبرز التفاصيل مع أصوات القيادة العربية في تقريره التالي.
7: أسدل الستار رسميا على المهلة المحددة لتقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية لتبدأ مرحلة جديدة تنتقل فيها الأحزاب لخوض حملاتها الانتخابية. القائمة الموحدة أنهت مبكرا ترتيباتها وقدمت قائمتها رسميا في اليوم الأول، والذي أكد فيه رئيس القائمة النائب منصور عباس أن هدفهم الأساسي يتمثل في التأثير الفعلي والحصول على أكثر من 7 مقاعد لتكون الموحدة الكتلة المكملة وجزءا من ائتلاف حكومي، كتلة تكون قادرة على حلحلة قضايا المجتمع العربي الحارقة من داخل موقع صنع القرار. وراح يؤكد معنا نفس الرسالة خلال حديث خاص.
8: قمنا بتسليم قائمة مرشحين قادرين على تحمل المسؤولية ودفع الكلفة إذا تطلب ذلك من أجل التقدم إلى الأمام في فرض أنفسنا شركاء مؤثرين في الحكومة القادمة. هدفنا الأساسي استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها حتى نستطيع أن نخدم مجتمعنا العربي.
7: وعلى المحور الآخر، قدمت القائمة المشتركة الثلاثية قائمتها مضطرة حتى اليوم الأخير بعد تجاوز الجبهة أزمتها الداخلية لتتنفس قياداتها الصعداء وتتفرغ للحملة الانتخابية. النائب أحمد الطيبي أشار إلى بدء الحملة رسميا مشددا على ضرورة الحفاظ على منافسة نظيفة تقود إلى رفع نسبة التصويت في الشارع العربي.
9: انتهينا للتو من تقديم لائحة القائمة المشتركة للجنة الانتخابات المركزية، وهي ترجمة لرغبة جمهورنا بالوحدة رغم الخلافات أحيانا ورغم العقبات أحيانا. تغلبنا على كل ذلك وننطلق ابتداء من هذه اللحظة في حملة انتخابية تهدف إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى حملة انتخابات نزيهة بين الجميع.
7: البروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة الثلاثية فهو الآخر عبر خلال حوار عبر النشرة المسائية معنا دقائق قبل تسليم القائمة عن ارتياحه، مؤكدا على ذات الهدف المتمثل برفع نسبة التصويت من خلال التنسيق مع الموحدة، يرسل رسالة تهدئة ويخلق أجواء إيجابية، مشددا على انفتاح الثلاثية على عقد اتفاق فائض أصوات مع الموحدة.
10: توجهنا إيجابي نحو توقيع طبعا اتفاقية فائض أصوات، وهنالك هدفان. الهدف الأول نريد طبعا أن يكون التمثيل أكبر ما يمكن، وهذا سيؤدي أيضا إلى رفع نسبة التصويت، فبالتالي رفع نسبة التصويت هذا هام جدا. ولكن أنا أقول لك،
11: عندما تكون رفع نسبة التصويت هل هذا يعني أنه سيكون ولو بالحد الأدنى تنسيق ما بينكم وما بين المنافسين ربما الموحد؟
10: أعتقد أن هذا سيكون.
7: القيادي سامي أبو شحاد رئيس التجمع اعتبر تشكيل المشترك إنجازا وشبكة أمان لكل أبناء المجتمع العربي والضمان لعدم عودة حكومة اليمين.
12: القائمة المشتركة ده تخدم أهلنا وناسنا وتوفر لهم شبكة أمان ضد الجريمة والعنف، ضد هدم البيوت، ومن أجل بناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا في بلادنا. القائمة المشتركة هي الضمان لمنع حكومة المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
7: إغلاق باب تقديم القوائم أغلق الفرصة تماما أمام أي تحالفات، مما دفع حزب لكلنا مكان برئاسة رولا داوود وألون ليجرين إلى الانسحاب رسميا من المنافسة من منطلق المسؤولية الجماعية لمنع هدر وحرق الأصوات، مع بقائه ميدانيا للمساهمة في رفع نسبة التصويت لاستبدال حكومة اليمين. هذا ما أعلن عنه رسميا الحزب من خلال بيان رسمي، وهذا ما أعلن عنه ألون ليجرين.
13: ودعنا على بريشة שלנו מההתמודדות לכנסת. כן, מפלגת מקום לכולנו לא תתמודד עד הסוף במערכת הבחירות הנוכחית. עשינו את זה מתוך אחריות ומתוך הבנה שאסור לשרוף קולות הפעם, וחייבים להתגייס למשימה הראשונה, וזה לזרוק את בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו הביתה.
7: وعلى صعيد حزبي أوسع، طفت على السطح انتقادات داخل حزب الليكود ضد بنيامين نتنياهو بعد الكشف عن هوية المرشحين للمواقع المخصصة، وسط اتهامات بأن غالبيتهم لا يساهمون في جلب أصوات من المعسكر المناوئ وهم محسوبون على نفس المعسكر الضيق. مع إغلاق باب تقديم القوائم نهائيا، تتأهب كافة الأحزاب للانتقال الكلي إلى ميدان العمل الفعلي، متفرغة لخوض غمار الحملة الانتخابية وسط تحديات كبرى لرفع نسب المشاركة ورسم ملامح الخارطة السياسية المقبلة.
6: إذن بعد هذا التقرير المفصل للزميل فالح حبيب، نحن ولتسليط الضوء طبعا على آخر المستجدات في الساحة السياسية العربية من ترتيبات القائمة المشتركة الثلاثية عقب انسحاب المرشح جعفر فرح واستبداله بفاتن غطاس، وصولا إلى الحراك والمطالبات المتعلقة بتوقيع اتفاق فائض الأصوات، أود أن أرحب الآن بالسيد أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. صباح الخير سيد أمجد.
14: أهلا، صباح الخير لك وللمستمعين.
6: أهلا بك. بداية، بالنسبة لاستبدال جعفر فرج بفاتن غطاس في المقعد الثاني، هل تعتقد أن هذه الخطوة كفيلة بإغلاق الملف تماما وإعادة توجيه البوصلة نحو المعركة الانتخابية الآن؟
14: هذا ما كان أول أمس يوم الاثنين عندما تم الانتخاب لفاتن غطاس في الموقع الثاني في الجبهة والرابع في القائمة المشتركة. قلناها بشكل واضح، نحن بهذا نطوي آخر نقطة قبل الانطلاق للشارع وإحراز أكبر إنجاز للقائمة المشتركة. ففعلا هذا ما كان وهذا ما سيشغلنا فقط، ألا وهو رفع نسبة التصويت، إقلاع الناس بالخروج للتصويت، وإقلاعهم أيضا بالخط السياسي الواضح والمجرب للقائمة المشتركة ودعمها.
6: يعني هناك من يرى سيد أمجد أن الطريقة التي أديرت بها الأزمة فيما يتعلق بجعفر فرج أثرت على صورة الجبهة كحزب ينادي بالقيم التقدمية والمساواة، ما هو تعقيبك على هذا النقد؟
14: أنا أقول أن هذا صحيح، أثرت بشكل الإيجابي، بمعنى أن الجبهة لم تكن لتحتمل أن تخوض هذه الانتخابات تحت طائلة مساءلة اجتماعية تتعلق بمكانة المرأة والموقف الحاد من امتهان مكانتها ويعني المس بها أو يعني سجلت موقفا أيضا بكل ما يتعلق بالتحرشات الجنسية أو الشبهات بذلك، وهذا كله يحسب لصالح الجبهة والقائمة المشتركة، ولكن هذا فعلا من ورائنا. أنا أعرف أن هناك ملاحظات على إدارة الأزمة، سنستخلص العبر بشكل واضح بعد الانتخابات.
6: في هذا السياق بالتحديد شهدنا مؤخرا وقفات احتجاجية ومشادات في شفا عمر من قبل بعض النشطاء الرافضين لانسحاب جعفر الفرج، هل يمكن اعتبار ذلك حالة من الانقسام الداخلي؟ وكيف تتعامل قيادة الجبهة معها أستاذ أمجد؟
14: تتعامل الجبهة بكل احترام مع كل صوت رفع في هذه القضية مع وضد، وتعاملنا أيضا بإصغاء كبير لكل هذه الأصوات، ولكن أيضا كان هنالك صوت العقل وصوت المسؤولية والخطاب الوطني والتقدم الذي يميزنا دائما. مشان هيك المسؤولية الكبرى هي بإغلاق هذا الملف مثل ما قلت والانطلاق أماما.
6: تعال بنا ننتقل إلى ملف فائض الأصوات. هناك مطالبات وضغوطات جماهيرية وسياسية ملحة للتوصل إلى اتفاق فائض أصوات. ما هو موقف الجبهة والمشتركة من ذلك؟ وهل توجد مفاوضات حاليا لإبرام هذا الاتفاق؟
14: يعني التواصل مع الإخوة في الموحدة لم ينقطع حقيقة، والحديث أيضا عن فائض أصوات هنالك توجه إيجابي جدا نحو هذا الأمر.
6: إذا ما الذي يمنع التوصل لاتفاق صريحة الآن؟
14: لأنه حاليا لم يفتح باب التوقيع على فائض الأصوات. مثل ما تعرف الآن قدمنا القوائم، لجنة الانتخابات المركزية يجب أن يعني تقر اللوائح والقوائم هذه، وفي تواريخ معينة أعتقد أننا نتحدث عن بعد أسبوع تقريبا من اليوم يبدأ الحديث عن فائض الأصوات، وأعتقد أن هذا قائم. ولكن هناك أيضا في الأسابيع القريبة ويجب أن يكون جمهورنا يعني حاضرا لمحاولة،
6: يعني في انتخابات سابقة أستاذ أمجد دفع المجتمع العربي ثمنا باهظا ربما تمثل بضياع عشرات ألاف الأصوات نتيجة عدم توقيع اتفاقيات فائض أصوات. هل تعتقد أن يعني الخارطة السياسية الحالية تحتمل تكرار هذا السيناريو؟
14: كل من شاهد الأجواء في الأمس والعلاقة الوطيدة والأجواء الإيجابية بين المركبات القائمة المشتركة يدرك أننا عرفنا كيف نتجاوز أخطاء المستقبل ونستفيد من دروسها، وبالتالي القائمة المشتركة اليوم أقوى وبنيتها أقوى، ولكن أيضا العلاقة مع القائمة الأخرى ستكون محكومة إلى ضوابط يعني من ويعني أسس من التعاون تمنع الانزلاق إلى ما كان في السابق من تراشقات، رغم أنه هنالك ونحن نقولها بشكل واضح هنالك خلافات سياسية واضحة نريد أن نطرحها بشكل واضح أمام الناس لكي يعرفوا من يختارون، ولكن بعيدا عن التراشقات وال يعني الانفلات وبشكل منضبط جدا. وضمن هذا أيضا نسعى لفائض الأصوات، الفائض الأصوات هو أيضا يعني قد يكون إجراء تقني لمنع خسارة الأصوات،
6: صحيح،
14: ولكنه أيضا رسالة لمجتمعنا بأنه رغم الخلاف يجب أن يكون هنالك يعني مستوى معين لائق من الحوار.
6: السيد أمجد جبيطة السكرتير العام لجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا لك على هذه المشاركة.
14: شكرا
6: إلى اللقاء. نبقى في هذا الموضوع إلى حزب الليكود الآن الذي قدم قائمته الانتخابية النهائية المكونة من 35 مرشحا لخوض انتخابات الكنيست لمناقشة تركيبة هذه القائمة والصراعات المحتدمة التي رافقت توزيع المقاعد المحصنة والمضمونة، وكيف يخطط الحزب لمواجهة استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع قوته لصالح معسكر المعارضة. أود أن أرحب بعضو مركز حزب الليكود السيد جهاد مصطفى. صباح الخير.
15: صباح الخير لك أخي يعقوب وجميع المستمعين.
6: أهلا بك. بداية كيف تقيمون داخل مركز الحزب هذه التشكيلة النهائية للقائمة الانتخابية؟ هل تعكس التطلعات القواعد الشعبية للليكود؟
15: الصراحة أنه بالليكود بقائمتها بجديدة واللي ركبها سيد نتنياهو هي عمليا بتمثل جميع شرائح المجتمع، ومنشوف أنه في أشخاص من مختلف المناطق وقائمة كتير كتير متوازنة. والنقص الوحيد في هاي القائمة يمكن هو ملموس أنه فيش عندنا مندوب واحد عن الوسط الغير يهودي، هذا النقص الوحيد الموجود في القائمة.
6: لماذا؟
15: ويا ريت لأنه بالسابق إحنا بالبرايمرز في الليكود عادة تركيب القوائم بتكون أو إنه بالبرايمرز بيكون على عدد الأصوات المنتسبين للليكود، بناء على عدد الأصوات المنتسبين في الليكود من أي محوز بحطه بركبه قائمة محوز. وللأسف لأنه فيش عندنا كان كمية منتسبين كبيرة طلعنا لورا شوي وطبينا محل 41 في القائمة تبع البرايمرز.
6: طيب هل انتهى يعني هل انتهت الانتقادات الداخلية على تحصين بعض الوجوه الجديدة كما رأيناها على حساب كوادر تاريخية في الحزب وقيادات شابة؟
15: أكيد مرحلة المجاملات لا وقت لمرحلة المجاملات. واللعبة هون مش لعبة أسماء بل معركة على المستقبل تبع الدولة تبع الحزب، وفيش هون وقت كمان للمواقف العاطفية أو القرارات الفردية تبع كل شخص وشخص في الليكود. قدامنا انتخابات ستحدد شكل كنيسة والحكومة القادمة، عشان هيك يجب علينا أن نعرف إنه مين بيمثلنا ومين يستحق أن نعطيه الثقة ونعطيه صوتنا اللي يقدر يقوم بهاي المهمة في الكنيسة القادمة. طبعا
6: الاستطلاعات مش منيحة في هذه المرحلة أستاذ جهاد، يعني ما هي الخطة الملموسة التي يعتمد عليها الليكود لكسر حالة التعادل والوصول إلى الأغلبية 61 مقعد فما فوق؟
15: احنا نعرف من السابق انه كل الاحصائيات او كل الاستطلاعات اللي بتكون بوسائل الاعلام او بالشارع هي ولا مره صدقت مع الليكود ولا مره كانت تعطي لصالح الليكود، وهم مستعجلين كثير وبدهم من زمان ينزلوا سيد نتنياهو وحزب الليكود عن الحكم. ولكن كلنا بنعرف انه لما نخوض المعركه ونخوض الشارع والناخبين لسه في الشوارع،
6: ولكن الخطاب الانتخابي الليكود في هذه المرحلة يركز بقوة على قضايا الأمن والاستقرار السياسي، يعني إلى أي مدى يثق هذا الشارع؟ هل يمكن أن يكون ذلك كافيا لإقناع الناخب في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؟
15: أكيد يكفي الناخب أنه يرجع يصوت للليكود. إذا إحنا بنعمل شوية استطلاعات لورا عمليا الليكود مهما كان ومهما صار في الماضي أو في الحاضر، يمكن مرة واحدة بس الليكود نزل عن 20 مقعد هي لما السيد شارون أقام حزب قديمة، هاي المرة الوحيدة الليكود نزل عن 30.
6: أنت تتوقع أن يحظى أكثر من 30؟
15: أنا متوقع وسجل الأرقام عندك، أنا متوقع من 31 ل33 مقعد الليكود. وكلنا بنعرف كمان إنه عبعته عم بحسنوا خطهم مع ستالي بنت ولابيد، وعم بحسنوا خطهم مع إسرائيل بيتينو ومع الديمقراطي، عبعتوهم بالاستطلاعات أكثر ما بيستحقوا. كلنا بنعرف إنه نستالي بنت وهو عذور خيله ما كانش يأخذ أكثر من 6-7.
6: صحيح. إن غدا لنظره قريب عضو مركز حزب الليكود السيد جهاد مصطفى، شكرا لك. نعم.
15: الشيء الوحيد بالتفكير بعقل سياسي بعيد عن العواطف والمصالح الشخصية، هي أهم شيء في هاي المرحلة. وإن إذا بد يكون إلنا تأثير حقيقي داخل الليكود والكنيسة، علينا أن نعرف إنه كيف نستخدم الفترة الانتخابية هاي ونستطيع يستجروا تمثيلنا بصورة جدية في الكنيسة القادمة بإذن الله.
6: شكرا لك سيد جهاد مصطفى عضو مركز حزب الليكود على هذه المشاركة.
15: شكرا لك يا
6: اخي. الى اللقاء. وقفه مع الاعلانات ونتابع التقارير. الى اللقاء.
2: الان في وينر دوري ابطال اوروبا رجع، ليفربول ضد اتلتيكو مدريد، ونابولي ضد ارسنال، وبرشلونه ضد فاينورد في دوري ابطال اوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطه في الموقع او بالخليوي وممكن تربح.
4: اذا بتبعتهش
16: اكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: نفتح ملفاتنا الأمنية الآن ونستهلها بتغييرات جديدة في جيش الدفاع لمواكبة التحولات المتسارعة في ساحات القتال. رئيس الأركان الجنرال أيال زمير أعلن أمس عن إقامة ذراع جديدة للأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي. كل التفاصيل في تقرير نجيب قزل.
5: أعلن قائد أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير أمس عن إقامة وحدة جديدة في جيش الدفاع تعنى بالأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مراسم تخريج دورة ضباط البحرية. زمير قال إن التطورات المتسارعة في ساحات القتال تفرض على جيش الدفاع مواكبة التحولات التكنولوجية والاستعداد لطبيعة الحروب في المستقبل التي ستشهد اعتمادا متزايدا على الطائرات المسيرة والروبوتات والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب الاستخدام الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن قرار إقامة الوحدة الجديدة اتخذ الأسبوع الماضي واصفا الخطوة بأنها تحول تاريخي، ومؤكدا أن جيش الدفاع يسعى إلى أن يكون في طليعة الجيوش عالميا في هذا المجال.
6: روبوטיקה, רחפנות ושימוש נרחב בבינה מלאכותית. בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצהל. זו התארגנות היסטורית, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית, אשר תהיה אמונה על התחום המתפתח בקצב מהיר. החזון יהפוך עד מהרה למציאות. ייבנו יכולות רובוטיות ימיות, יבשתיות ואוויריות. היכולות שיקנו הכלים הבלתי מאוישים ידעו לפעול לצד צוותי קרב מאוישים או במשימות עצמאיות. הם יגבירו את האפקטיביות המבצעית בשדה הקרב וגם יחסכו בחיי אדם.
5: وفي جانب آخر من كلمته أعلن رئيس الأركان أن الغواصة السادسة التي بنيت في ألمانيا أصبحت في طريقها إلى البلاد لتنضم إلى أسطول الغواصات التابع لسلاح البحرية. وخلال المراسم وجه قائد سلاح البحرية الجنرال إيال هرئيل رسالة إلى الجهات التي تسعى إلى تهديد إسرائيل من مناطق بعيدة، مؤكدا أن بعد المسافة لن يوفر الحماية لمن يحاول استهدافها. وقال هرئيل إن ساحة المواجهة البحرية لم تعد تقتصر على المناطق القريبة، وإن سلاح البحرية قادر على العمل مواجهة التهديدات حتى على بعد آلاف الأميال. وتطرق هرئيل إلى التطورات في البحرين المتوسط والأحمر، وقال إن سلاح البحرية يتابع التحركات الرامية إلى تغيير موازين القوى فيهما ويستعد للتعامل معها، وشدد على أن سلاح البحرية لن يقبل بواقع تتعرض فيه حرية عمل إسرائيل أو مصالحها الاستراتيجية في المجال البحري للتهديد، مؤكدا أن قواته ستعمل حيثما دعت الحاجة بصورة علنية أو سرية لمواجهة التهديدات وتنفيذ مهامها.
4: وفي شأن أمني آخر، أعلنت قوات الأمن عن إحباط بنية تحتية إرهابية واعتقال 30 فلسطينيا في شرق أورشليم القدس والضفة الغربية. عن ذلك يحدثنا مراسلنا شؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير.
7: صباح الخير يعقوب. في إطار النشاط المشترك للجهاز الأمن العام، الشباك والشرطة وقوات من جيش الدفاع، بالفعل تم الكشف عن بنية إرهابية كبيرة ومتفرعة كانت تعمل على تنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية وضد قوات الأمن. وخلال هذا النشاط وأحباط هذه البنية اعتقلت قوات الأمن أكثر من 30 من نشطاء هذه البنية من سكان شرقي القدس ومناطق الضفة الغربية. 2 من سكان شرقي القدس اعتقلا خلال هذه الحملة من نشطاء تنظيم الشباب الأقصى المرتبط بحركة حماس. صبيح أبو صبيح، نجل مصباح أبو صبيح الذي نفذ عملية إرهابية في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2016 والذي أسفر عن مقتل مواطنين، وأما المعتقل الثاني فهو رشيد أرشق الذي أفرج عنه في شهر كانون الثاني يناير من العام الماضي في إطار الصفقة للإفراج عن المخطوفين. كما تم اعتقال محمد أبو صبيح ومحمد عزمي بكري وأحمد عزمي بكري الثلاثة من سكان شرقي القدس، وتبين أنهم كانوا ينتمون إلى هذه البنية الإرهابية. وخلال التحقيقات التي أجريت بالتعاون مع الوحدة المركزية في شرطة لواء أورشليم القدس تبين أن رشيد الرشق وصبيح أبو صبيح أقاما بنية إرهابية واسعة وقاما في إطارها بتجنيد خلايا إرهابية مسلحة بقيادتهما في مناطق الضفة الغربية بهدف تنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية وقوات الأمن. يذكر أنه تم خلال هذا النشاط الأمني ضبط أسلحة كانت مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالإضافة إلى معدات قتالية أخرى. كما تم الكشف خلال التحقيقات التي أجريت بأن أحمد عزمي بكري ورشيد الرشق كانت لديهما نية لتنفيذ اعتداء إرهابي في مطعم بمدينة مدعين حيث كان أحمد يعمل فيه، وذلك من خلال إعداد عبوة ناسفة قوية داخل طفاية حريق باستخدام مواد متفجرة مسامير وبراغي وتفجيرها عن بعد بواسطة هاتف محمول، وتم جمع أموال تصل إلى آلاف شواق لتنفيذ هذا المخطط. كما تبين أن محمد بكري قام بتدريب رشيد الرشق ومحمد أبو صبيح على إعداد العبوات الناسفة بعد أن أبلغه عن نيتهما تنفيذ نشاط إرهابي، كما خطط رشيد وأبو صبيح لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد قوات الأمن في بلدة العزرية. وفي نهاية التحقيق في هذا الملف في يعقوب قدمت النيابة العامة في لواء أورشليم القدس لائحة اتهام خطيرة بحق الخمسة من سكان شرقي القدس تنسب لهم سلسلة من الجرائم الأمنية تشمل إدارة منظمة إرهابية والعضوية الفاعلة في منظمة إرهابية والتآمر والتجهيز لتنفيذ اعتداء إرهابي بهدف القتل في ظروف مشددة إلى جانب حيازة السلاح لأغراض إرهابية وتجنيد عناصر لمنظمة إرهابية. وأخيرا يعقوب من المتوقع أن تقدم أيضا النيابة العسكرية خلال الأيام القريبة لوائح اتهام ضد العديد من سكان الضفة الغربية أمام المحكمة العسكرية في يهودا في هذه القضية. إليك.
4: شكرا لك إياد حرب. الآن سيداتي وسادتي وصلنا إلى نهاية جولة الصباح الإخبارية من راديو وتلفزيون مكان، رافقكم فيها من الإنتاج نصر سعيد، راديو مصور ريتا تيودوري، هندسة إذاعية روني نأور، وكان معكم في التحرير والتقديم يعقوب عزرا. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، أرجو لكم يوما طيبا وهادئا وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
0: الآن في وينر. دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
10: مخزن أشوك
9: دايما مننتصر بالسعر.
11: خير صيخوك هتغيوت بديوك، مخزن أشوك،
12: مخزن أشوك،
11: بابا بدوك.
13: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
14: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
15: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
14: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
16: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
14: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
17: عناوين الساعة من مكان: اتصالات مكثفة بين بيروت وواشنطن لخفض التصعيد في جنوب لبنان، وصول 20,000 قادم جديد إلى إسرائيل خلال العام الأخير، حملة قطرية للشرطة لتطبيق أنظمة المرور، إضراب في مدارس قرية الفرعة بالنقب، والحرارة تنخفض تدريجياً.
0: راديو مكان الأخبار.
17: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في عقاب تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران الليلة الماضية، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طهران من استمرار استهداف السفن الحربية الأمريكية، متعهدا بالرد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية. جاءت أقوال روبيو خلال زيارة لكولومبيا. أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن سبب تراجع وتيرة العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم أمس مقارنة مع الأيام الثلاثة التي سبقته يعود إلى اتصالات مكثفة أجراها الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مسؤولين في واشنطن. هذا ومن المفترض أن تعقد خلال هذا الشهر الجلسة الثامنة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية، ويتوقع تحديد موعدها قريبا. وصل إلى إسرائيل خلال العام الأخير 414 طبيبا في إطار ما يزيد على 20,000 قادم جديد. هذا ما قاله وزير الهجرة واستيعاب القادمين الجدد أوفي سوفير موضحا أن غالبيتهم من فرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى. وفي سياق مؤتمر لموقع واينت أشار إلى تأثير مجازر 7 أكتوبر واللاسمية في العالم إلى جانب عوامل أخرى على قرار هؤلاء بالعيش في إسرائيل. تطلق اليوم الشرطة حملة قطرية لتطبيق أنظمة المرور في جميع المناطق بمشاركة المئات من أفرادها. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أنها تنصب من جملة ذلك على القيادة المسرعة والمتهورة واستخدام الهواتف النقالة خلال القيادة وعدم التقيد بالإشارات الضوئية. يذكر أن حوادث السير حصدت أرواح 309 أشخاص منذ مطلع العام الجاري. أعلنت لجنة أولياء الأمور في مدارس قرية الفرعة بالنقب الإضراب احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن انقطاع التيار يشكل عائقا أمام انتظام الدراسة.
7: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها الموسمية غدا في معظم أنحاء البلاد. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع يوسف شتات. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
13: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى منحات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
10: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
18: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
19: إذا بتبعتش
20: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان،
21: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
22: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.

0: تتغير. هذا بالمجمل طبعا أبرز العناوين مع وزير الطاقة إيلي كوهين عضو الكابينت الأمني والسياسي. الباحث في الشؤون الإسرائيلية الكاتب الصحفي السيد أنطوان شلحت، أهلا بك معنا. صباح الخير أستاذ أنطوان.
1: صباح الخير أستاذ يوسف،
0: أهلا بك مرة أخرى. كرة ثلج، هذه العقوبات على المستوطنات أم أنها صفعة واحدة لإسرائيل وينتهي الأمر، أم أن الأمور تتجه إلى التعقيد أكثر أستاذ أنطوان؟
1: يعني باعتقادي أنها تتجه إلى التعقيد، يعني هي بالتأكيد تعكس تحولا مهما في الرأي العام العالمي على مستوى دول وحكومات مهمة. يعني عندما تأتي مثل هذه الخطوات من دول بعيدة وليست مهمة، هي لا تثير الكثير من الشجن ربما أو من الغضب والحنق في داخل إسرائيل، لكن مجرد قيام وزير الخارجية بإعلان أنه سيفرض عقوبات على بريطانيا وبإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، هذا يعكس أن هناك تحولا مهما يجري على مستوى هذه الدول المهمة، ويمكن أن تقود إلى مزيد من التعقيد. لاحظ أستاذ يوسف أنه لأول مرة أيضا وزير الخارجية البريطاني يستعمل مصطلح التطهير العرقي فيما يتعلق بما يجري في الضفة الغربية، هذا أمر أيضا مهم. هنا ربما ينبغي أن أعيد إلى أذهان المستمعين أنه في هناك مسؤولين إسرائيليين سابقين استعملوا مثل هذا المصطلح، يعني مثلا رئيس الحكومة السابق يهود أولمرت استعمله، قال إن ما يجري في الضفة الغربية وتطهير عرقي. أيضا وزير الدفاع السابق موشي يعلون استعمل مثل هذا المصطلح. فالأمور أعتقد أنها سائرة نحو التعقيد. إسرائيل الآن تعاني أكثر فأكثر من عزلة دولية. في السابق كنا نقول أنه لا يكفي أن تعاني من عزلة دولية لكي يوضع حد للسياسة التي تنتهجها في أراضي الضفة الغربية، يجب أن تنتقل هذه العزلة إلى سياسة عقوبات، لأن سياسة العقوبات تكون مؤلمة أكثر. على ما يبدو أن هذه هي بداية الطريق نحو الانتقال إلى سياسة عقوبات.
0: طيب هذا التوقيت، يعني بالأمس أيضا هذه العقوبات، وبعد ذلك النشر في صحيفة أرتس حول التحذير الذي تلقاه نتنياهو ونفاه طبعا بشكل قاطع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هذا التحذير وهذا التوقيت بعد ذلك العقوبات، وهنالك من يقول من وزراء في الليكود بأن الاتجاه هو التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، محاولة ضرب ربما تقدم، هذه الدالة التصاعدية للليكود وكتلة اليمين في هذه الانتخابات. هل كل هذا النشر من جهة فيها أرتس شلومي إلدار ما كشفه بالأمس، والعقوبات التي جاءت من بريطانيا وفرنسا وعشر دول أخرى أستاذ أنطوان، هل هي فعلا تضرب تقدم الليكود أو تقدم كتلة اليمين استعدادا للانتخابات؟
1: من الجائز، يعني هذا السؤال طبعا لا يمكن الإجابة عليه من النقطة الزمنية الراهنة. بدون شك أن مثل هذه الأمور تؤثر على الانتخابات، ويعني هنا ربما يجدر أيضا أن ننوه بأن ما يجري أيضا في الضفة الغربية هو متأثر بالانتخابات. يعني يمكن سبق أنه أشرنا أستاذ يوسف في حديث سابق أنه بنيامين نتنياهو وحكومته الحالية حكومة اليمين المتطرف ترى أن الضفة الغربية يمكن أن تكون ورقة تعويض عن سائر الساحات، لأنه في سائر الساحات التي تدور فيها حرب متعددة الجبهات في غزة وفي لبنان وفي إيران لم تحقق إسرائيل الأهداف البعيدة المدى التي كانت تتطلع إليها. ولذلك من أجل إرضاء ربما القاعدة الانتخابية لهذا اليمين المتطرف، هي تلجأ إلى استخدام الضفة الغربية كورقة تعويض من أجل جذب هذه القاعدة الانتخابية، لأنه لن نمل من تكرار أنه بالنسبة لبنيامين نتنياهو البقاء في سدة الحكم هو غاية مقدسة، وهذه الغاية ربما تبررها كل الوسائل. يعني بنيامين نتنياهو يتطلع في هذه الانتخابات إلى أن يحظى بمكانة الحزب الأكبر الليكود، لأن ذلك ربما يؤهله لترشيحه لتشكيل الحكومة، وهو يريد أن يبقى في الحكومة لسببين: أولا لكي يهرب إلى الأمام من محاكمته بشبهات جنائية، ثانيا لكي يهرب أيضا إلى الأمام من

0: محاسبته عن هجوم 27 الأول أكتوبر 2023.
1: قبل قليل إيلي كوهن الوزير قال أنه نحتاج 30 بلس 30 مقعدا وأكثر لتثبيت
0: يعني من ذلك. اطلع من الجائز من الصعب أنه نحكم الآن على نتائج الانتخابات المقبلة لأنه ما زلنا حوالي قبل نحو شهرين. وانت بتعرف انه الساحة السياسية في اسرائيل هي من اكثر الساحات السياسية رجرجة في العالم.
1: صحيح.
0: يعني فممكن حادثة بسيطة تقلب يعني توازنات القوى رأسا على عقب، ولذلك من الصعب من النقطة الزمنية الراهنة. من الواضح انه بنيامين نتنياهو، تصريحات الوزير إيلي كوهن تؤكد ذلك، يسعى من وراء الانتخابات إلى أن يحتفظ بمكانة الحزب الأول، لأن البقاء مثل ما قلت بالنسبة إليه هو غاية مقدسة. ماذا سيفعل من أجل ذلك؟ ممكن أن يفعل كل شيء، بما في ذلك كما يقال حتى على لسان محللين إسرائيليين إحراق الدولة. يعني من الواضح أنه في هناك الكثير من السيناريوهات التي تتحدث عن ربما لجوءه إلى خطوات لا تخطر على البال، مثل تزييف الانتخابات، مثل عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وخلق حالة فوضى، مثل شن حرب مثلا عشية الانتخابات لكي يكون يوم الانتخابات يوم غير متاح وتعلن حالة طوارئ. كل هذه السيناريوهات يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلي.
1: طيب أستاذ أنطوان، صحني إذا أنا يعني مخطئ، دائما السؤال قبل كل انتخابات بشهرين أسابيع، هل ستجلسون مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة؟ هذه المرة هذا السؤال غير موجود ربما على الساحة السياسية. هل هذا مؤشر موجود أو مؤشر على إمكانية أنه تكون حكومة وحدة وطنية في المستقبل القريب، نتنياهو يفوز، قلت الحزب الأكبر ربما ينجح في ذلك، وبعد ذلك يدعو لحكومة وحدة وطنية مع أيزنكوت؟
0: هو يعني لا، صحيح. يعني أنا أعتقد أنه ملاحظتك مهمة جدا، لأنه نتنياهو في الآونة الأخيرة يتحدث كثيرا عن حكومة وحدة وطنية، ولاحظ أنه بعدد من خطواته السياسية الأخيرة يحاول أن ينأى بنفسه حتى عن هذا اليمين المتطرف، عن إيتمار بن جبير، عن وزير الأمن القومي، لكي يبث رسالة إلى المعارضة بأنه جاهز لإقامة حكومة وحدة وطنية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى مقابلة، كل أحزاب المعارضة باستثناء حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان لم تعلن أنها لم تجلس في حكومة واحدة مع بنيامين نتنياهو. يعني حتى أكثر من ذلك، بنت أعلن أنه جاهز لمثل هذه الحكومة. طبعا لديهم شروط، ولكن يعني مثل هذه الشروط يمكن تجاوزها من ناحية نتنياهو. ولذلك سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات إذا لم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على أغلبية 61 مقعدا تتيح له إمكان تشكيل حكومة مقبلة، هو سيناريو أيضا مرشح.
1: طيب سؤال أخير حول طبعا الأحزاب. اللجنة المركزية للانتخابات استلمت 38 قائمة بالأمس، من بين القوائم طبعا القائمة العربية الموحدة مع سيغالوفيتش، والمشتركة الثلاثية الجبهة، التجمع الوطني الديمقراطي، والعربية للتغيير. حزب لكلنا مكان لم يخوض الانتخابات، طبعا انسحب في النهاية لكي لا يحرق الأصوات كما قالت إدارة هذا الحزب. لم يكن متوقع أنه لكلنا مكان أن تنسحب، في النهاية حدث ذلك، ولكن المشتركة والموحدة الآن، هذه أو هذا الانقسام سيحضر المزيد من المقاعد أم أنه سيمس في النهاية؟
0: يعني بعتقد أنه يعني هذا الأمر الطبيعي، لأنه في خلاف سياسي كبير بين القائمتين. يعني القائمة العربية الموحدة تخوض هذه الانتخابات معلنة على رؤوس الأشهاد أنها يمكن أن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي المقبل لكي تحدث التغيير، لكي تمارس نهجها الذي يقوم على التأثير. القائمة المشتركة طبعا هي تريد تسعى من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشية، لكنها لا تعلن أنها ستنضم إلى الائتلاف الحكومي لأن هناك عوائق بنيوية أمام مثل هذا الانضمام. بعتقد أنه يعني وجود القائمتين هو أمر طبيعي مهم جدا ربما، الآن هذا هو التوجه لدى القائمتين، أن يكون هناك اتفاق فائض أصوات بينهما لكي لا تضيع أصوات المجتمع العربي. مهم جدا أيضا أن يكون هناك توجه للناخبين العرب بأن يخرجوا للتصويت، لأن هذه الانتخابات بالنسبة لنا كمواطنين عرب هي انتخابات مصيرية. هناك من يعتقد أنها انتخابات وجودية، وأعتقد أن في هذا الاعتقاد قدر كبير من الصحة.
1: الكاتب الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أنطوان شلحت، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث معنا في هذا الصباح على الأجندة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لك. إعلانات ونعود.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: 8:35 دقيقة على الأجندة، ونرحب بالبروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان، رئيس الجمعية الإسرائيلية للقانون العام. تحية لك بروفيسور وتد، صباح الخير.
8: صباح النور إلى كل جميع المستمعين.
1: شكرا لك. نتحدث طبعا ما بعد تسليم القوائم، واليمين يعلن بأنه سيذهب نحو محاولات شطب الأحزاب العربية. نتحدث عن الأرضية إن كان على مستوى سياسي أو على مستوى طبعا قضائي، هل الأرضية هذه المرة تختلف باعتبار أن الدولة تتجه إلى اليمين أكثر؟ كتلة اليمين من المتوقع أن تكون كتلة كبيرة مؤثرة، وكل محاولات السيطرة على الجهاز القضائي، كيف ترى الصورة؟
8: في نهاية المطاف إذا تحدثنا عن النتيجة فلا أعتقد أن الصورة تختلف، ولو من منظور أنه محكمة العليا اللي هي لها الكلمة الفاصلة في خواتم الأمور يعني تستند إلى أسبقيات قضائية ودستورية، مهما كان الاختلاف بين المدارس القضائية بين القضاء. لذلك لا أرى أنه في هناك أي تغيير حدث في الأربع سنوات الفائتة في كل ما يخص الأحزاب العربية اللي ممكن يؤدي إلى أنه المحكمة تصادق على شطب أي من المرشحين من الأحزاب العربية أو أي من القوائم. ولكن هنا يسأل السؤال لماذا تقدم هذه الطلبات، وطبعا في نظري وهذا يعني مدروس هالموضوع هذا، تقدم الطلبات من باب الفزلكات الإعلامية ومن أجل تأجيج الشارع بشكل شعبوي وللحصول على بعض الأصوات من باب المناكفة. وهنا يطرح الأمر بشكل موضوعي، هل يجب أنه يكون الأحزاب العربية في حالة دفاع فقط أو أيضا في حالة هجوم؟ يعني إذا في تغيير حدث في الأربع سنوات الفائتة فهو بالذات في الأحزاب اليمينية أو إن صح التعبير في الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل بن غفير وسموتريتش وإلخ، وهذه الأحزاب في هناك أدلة مثلا لكل ما يخص العنصرية، والعنصرية أحد العلل لشطب قوائم أو لشطب مرشحين. فلو يؤخذ برأيي أنا كنت يعني أعتقد أنه يجب أنه يكون في هناك بغض النظر إذا كان في التماس لشطب أحزاب عربية يكون في تقديم طلبات شطب على أقل تعديل بعض المرشحين من الأحزاب اليمينية المتطرفة اللي لهم يعني باع طويل يفتخر به بين هلالين وهلالين وهلالين، في كل ما يخص العلل في المتعلقة بالعنصرية على أقل تعديل، وهناك أكثر من ذلك. فيجب أن يكون
1: إذن بروفيسور وتد أنت تدعو كل الأحزاب العربية هذه المرة في حال وأن كانت هنالك محاولات للشطب أن ترد بالتحرك بأنه هي أيضا تطلب شطب أحزاب اعتمادا على شهادات وتصريحات عنصرية ضد العرب.
8: بغض النظر إذا كان في طلبات أو ما كان في طلبات.
1: بغض النظر. أوكي.
8: يعني الأمر موضوعي بالأمر جوهر. أنا أتحدث كأستاذ في القانون الدستور، لا أتحدث يعني كرجل سياسي. أنا لسه
1: طبعاً نحن نأخذك طبعاً.
8: لذلك أنا أعتقد إنه هناك في الكثير من الأدلة اللي تصب في دعم أي طلب لشطب مرشحين مثل سموتريتش أو بنفيز. ممكن هالموضوع هذا، وأغلب الظن الموضوع هذا ما ينجح في داخل لجنة الانتخابات لأنه هناك الأغلبية التركيبة السياسية، ولكن هذا سيضع محكمة أدوية أمام يعني تحدي قضائي معين، نظرا أيضا إلى بعض التلميحات الواضحة من قضاة محكمة عدنوليا لتصرف شخصيات مثل بنكفير في خلال 4 سنوات الفائتة. وأنا أعلم أن هناك في قضايا متعلقة في بنكفير موجودة في على أروقة المحكمة، ما زالت موجودة على طاولة المحكمة.
1: طيب بروفيسور وتد، عندما نتحدث عن الانتخابات، طبعا انتخابات الكنيسة 26، ونستعرض كل تصريحات الحكومة بكل ما يتعلق بالتغييرات القضائية، هناك من يتوعد وعلى رأس هؤلاء هو وزير العدل وزير القضاء يريف ليفين، الذي يقول في حال وأن فزنا في الانتخابات سنغير من الاستراتيجية، وهذه المرة بلا هوادة، التغيير سيكون قائما لا محالة في طبعا الجهاز القضائي. إلى أي درجة هذه التصريحات تشحن الشارع وربما تؤثر على الناخب؟
9: ال4 سنوات الفائتة ممكن يعني إعطائها بعض العناوين أو الكثير من العناوين، لكن أهم العناوين اللي مش ممكن نتواضعه هو موضوع التعديلات القضائية والثورة القضائية والانقلاب القضائي. وهذا قسم الشارع إلى قسمين، بين قسم اللي يرى في محكمة العدل العليا، في السلطة القضائية، في استقلالية السلطة القضائية كأمر في غاية الأهمية لقيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية استنادا إلى مكانة سلطة القضاء في التاريخ أو في التراث اليهودي أو في تاريخ النظام الحكم الديمقراطي وإلى آخره، لبين معسكر آخر يرى في محكمة عدل العليا بكل ما تمثله كشيطان بين هلالين ومن غير هلالين كما حاول البعض للترويج لهذا الموضوع. فممكن هذا الموضوع يكون أحد الأعلام المهمة بالنسبة لليمين أو لوزير القضاء، ولكن لا شك أنه إذا نجح وزير القضاء الحالي في البقاء في مكانه، على فكرة سواء يعني نتنياهو أكمل مسيرته كرئيس الحكومة أو لا، ما في بالضرورة يعني إذا نتنياهو نجح أنه يكمل رئيس الحكومة والليكود نجح أنه يبقى في السلطة، هذا يعني بالضرورة أنه يريف ليفين يبقى وزير القضاء. هناك معايير أخرى تدرس في القانون اللي خلينا نسميه في العلوم السياسية عن تصرفات نتنياهو، وهذا كله يتعلق بشكل واضح وصريح في قضايا وكيف يعني أي مسار أي منحة ستأخذ هذه القضايا. ولكن إذا بقي وزير القضاء في مكانه بنفس القوة اللي هو موجود فيها اليوم وفي نفس المصالح الموجودة عند نتنياهو، لا شك أنه ما مرنا به في ال4 سنوات الفائتة وفقط مقدمة، لا بل سطر في مقدمة لما سنراه في السنوات القادمة. كان بالحرف كل ما يخص تعيينات في محكمة العدل اللي نعلم أنه في 4 أماكن شاغرة، وفي ال4 سنوات القادمة سيكون هناك على ما أذكر حوالي 6 أماكن شاغرة إذا مش أكثر من ذلك. فمقولة وزير القضاء أنه راح أترك المحكم من غير قضاء وأجبرهم أن يموافقوا على المرشحين تبعيني هي مقولة تستند إلى فكر معين أو إلى استراتيجية معينة أو إلى تكتيك معين، طبعا كل يتعلق في نتائج الانتخابات. هذه النتائج يعني مصيرية بالنسبة لمستقبل استقلالية السلطة القضائية في دولة إسرائيل.
1: طيب نقطة أخيرة أريد أن تعلق عليها، أثارت ضجة كبيرة موضوع المحكمة العليا التي جمدت مؤقتا تطبيق قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة مع حش. ماذا يقول ذلك للمواطنين العرب؟ ماذا يقول ذلك أيضا بروفيسور وتد بكل ما يتعلق بمحاولات أيضا العليا لصد سيطرة الحكومة على الجهاز القضائي؟
9: يعني محكمة عدل العليا منذ شهر يناير 2025 إذا ما خانتني الذاكرة، بعد ما أبطل التعديل الدستوري لقانون أساس السلطة القضائية بكل ما يخص بحجة المعقولية، أخذ زمام الأمور بمحمل كبير من الجد.

0: ولا يتهاون مع السلطة التشريعية فاصلة السلطة التنفيذية، لأنه واحدة تسيطر على الأخرى، ويتدخل في كل إمكانية، في كل حال، في كل حدث ممكن ليصد من قدرة السلطة التسلط على حراس البوابة، بما في ذلك وحدة التحقيق مع الشرطة اللي حاولوا بهالتعديل القانوني هذا، اللي حاولوا يمرروه أو مرروه على أرض الواقع، إنه يحولوا هالجسم هذا ليس فقط لجسم سياسي فحسب، إنما أيضا لجسم سياسي اللي يسيطر عليه شخص واحد ألا وهو وزير القضاء، وحسب أهوائه السياسية وقراراته يتم ليس فقط التعيينات إنما اتخاذ القرارات في أروقة هذه الوحدة. وهذه من أهم الوحدات اليوم اللي عبر التاريخ، يعني كان في تعديلات اللي كان الهدف منها إعطاها استقلالية والفصل بينها وبين الجسم أو الأجسام السياسية. فهنا في مقولة واضحة لمحكمة العدلية، كان بالحريف في فترة انتقالية لفترة الانتخابات اللي حاول فيها وزير القضاء طبعا كسب مكاسب سياسية، وهذا إن دل على شيء فهو بدل كمان مرة إنه نتائج الانتخابات جدا مفصلية، لا يعني لا أرى تعبير آخر أصح من ذلك لها المعركة هذه بين السلطات السياسية لبين السلطة القضائية،
1: معركة حقيقية فعلا. شكرا لك بروفيسور محمد واتد، رئيس الكلية الأكاديمية رماد جان، على هذا الحديث معنا. شكرا جزيلا لك.

0: إلى امتحان بيزا 2025 والنتائج التي اعتبرت بنظر كثيرين كارثية. معطيات تكشف عن تراجع الطلاب في إسرائيل في مواضيع الرياضيات، العلوم وفهم المقروء. البروفيسور خليل رناوي ينضم إلينا. تحية لك بروفيسور، طبعا بروفيسور مساعد في موضوع المستقبليات والتجدد التعليمي ومبادر في مجال التعليم الحديث القائم على التكنولوجيا. وسعدت صباحا بروفيسور خليل، أهلا بك.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: تفاجأت من معطيات مقلقة كارثية كما وصفتها الصحافة في بعض العناوين؟
1: حقيقة لا، ما تفاجأت إطلاقا، وتوقعت الوضع، بس طلع الوضع كمان شوي أسوأ من تخيلت، بس بنفس المحل. ليش؟ أول إشي تعالوا نحكي شغلة شوي، شك شوية خلفية. الطلاب اللي الطلاب من 2000 للألفين وستة وعشرين ولا مرة اتعلموا أكثر من شهرين بشكل متواصل. دائما
0: هذا مفحوص بروفيسور خليل، مفحوص.
1: ارجع لكل الشغلات اللي صارت من الكورونا، من 2000 يعني لما صارت الكورونا، قديش احنا تعلمنا؟ كان الطلاب يتعلموا ماكسيموم شهرين واسبوعين، عشان اكون هالقد دقيق. هلا الطلاب، وهذا بنشوفه عندنا بالجامعات، لما بيجوا الطلاب عندنا بالجامعات، حتى للطلاب اللي بيجوا معي على ايطاليا يتعلموا يكملوا تعليم، نفس الشيء، بيستغربوا، بيصلوا على التعليم بقولوا لي ليش منتعلم اكثر من ليش، يعني ما خلص تعبنا، اعملوا لنا فرصه. الطلاب اتعودوا انه الوضع الطبيعي يكون فيه فرصه، بس بقدروش يسلكوا اكثر من شهرين تعليميات، شهرين ونص. هاي اول شغله، لانه الكورونا والحروبات المختلفه اللي كانت.
0: طيب عشان ألخص هاي النقطة كتير، عشان ألخص هاي النقطة كتير مهم. أنت قلت إنه ولا مرة الطلاب تعلموا شهرين أو شهرين أسبوعين ورا بعض متتاليات، وهذا مهم جدا، وأدى إلى انعكاس الوضع إنه طالب بعد شهرين وشوي بده عطلي وتعب.
1: بالضبط، بس بده عطلي، بده تعب.
0: هاي أولا ثانيا
1: ولا يخل أهمية، الطلاب تعودوا على إشي اسمه تخفيضات، يعني في العبراني بين قوسين هنحوط في كل ما يتعلق في المتطلبات التعليمية منهم،
0: تسهيلات،
1: يعني صاروا تسهيلات، يعني صاروا بقول لك أنا فيش حاجة اليوم أتعب حالي كثير، ما في الآخر دي تسهيلات. وعلى فكرة الطلاب اللي بيجوا معي على إيطاليا يتعلموا، بطلوا مني أول شغلة فيش تسهيلات في الجامعة، بعملناش تسهيلات. بقولين ليش؟ بس بقولين كل عمرنا إحنا تسهيلات في البقروت، في المتطلبات، في الشغلات، فتعودوا أنه لازم في حدا يعطيهم تسهيلات، يعني يجوا على ريحية. ثالثا الطلاب، والمشكلة الأساسية الكبيرة، صار في عنا قضية الطلاب صار ييجوا على المدرسة وهن زهقانين. على فكرة موجودة في التقرير، واحد من التقرير، إن الطلاب اللي بحسوا إن هن عم بيقضوا وقت عاطل في المدرسة اللي هو مش المحل اللي لازم يروح عليه. فهاي الشغلة هي الأساسية بكل الموضوع. للأسف
0: المدرسة لم تعد حاضنة. أنت تقول
1: مش بس لم تعد حاضنة، في شيء أسوأ من هيك، لم تعد جذابة. بطل، يعني

0: اليوم اسأل أي طالب، وهي كلنا بنعرف، وإن كنا مدير وإن كنا معلم، وطبعا مش بتم المدراء ولا المعلمين لا سمح الله في الموضوع، لحظة مش مش عشان نعرف، أنا مش عم بحكي شو الأسباب اللي وصلتنا لهون، عم بحكي شو اللي موجود، شو الطالب بحس. الطالب بحس إنه هو معاقب يروح على المدرسة، الطالب بحس إنه المدرسة مش يعني مش ريليفانت، مش بتخصوش، بتحكوش.
1: طالب يشعر، طالب يشعر انه انت تقول بروفيسور خيلو رناوي انه التوجه الى المدرسه هذا عقاب، مش انه يعني
0: بالضبط، مش انه انا رايح تعملوا لي شيء، مش بس هيك، اكثر من هيك. اليوم في كمان مشكله، اليوم الطلاب بطلوا يقتنعوا انه التعليم هو اللي بده ينجحهم في الحياه. اليوم وصار في حتى في الغرب وحتى في المجتمع اليهودي صار في نسبه كبيره من الطلاب اللي بدهاش تروح على الجامعه، بتقول لك عشان انا انجح وابني صيرورة أكاديمية مهنية اللي بدك يفش عجره على الجامعة، أنا بروح بقدر أعمل إيش اللي بدي إياه. وأسوأ وأسوأ إنه للأسف في عهد الذكاء الصناعي وفي عهد كل ما يتعلق في الشاشات المفتوحة 24 ساعة في عنا مشكلة أساسية. المدرسة بعد عم بتركز تنطلع الطلاب معرفي، بس يا جماعة ذكروا هاي الجملة، اليوم الطلاب بدهنش معرفي، المعرفة بقدر يأخذوها من أي محل ثاني. المدرسة لازم تهيئ الطلاب في إشي اسمه كفاءات، وفي 8 كفاءات جزء من بحث العمل في سويسرا اللي احنا حكى عنه، كفاءات المطلوبة اللي هن 8 كفاءات مطلوبة لسوق العمل المستقبلي، اللي هاي مجبور تكون موجودة عنا عشان احنا ننجح في الحياة. وهن لازم نعلم الطلاب كيف يتعلموا، لازم نتعلم الطلاب كفاءات النجاح، مش نعلمهم مادي. مين بعد اليوم بدي يتعلم مادي؟ تعال بقول لك بكره، بقول لك مهم بتتعلموا مادي عشان
1: يعني بروفيسور يعني كثير مهم اللي بتحكيه، انه وانا بدي ابدا من الجمله، الذهاب الى المدرسه اصبح عقابا بدلا من ان يكون مساحه للتعلم او تجربه ممتعه او شغف، صار عقاب للطالب. هذا اولا، وهذا يستدعي كما تقول وهذا مهم ايضا، انه المدرسة أو الوزارة تغير من المنهاج، تقترب أكثر للطالب من خلال التكنولوجيا، من خلال خطوات مختلفة، تغير من المناخ المدرسي التعليمي، وهذا مهم.
0: في شيء أهم من ذلك اللي أنا بجرب أركز عليه، اليوم الوزارة اليوم تعمل أي معلم مدرسي لمدير مدرسي لمفتش وللوزارة ولكل حدا في المشروع، حتى صار العدوى صارت عند الأهالي. اليوم أهم إشي العلامات، اليوم مستعد ام تتصل في المربي الساعه 11 بالليل تتعاتب المربي ليه ابني اخذ في الدين 92 محل 93، او في العربي ليش اخذ 82 محل 84. صار عندنا مشكله، صار عندنا مشكله جديه في كل ما يتعلق في الـ وين لازم نركز. العلامات هي بس بطاقه دخول للجامعه، علامات البقروت مش أكثر ولا أقل. وتنساش إنه بديش أحكي حدث ولا حرج عن كل قضية الغش في الامتحانات البقروت، عن الطلاب اللي بدنش يتعلموا بدي يمروا إشي بسهولة، صار في كثير ضواخر اللي أنا عم بشوفها.
1: كل هذا ينعكس في نتائج البيزا.
0: طبعا الناس ما الطلاب اليوم الموجودين هن اليوم إنه طالب عمره 18 سنة هو موجود من ناحية نضوج تعليمي مع كفاءات اللي موجود بجيل 16. طيب، إذا مش 15 سنة.
1: بروفيسور خليل، وين المسؤولين عن كل هذا اللي حكيته؟ يعني هذا يدرس، يعني هاي الأسباب يجب أن يعني يقف عليها شخص مسؤول كوزير تربية والتعليم، كرئيس حكومة، توضع على الطاولة ويبدأ النفض في جهاز التربية والتعليم.
0: للأسف الإشي مش موجود، لأنه في أجندة اللي موجود اللي حد الآن متعودين عليها ومفكرين الأجندة ده ضل تشتغل وتكمل صح، بس هي فقعت في وجهنا بشكل واضح. وبعد على فكرة أنا بقول من بتقابل كمان 4 سنين أو 3 سنين أو 5 سنين لما تيجي الامتحان الفيزا الجاي أو يجي أي امتحان من الامتحانات هاي اللي تكشف الوضع. في عنا مشكلة جدية، المشكلة تبعتنا هي إنه إحنا نروح رايحين على محل في المدارس، إحنا اليوم عم نتعامل مع المدرسة كأنها مصنع علامات. بعرف إنه في كتير مدراء اليوم وأنا بحييهم عم بحاولوا يعملوا تغييرات في المدرسة، بس يا عم المدير في الآخر مقيد، المدير مطالب في علامات علامات علامات علامات. وهل انتبه يا عزيزي، كل الناس اللي كانوا معك في المدرسة الثانوية اللي كانوا بعلامات عالية هن الناس اليوم ناجحين بالحياة؟ واضح إنه لأ، لأنه العلامات واحدة لا تكفي، لازم يكون في عنا إشي اسمه كفاءات، وهذا اللي بتوعي. طيب، الناس عليه الأهل.
1: نقطة أخيرة، لأنه انتهى وقت القسم الأول. نقطة أخيرة، من أين يجب أن نبدأ؟ يعني بعد هذه العلامات، بعد هذه التقييمات المقلقة، خصوصا فهم المقروء، يعني هاي كارثة. إنه رياضيات ممكن نفهم، العلوم ممكن نفهم، فهم مقروء يعني حتى فهم مقروء هاي كارثة.
0: لا، لازم أول نبدأ من إنه لازم نبدأ نشتغل على الكفاءات اللي موجودة عند الطلاب، مش إنه ننطيهن معرفة. الطلاب بقدر يأخذ المعرفة حتى القراءة حتى فهم المقروء، على المكفاءة كيف هو ينجح، بنجح يفهم مقروء، بنجح يعمل رياضيات، بنجح في العلوم، بنجح في كل إشي. بس إحنا من على المشكفة نجاح، إحنا منيجي منحشيله مادة وبدي يطلع بمحله، هو بدش ينحشاله مادة. الولد موجود في عالم ثاني، الولد موجود في محل آخر، والمدرسة موجود محل. مش بس هيك، في عنا مشكلة جدية، المدرسة الأدى منفصلة عن شو بصير في الحياة. احنا بنتعلم 12 سنه وكانه مش موجودين بالحياه، يعني ما فيش، يعني فيش علاقه بين شو بصير مدرسه وبعدين شو بصير في سوق العمل بالمستقبل او في الاكاديميا او شو بصير. فيش حتى الاكاديميا على فكره في مشكله اليوم. الاكاديميا في العالم تواجه ازمه كبيره. اتذكر يا عزيزي كل اللي تعلمتن انت في اللقب الاول والثاني والثالث بالجامعه، قديش استعملت منهن لما رحت تشتغل؟ 5% يمكن، يا 6% يا 2% 10% اكثر شيء. احنا
1: صحيح.
0: مشكلتنا في عندنا فجوه كبيره. احنا بنروح عشان ناخذ معلومات، اليوم الاي اي بيعمل كل المعلومات، والانترنت قبل الاي اي بيعمل. واليوم خذ حتى التشات جي بي تي جديد، خذ اللي بنطيه اليوم هدف معين، انطيه بس هدف، فيش حاجه
1: نطيه ينجز ولا ينجز قصر. ينجز كل المهام بدون
0: بعد رايحين لوقف. عشان هيك ليش الطالب يتعب؟ والمشكلة إنه أنا بدي المدراء الجارئين، المدراء، وأنا بحيي فيه كتير مدراء جارئين اللي بيشتغلوا هذا الشغل، عم بلشوا يفكروا بطريقة مختلفة. بس بدك الوزارة
1: طبعاً الحل. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، البروفيسور خليل رناوي، بروفيسور مساعد في موضوع المستقبليات والتجدد التعليمي، مبادر في مجال التعليم الحديث القائم على التكنولوجيا. شكرا جزيلا لك بروفيسور خليل، أسعدت صباحا. شكرا.
0: أسعدت صباحا، نهارك سعيد.
1: إذن كان هذا الحوار مع البروفيسور خليل رناوي حول المشكلة، الأزمة الكبرى في امتحان بيزا 2025 والعاصفة طبعا التي طالت أيضا وزير التربية والتعليم في عقاب كل هذه المعطيات والتراجع طبعا السنوات التي كانت السنوات الست، كورونا حتى الآن، الحروب المختلفة، الأزمات. وانتبهوا، بناء على دراسة ومعطيات رسمية، الطلاب بالأكثر تعلموا لشهرين وأسبوعين يعني على مستوى التعليم المتواصل. بعد ذلك كانت هنالك أزمات، حروب، عطل فصلية مدرسية، إلخ إلخ إلخ. ننهي القسم الأول من على الأجندة. يوسف شداد، لينا شحاد رزق، رانيا رشيد، أبو نمر، أوسكار تريدلر وناصر سعيد. لنعود ونلتقي رأسا بعد نشرة الأخبار. إلى اللقاء.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان، لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: أجا هدوء.
5: هابي
6: بيرثدي. هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتش.
9: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: الآن في وينر. دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: الآن في وينر. دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: عناوين الساعة من مكان: اعتقال 3 أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة القتل المزدوجة بالناصرة الأسبوع الفائت، حادث سير قرب حورة يوقع 7 إصابات. الوزير إيلي كوهين يصرح بأن إسرائيل ستواصل بناء المستوطنات في يهودا والسامرة. نبأ يفيد بأن الجيش اللبناني ينتشر في النبطي لتجنيبها المزيد من الدمار، ووصول 20,000 قادم جديد إلى إسرائيل خلال العام الأخير.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة 9 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. ألقت الليلة الماضية الشرطة القبض على 3 شبان 20 من سكان الناصرة بشبهة ضلوعهم في جريمة القتل المزدوجة التي ارتكبت في المدينة الأسبوع الفائت، وراح ضحيتها المغدوران نور نفافعة ونور الحلو. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الخلفية صراع بين عصابات محلية. على طريق رقم 31 قرب حورة أسفر حادث سير بين شاحنة و4 مركبات عن إصابة 7 أشخاص بجروح، ووصفت حالة 2 منهم بمتوسطة والباقين بطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع للمعالجة. أورد النبأ مراسلان سالم أبو جامع ونواف النباري. تعقيبا على قرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات، قال الوزير إيلي كوهين إن إسرائيل ستعمل على بناء المزيد من المستوطنات في يهودا والسامرة، وأشاد بالمستوطنين مشيرا مع ذلك إلى أن حفنة قليلة منهم يقومون باستيفاء الحق المدعى به بالذات، ويتعين اعتقالهم وتقديمهم للعدالة. وردا على سؤال للزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة، أجاب الوزير كوهين وهو عضو في الكابينات السياسي الأمني أن نتنياهو هو قائد الدولة ولا ينجر خلف الوزيرين بن غفير وسموتريتش بشأن السياسة المتبعة في يهودا والسامرة. هذا وأكد مصدر إسرائيلي منح ممثلي بريطانيا في مركز التنسيق الدولي لغزة في كريات جات والدبلوماسيين في رام الله 7 أيام لمغادرة إسرائيل. هذا وسيتم سحب اعتماد الدبلوماسيين البريطانيين في القنصلية في شرقي أورشليم القدس بعد 30 يوما. ذكرت صحيفة نداء الوطن أن النبطي تشهد انتشارا واسعا للجيش اللبناني بهدف تجنيب المدينة مصير عدد من مناطق الجنوب التي طولها الدمار، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وحماية المنطقة. وأفادت الصحيفة أن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالات داخلية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقناع حزب الله بالانسحاب وإفساح المجال أمام انتشار الجيش، إلى جانب اتصالات خارجية مع واشنطن بغية خفض التصعيد. وصل إلى إسرائيل خلال العام الأخير 414 طبيبا في إطار ما يزيد على 20,000 قادم جديد. هذا ما قاله وزير الهجرة واستيعاب القادمين الجدد أوفي سوفير، موضحا أن غالبيتهم من فرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى. وفي سياق مؤتمر لموقع واينت أشار إلى تأثير مجازر 7 أكتوبر واللاسمية في العالم إلى جانب عوامل أخرى على قرار هؤلاء بالعيش في إسرائيل. اكتشف صيادون ومستحمون اليوم كميات كبيرة من أسماك البوري النافقة عند مصب وادي الفالق وفي محيط جنوب نتانيا. ودعت منظمة الصيادين المهنيين الجهات الحكومية والبيئية المختصة إلى التدخل الفوري وإجراء فحص شامل للكشف عن أسباب النفوخ وفحص احتمال وجود تلوث أو تراجع في جودة المياه. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس.
5: حالة الطقس
1: غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها الموسمية غدا في معظم أنحاء البلاد. في العاشرة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
10: مخزن ياشوك
9: دايما مننتصر بالسعر.
11: خرسي خوك هتغيوت بديوك، مخزن ياشوك،
12: مخزن ياشوك،
11: بابا بادوك.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتش.
12: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الجمعة على قناة مكان،
13: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
13: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
14: التاسعة وسبع دقائق، أنتم على الأجندة. القسم الثاني: 48 يوما لانتخابات الكنيست. الأحزاب قدمت بالأمس قوائم مرشحيها في الموعد الأخير لتقديم القوائم التي ستخوض انتخابات الكنيست 26. اللجنة المركزية للانتخابات استلمت بالأمس 38 قائمة، من بينها القائمة العربية الموحدة مع يوآف سيغالوفيتش، والقائمة المشتركة الثلاثية الجبهة، التجمع، والعربية للتغيير. حزب لكلنا مكان انسحب في النهاية. بالأمس بريطانيا وفرنسا تعلنان منع استيراد منتجات المستوطنات وتنضم إليهما 10 دول أخرى. وتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الليلة الماضية، إيران أطلقت الصواريخ باتجاه الأردن، هناك قواعد عسكرية أمريكية، وذلك ردا على هجوم نفذته الولايات المتحدة على ناقلات نفط إيرانية. امتحان البيزا يظهر تراجعا كبيرا في الرياضيات والعلوم وفهم المقروء. وزارة التربية والتعليم تنشر أيضا نتائج امتحان الميتساف. وعلى شوارع البلاد انتبهوا، اليوم حملة شاملة خاصة كبيرة لشرطة المرور في أنحاء البلاد لمنع طبعا حوادث السير ولإنزال أقصى العقوبة على كل المخالفين. وقبل قليل تعلن الشرطة في تطور دراماتيكي عن اعتقال 3 مشتبهين في الضلوع بجريمة قتل وقعت في الناصرة. الحديث عن جريمة قتل نور نفافعة ونور الحلو. بيان الشرطة جاء فيه ما يلي: في ختام تحقيق سريع أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، تم اعتقال 3 من المشتبهين بالضلوع في جريمة القتل المزدوجة اللي توقعت في مدينة الناصرة بتاريخ 2/9/2026. طبعا خلال ساعات المساء كانت هذه الجريمة، وبناء على ما جاء في هذا البيان بيان الشرطة، فإن الشرطة اعتقلت 3 من المشتبهين من سكان الناصرة يبلغون العمر 21 عاما و23 عاما. طبعا مشتبهان يبلغان من العمر 21 عاما، المشتبه الثالث 23 عاما. الشبهات طبعا الضلوع في جريمة قتل نور نفافعة ونور الحلو. هذا البيان الآن يأتي بيان عاجل بناء على نتائج التحقيق. تقول الشرطة من المتوقع أن تطلب الوحدة المركزية تمديد اعتقال 3 أمام هيئة المحكمة، طبعا في محكمة الصلح في نوفها جليل. في القسم الأول من على الأجندة، أجرينا حوارا خاصا مع الوزير إيلي كوين، وزير الطاقة البنية التحتية وكذلك عضو الكابينت السياسي والأمني. سألناه في الكثير من المحاور طبعا عن أمور الساعة، شؤون الساعة الحارقة. هذا ما قاله عن عنف المستوطنين:
7: בכל מי שעושה פרעות צריך לפעול כנגדו, להעמיד אותו למשפט. הגורמים היחידים שיכולים לפעול במדינת ישראל זה צה"ל והמשטרה. וכל אותם גורמים, שוליים, קומץ שעשה פעילות בלתי חוקית, כמובן צריך לפעול כנגדו ככתב אישום, ואסור לאפשר את הדבר הזה בפעולות כאלה ואחרות בניגוד לחוק.
14: إذن يقول يجب معاقبة هؤلاء الذين يثيرون الفوضى والشغب والعنف في المستوطنات، ويجب تقديم لوائح اتهام ضد كل من يخالف القانون. طبعا التطورات متسارعة، بريطانيا وفرنسا أعلنتا عن مقاطعة سلع المستوطنات بالأمس، وانضمت 10 دول إلى هذه المقاطعة. الحديث عن كرة ثلج أم ربما عن عقوبة عينية محددة، الأيام ستجيب. سألناه أيضا عن هذه العقوبات وعن قرار بريطانيا وفرنسا إعلان حظر منتجات المستوطنات.
7: אני חושב שבמהלך השנים האחרונות היה קצת יותר מתיקות בין היחסים. מדינת ישראל נלחמת על הביטחון שלה אחרי השביעי לאוקטובר. אנחנו רואים את אותן מדינות, את בריטניה, שלא נחת את הצעדים מול הרשות הפלסטינית, שהרשות הפלסטינית היא זאת שחתומה על מהלך של pay for slave, מהלך שבו היא משלמת כספים למי שרוצח יהודים. ואני רואה כאן את הצביעות של אותו שר חוץ בריטי שהייתי מצפה שיעשה את אותם צעדים. מדינת ישראל, מדינה שהיא שומרת חוק, היא מקפידה על הדינה הבינלאומי, ולכן צביעות זה לא דבר שהוא חדש.
14: هنا إيلي كوهن يتهم الوزير إيلي كوهن يتهم بريطانيا بالنفاق السياسي بعد هذه الخطوة، خطوة العقوبات، ويقول لماذا لم تتخذ بريطانيا قرارا أيضا مشابها ضد السلطة الفلسطينية التي تدفع أموالا لمن يقتل اليهود. بالنسبة للأحزاب العربية، بالنسبة لمنصور عباس، القائمة العربية الموحدة، وهذه الإمكانية المطروحة على الطاولة، سألت إيلي كوهن ماذا لو أن اليمين، كتلة اليمين، لم تنجح في النهاية في تحقيق 61 مقعدا، والحل بالنسبة لها للبقاء في الحكم هو التحالف أو الاعتماد على أحزاب عربية أو القائمة العربية الموحدة؟ هكذا رد الوزير إيلي كوهن:
7: עד היום לא שמענו את מנסור עבאס מסכים להגדיר את החמאס כארגון טרור. 2, להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לדבר נגד אלו אצלו שגינו את חיילי צה"ל. ולכן אם אתה רוצה להיות שותף מלא, אתה צריך להכיר במדינת ישראל ולא לדבר נגדה ولفول نجدا.
14: هذا إلي كوهن طبعا حول الأحزاب العربية ومنصور عباس وأهمية التصريح بأن حماس هي منظمة إرهابية كما يقول، وأيضا الاعتراف بيهودية الدولة. حوار خاص كان مع الوزير إلي كوهن في بداية على الأجندة في الساعة الأولى. نواصل مع ملفات على الأجندة
1: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
14: نتحدث الآن بلغة الأموال الاقتصاد. بنك إسرائيل يعلن إيداع الشيكات المؤجلة عبر التطبيقات البنكية الخلوية والبنوك والتطور التكنولوجي مع الأستاذ نبيل توتري الخبير الاقتصادي المستشار المالي طبعا لسنوات طويلة في بنك هابو عليم من كبار المسؤولين. أهلا بك معنا أستاذ نبيل.
10: صباح الخير يوسف والجميع المستمعين.
14: إلى أي مدى مهم جدا أنه إيداع الشيكات المؤجلة الآن أصبح عبر التطبيقات البنكية الخلوية، وقديش بإسرائيل عام 2026 الشيك ما زال يحترم؟
10: يعني من بين وسائل الدفع استعمال الشيكات صار اليوم الأقل من بين كل وسائل الدفع، لا يتعدى 5% من مجموع وسائل الدفع اللي هي بتضم بطاقات الاعتماد والتحويلات البنكية والنقد طبعا. فشوي شوي هذا الموضوع تبع الشيكات عم بقل، عم بضل أكثر بين يعني بين المصالح التجارية الكبيرة اللي بتحتاج أنها تطلع شك متأخر. تعرف في المصالح التجارية بتدفع بعد 90 يوم ما بتسلم البضاعة، ففي بدون اتفاقيات من الشكل يعني هذا الشيء. اليوم القرار تبع بنك إسرائيل اللي لسه بلش يتنفذ، بس هياخد بده يعني تقريبا شهر إنه كل البنوك تصير تشتغل فيه، بيزيد من نجاعة العمل مع البنوك. لأنه اليوم أنت الاتجاه يوسف من ناحية بنك إسرائيل والبنوك كمان إنه معظم الفعاليات البنكية تبعت الزبائن والشركات تكون من خلال الديجيتال. ولحد اليوم كان في عندنا مشكلة مع الشيكات المتأخرة، ما كناش في مجال ندخلها وكنا لازم نحفظها عنا في البيت أو لازم نروح على البنك وندخلها بشكل شخصي، وهذا طبعا بدك تروح تستنى بالدور وبدك تلاقي محل السيارة وكل هاي الأمور اللي هي بتزيد العبء على الفروع في البنوكي. عمليا اليوم صار في إمكانية بالمرحلة الأولى شك لغاية 13 شهر متأخر وقيمته لغاية 100,000 شيكل، تقدر تفوت على الأبليكاتسيا تبعت البنك أو التطبيق وتدخل الشك هذا وتحفظه عندك لغاية ما يجي تاريخه. بعد ما يفوت بدك تحفظ اللي يعني احنا كان بالأول البنك تسوي، تخيل انت البنوك كانت تحفظ هاي الشكات عندها في الصندوق تبعها، وهذا كان يتطلب منها شغل كتير.
14: صحيح.
10: الشكات وتحفظها بحسب تاريخين وتفوتين على الكمبيوتر كل هاي الشغلات. اليوم صارت الوظيفة انتقلت من البنوك للزبائن، والزبائن صارت هي تحفظ الشك عندها طبعا لما يبلش الاشي يشتغل، وبالتالي وفرت على البنوك كتير معاملات، وهذا بعتقد لازم يسبب يعني بشكل مباشر لتنزيل العمولة تبعت الشكات المتأخرة، لأنه الشغل عمليا صار علي وعليك، بطل على البنك يعني من ناحية مبدئية.
14: صحيح.
10: يعني
14: صحيح. طيب بناء على بيان بنك إسرائيل أنه حجم التعاملات بالشيكات في عام 2025 وصل 640 مليار شيكل، 5% من إجمالي حجم التعاملات بوسائل الدفع الأساسية في النظام الاقتصادي، لهالدرجة الشيكات في إسرائيل منتشرة؟
10: هي مش منتشرة يعني، هي موجودة يعني، بس انه تعرف اليوم يعني الشركات الكبيرة او كل يعني المصانع التجارية اللي بدها تدفع بشكل متأخر يعني او بدها تقسط، ما فيش عندها امكانية تاني غير الشكات. يعني في كتير ناس اللي عندهم بطاقات اعتماد، بس بطاقات الاعتماد احيانا المسجرة صارت ملانة او انه يعني ما بقدروش يمركوها. فالشكات يعني اي حل.
14: القصد استاذ نبيل، القصد انه ما زالت الشيكات وسيله دفع اساسيه بمعنى بالاقتصاد،
10: يعني اذا هي 5% من مجموع يعني المدفوعات يعني هي موجوده، مش اساسيه ولكن هي موجوده. اليوم معظم الناس وسيله الدفع المفضله تبعت ان هي بطاقات الاعتماد، وقسم كبير من المصالح التجاريه انتقلت لتحويلات، تحويل من حساب لحساب متفق مع صاحب، متفق بين الطرفين انه انا بتاريخ 10 بالشهر بحول لك مصاري، وهذا الاشي ماشي ومعتمد. صار في اليوم هل يعني رغبة في استعمال الشكات؟ الشك بدك تكتبه بدك تروح تجيبه وتوديه وتدخله على البريك، بينما التحويل البنكية هي بتصير بكبسة زر بتكون دافع المبلغ اللي عليك ومنه الموضوع يعني. فعمليا وسيلة الدفع التحويل هي أبسط بكتير وأسهل، ولكن يبقى المصالح التجارية اللي بدها تدفع لفترة متأخر وبحاجة تيجي تأخذ هاي الشكات، أو في مصالح بحاجة تيجي تعمل عليها تصرفها قبل تاريخها يعني عشان تقدر تمشي حالها، فبعد ما وجود هذا البند أنا بعتقد إنه يعني الشكات راح شوي شوي شوي تختفي من العالم الدفعات اللي إحنا وسائل الدفع اللي عندنا.
14: طيب نقطة أخيرة تتعلق بكل من يسأل إنه البنوك لأين تذهب الآن في هذه المرحلة، هذا تطور التكنولوجيا الكبير، بمعنى النظام المصرفي إلى أين يتجه في عام 2026؟ وبتعرف إحنا أصبحنا بنحكي مع موظف البنك من خلال تشات، اليوم فيش حاجة تنزل على البنك، لوين بعد البنوك بدها توصل في النهاية؟
10: طلع بعد في يعني أول إشي إحنا شايفين إنه كل الجهاز البنكي عم بغلب الفروع وعم بقلل الاتصال بين الموظف وبين الزبون، مش بس هيك كل الإحصائيات تاعت البنوك عم بتورجي إنه الخدمة عن طريق الديجيتال هي خدمة أحسن وفيها رضا عليها كتير من التعامل مع الموظف. تعرف الموظف بدك تيجي على البنك بدك تستنى بالدور، الموظف بده يعاملك بشكل شخصي، يعني يا بعرفك يا بعرفكاش، يا إنه مش دايما هو يعني باله هادي لإلك لأنه في ضغط عليه، بينما الشغل عن طريق الديجيتال هو شغل أكثر وأسهل وما فيش فيه العنصر الشخصي. اليوم البنوك عمليا عم بتحاول كل مرة عم بتزيد وبتزيد وبتزيد وراح تضلها تزيد لتنقل يعني معظم فعالياتها اللي تصير فعاليات عن طريق الديجيتال، ويكون الشغل مع الموظف هو شغل أكثر في الشغلات المهنية اللي بتحتاج يعني مثلا الاستشارات في موضوع الاستثمارات في البورصة، الاستشارات في موضوع قروض الإسكان، شغلات اللي الزبون ما بقدرش يعملها لحاله واللي بحاج فعلا لاستشارة أو شغل مهني ممكن استيراد وتصدير كمان شغلات من الشكل، يعني في شغلات اللي بده البنك يكون مركز عليها ومش الشغلات البسيطة اللي بقدر الزبون يعملها. يعني كل شغلة يوسف اللي باعتقاد البنك ممكن البنك يعمل ممكن الزبون يعملها هو بده يحولها للزبون ويتريح منها عشان يقدر يقلل عدد الموظفين، يقلل عدد الفروع، وبالتالي نجاعة العمل تبعته تكون أعلى من من من قبل، لأنه في النهاية البنك عنده مدخلاته وعنده مصاريفه، النجاعة تقاس قديش عندك مصاريف مقابل المدخلات تبعتك، كل ما المصاريف نزلت نجاعة العمل زادت وبالتالي الأرباح تبعت البنوك كلنا بنعرفها ومفيش حاجة نزيد عليها أكثر من هيك الكل بيعرفها.
14: شكرا لك الأستاذ نبيل توتري الخبير الاقتصادي مستشار مالي على كل هذه الإيضاحات معنا، شكرا جزيلا لك.
10: أهلا وسهلا بك.
1: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
14: قبل أن ننتقل إلى الأستاذ مازن غنايم نعود مرة أخرى على هذا النبأ العاجل، الشرطة تعلن عن اعتقال 3 مشتبهين من سكان مدينة الناصرة، الأعمار 21 عاما و 23 عاما، مشتبهان نفس العمر 21 عاما الثالث 23 عاما، الاشتباه التورط والضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في 2/9 في الناصرة، الضحايا نور نفافعة ونور الحلو. طبعا سنحاول أن نكون مع تفاصيل إضافية خلال هذا البرنامج إذا طبعا أتيحت لنا هذه الإمكانية. الآن رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية السيد مازن غنايم ينضم إلينا، تحية لك أستاذ مازن أهلا بك.
15: يعطيك العافية أخي يوسف أنت وكل الإخوة المستمعين.
14: شكرا جزيلا. مؤتمر رؤية 2031 شاركت في هذا المؤتمر بالأمس، سلطات محلية عربية ووزارات لتطوير المجتمع العربي، بعد في يعني أمل أنه يتطور المجتمع العربي، هناك من يسأل بعد في أمل أنه يتطور تحت هذه الحكومة؟
15: طلع ولا مرة احنا يعني تطورنا اليوم يعني بناخذ شهادة من هاي الحكومة او من غيرها، بالعكس احنا انا قلت في الماضي في اكثر من مناسبة انه شبابنا وبناتنا اللي وصلوا لاعلى المستويات لانه هم قادرات على ان يوصلوا في قواهم ذاتية وما اخذوش هدية لا من هاي الحكومة ولا من الحكومة اللي قبلها، فعلشان هيك هذا المؤتمر كان مهم جدا لليوم الثالث على التوالي علشان نسمع اليوم من ممثلي الوزارات شو الخطة اللي عندهم للسنين القادمة بالنسبة للخطة الاقتصادية رقم 3. يعني بدنا نلخص إحنا إن كان 9-2-2 وإن كان 5-5-0 شو البنود القوية أو المصاري اللي استغلناها

0: اقتصاد، في التربية والتعليم، في كل هاي الأمور. بس الحاجز اللي الموجود اليوم بين المجتمعين، بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، الحكومة هاي الحالية اليوم هي السبب فيه. فهاي المؤتمرات أجت عشان نتعرف على كل المشاكل، شو بدنا نسوي اليوم، شو بدنا نسوي بكرة، وكيف بدنا نقنع الحكومة القادمة إنه توافق على خطة اقتصادية رقم 3.
1: طيب لما تقول مازن غنايم، طبعا وأنت هنا عبر البث معي قلت إنه حاولت اتصال مع نتنياهو لا يرد، طرقنا أبواب لم تفتح، كل الوزارات، وهذا التجاهل التام تحديدا عندما كنت تتحدث عن الجريمة والعنف في المجتمع العربي. الآن رغم كل ذلك أنت تشارك في مؤتمرات، كل الرؤساء طبعا السلطات المحلية يشاركون وهذا مهم جدا، وتحاولون بين قوسين انتزاع حقوق. طيب من جهة ثانية عندما تقول أنه ما يحمل المستقبل القريب والبعيد، أي حكومة يعني حتى في حال وأن فاز اليمين، أنت لديك أمل أنه يكون في خطة اقتصادية للمجتمع العربي؟
0: أول إشي لا سمح الله إنه الحكومة الحالية ترجع وتحكم أخرى 4 سنين.
1: طيب في إمكانية كبيرة ترجع، شو بدك تساوي؟
0: الاحتمال وارد أخي، بس أقول لك شغلة واحدة، كل اللي أجوا اليوم على المؤتمر اليوم في القدس بيأكدوا إنه مصير أي حكومة إن كان الحالية أو الحكومة اللي بدها تكون في إيد المجتمع العربي. وأنا جدا سعيد أسمع هذا الإشي. إذا اليوم المجتمع العربي وصل لنسبة تصويت 70%، لا يمكن لليمين إنه يرجع يحكمنا أخرى 4 سنين. وحتى الصحافي امبارح لما اجينا قعدنا مع اليوم ممثلين عن قناه 12 و11 وكل هذول الصحافي كبار الصحافي اللي اجوا، وكان بتعرف حوار مفتوح، يعني لدرجه انه كان حوار جدا صعب، انه انتم اعلام مجند لصالح هاي الدوله. اجى الوقت انه تعرفوا في 21% من عدد السكان هن مواطنين في هاي الدوله، وحق علينا انه يسمع منكم، تسمعوا هذا النقد الكبير عليكم. فبيعترفوا انه اليوم مصير اليمين في ايد المجتمع العربي. اذا احنا اليوم بنقدر نبعث بين 14 ل 15 ممثل، لان في 27/10 لا يمكن لا بن غفير ولا سموتش ولا لبيب نتنياهو يرجعوا يحكم. فعلشان هيك يعني انا بطلب هاي فرصه اخي يوسف من اخواتنا، من اخوتنا، من اهلنا، من ناسنا، اطلعوا صوتوا. في عندكم اليوم القائمه العربيه المشتركه، في القائمه
1: بدون داعي انتخابي استاذ مازن، بدون داعي انتخابي،
0: الأصل نعم. اطلعوا صوتوا، في عندنا قائمتين، اطلعوا صوتوا لاي وين انت بكسر صوت القائمه، صوت لهذيك القائمه، نبعث ب 14 ممثل لان في الكنيسة القريب القادمه، وساعتها بنضمن انه تكون حكومه. يعني انا بقولش والله راح تكون حكومه اللي بكره بدها تقول والله بدنا نعطي ميزانيات، يعني بتعرف شك مفتوح للمجتمع العربي، وبكره بتصير دوله فلسطينيه، وبكره بتصير مساواه، وبكره بدنا حق العوده. انا بقولش انه هيك، بس على القليله في إشي الطف من إشي. اي حكومه قادمه الطف من هاي الحكومه السيئه الفاشيه اللي حتى بدها تشتغل في وجودنا على ارضنا واحنا اصحاب الارض الاصليه.
1: في قاعدة أساسية لخطة اقتصادية قادمة، في مخطط لها؟
0: طبيعي، احنا أشهر أخي يوسف، احنا أشهر طبيعي مع جمعيات مدنية بنشتغل على خطة اقتصادية رقم 3. طبيعي المؤتمر قضى أجى عشان يلخص الخطة الاقتصادية 9-2-2-5-5-0، نقاط القوة فيها كيف بدنا نحافظ عليها، نقاط الضعف كيف بدنا نعززها، وين كان عمليا تجاهل لشيء معين كيف هذا اللي بدنا نحطه في المركز. كل هاي الأمور اليوم عندنا، بقدر أقول لك خطة مهنية مدروسة اللي إن شاء رب العالمين كل مجتمع العربي راح يستفيد منها. ولكن الجواب على سؤالك كله هذا بعد 27/10. إذا هاي الحكومة الموجودة اليوم اللي أخذت مننا، بس إحنا يوم قبل يومين كنا في محكمة العدل العليا علشان أخذوا مننا 720 مليون شيكل بين هلالين لمكافحة العنف والجريمة، وإحنا شايفين والله هالقد بكافح العنف والجريمة في المجتمع العربي. فتصور يعني الفرق بين حكومة وحكومة، بين وزير ووزير، بين سياسي وسياسي، واللي بيدفع الثمن لحد اليوم هو مجتمعنا العربي في الداخل.
1: طيب رؤية 2031 هذا عنوان المؤتمر، رؤيتك لوضع السلطات
0: 2031
1: رؤيتك لوضع السلطات العربية بعد 5 سنوات من الآن؟
0: طبيعي بتعلق في الخطة الاقتصادية رقم 3. تصور أخي يوسف لو ما كانش عندنا خطة اقتصادية 9-2-2 وخطة اقتصادية 5-5-0، شو وضع قرانا ومدننا العربية؟ وأنا بوقتها كان إلي لوم

0: على قسم من إخوتنا من موكلينا في الكنيسة، لما قالوا 30 مليار شيكل فتات، وقالوا عن 20 مليار شيكل لتطوير البنية التحتية لفترة 10 سنين قالوا فتات، و2.5 مليار شيكل لمكافحة الجريمة قالوا فتات. تصوروا بدون هذا الفتات شو وضع مجتمعنا العربي، شو وضع قرانا ومدننا العربية، إن كان من كل النواحي، من ناحية تربية وتعليم، من ناحية صحة، من ناحية رفاه اجتماعي.
1: يعني أستاذ مازن يجب أن نقبل، أنت تقول يجب أن نقبل حتى لو بالفتات؟
0: طلع أخي، أول إشي هذا حق لإلنا، بس ما هو في الماضي ما كناش نأخذ هذا الفتات. فيعني من خلال هذا الفتات طورنا قرانا وبدنا العربية، صرنا اليوم يعني نهتم أكثر في سلك التربية والتعليم، رفاه اجتماعي، صحة، بنية تحتية، خرائط هيكلية، كل هاي الأمور. بدون هذا الفتات لا يمكن لرئيس سلطة محلية يقدر يدفع رواتب. وأنا بدي أقول لك اليوم هاي الحكومة وصلتنا لوضع أسوأ من هيك، ما عادش يصير. إذا أنت بتدفع معاشياتي بخمس الشهر، وإذا أنت بتدفع لمقاول النفايات، يعني تصور. عشان هيك إحنا انتخبنا، مش علشان هيك لا أنا ولا زملائي رشحوا حالا عشان يكونوا ممثلين أو خادمين لأبناء شعب. إحنا اليوم انتخبنا علشان نغير الوضع الموجود، عشان نهتم أكثر في سلك التربية والتعليم، أكثر في نعطي فرص لشبابنا لبناتنا، فرص عمل، كل هاي الأمور. فهن وصلونا لوضع أسوأ من هيك لا يمكن يكون. يعني إذا أنت اليوم تدفع معاشات، وإذا أنت بتدفع لمقاول النفايات، أنت أنجح رئيس سلطة محلية. مش عشان هيك إحنا رشحنا حالنا، ولا علشان هيك أهلنا انتخبونا.
1: شكرا لك، حديث صريح جدا. شكرا لك الأستاذ مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية. شكرا جزيلا لك. هذا بما يتعلق بمؤتمر رؤية 2031، سلطات محلية عربية، طبعا بحضور وزارات لتطوير المجتمع العربي. واستمعتم قاعدة أساسية لخطة اقتصادية قادمة. السؤال تحت أي حكومة؟ هل هي نفس الحكومة؟ هل نقبل بالفتات كما يقول مازن غنايم، أم تكون حكومة جديدة وبالتالي صفحة جديدة وأيضا خطط اقتصادية جديدة؟ إعلانات ونعود.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: صباح الخير للرائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، تحية لك، أهلا بك.
2: صباح الخير أخي يوسف لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: حملة واسعة كبيرة للشرطة، شرطة المرور، لمخالفة السائقين طبعا الذين يرتكبون المخالفات الخطيرة. الحملة تشمل كل أنحاء البلاد شمالا حتى الجنوب. أولا، ما هو السبب الرئيسي لهذه الحملة؟ ما الذي يحدث؟
2: صحيح، يعني بداية خلينا نقول أخي يوسف إنه اليوم بدأ تشهد طرقات الدولة زي ما تفضلت وحكيت من الشمال حتى الجنوب انتشار واسع ومعزز لقوات الشرطة، منها الشرطة الموجودة حسب توزيعها في المناطق منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات الليل إحنا عم نحكي المتأخرة، بهدف أساسي وواضح اللي هو إنقاذ الأرواح والحد من حوادث القتل اللي عم نشهدها في الفترة الأخيرة على الطرق. يعني مئات من حوادث القتل اللي صارت خلال هاي السنة كميات كبيرة جدا. طبعا إحنا عم نحكي هون عن نشاط مركز
1: حوادث طرق قاتلة، طبعا
2: قاتلة جدا، نعم، وبصدد أيضا الأماكن، مع التركيز أيضا على الأماكن التي تحدث فيها حوادث طرق قاتلة. طبعا التركيز بده يكون ضد مخالفات المرور الخطيرة، السلوكيات اللي بتشكل خطر حقيقي على حياة مستخدمي الطريق، سواء يعني على الطرقات بين المدن أو داخل القرى أو خارجها.
1: أعطيني مثال أستاذ حسن على مكان أحمر مثلا الشرطة ستركز عليه، لأنه إحنا مهم إلنا نعرف إنه المكان الأحمر هو مكان اللي فيه يعني دائما للأسف يسقط ضحايا نتيجة حوادث طرق.
2: صحيح، أكيد. يعني أنا بديش أكشف عن المحلات الموجودة فيها شرطة إسرائيل راح تكون منتشرة اليوم، بس زي ما ذكرت يعني إحنا متواجدين من الشمال حتى جنوب، ما نركز في المخالفات اللي بتأدي لحوادث خطيرة، وعلى رأسها طبعا القيادة المتهورة والعدوانية والتهور على الطرق، السرعة، التجاوزات الخطيرة اللي بنشوفها كثير، استعمال التلفون كمان خلال القيادة، عدم الالتزام في قواعد المرور، كما سيكون أيضا يعني نقولها هيك تركيز خاص على السائقين الجدد كمان اللي بياخذوا رخص جديده. احنا فتحنا سنه دراسيه، انا استضفت عندكم الجمعه الماضي وحكيت كمان بالنسبه للشباب اللي بياخذوا رخص جديده، سائقي المركبات الثقيله من شاحنات، حافلات، مركبات نقل كمان، اضافه لركاب الدراجات الناريه والكهربائيه كمان اللي بنشوفها منتشره كثير خاصه في مجال القرى ومستخدمين المركبات ذات العجلتين.
1: طيب، أي أدوات ستستعمل في هذه الحملة؟ قرأت مسيرات للتصوير طبعا.
2: صحيح، يعني هذا الانتشار رح يكون انتشار استثنائي بتشارك فيه جميع وحدات المرور التابعة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك طبعا دوريات الدراجات النارية، شرطة المرور الوطنية، وحدة المركبات الثقيلة زي ما ذكرت، الوحدة المختصة من نوع إسرائيل وتنتشر على امتداد شارع كمان رقم 6. في عندنا كمان بدها تشارك الوحدة الجوية التابعة لشرطة إسرائيل، اللي عن طريقها رح يتم هتنقل رصد وتوثيق أيضا مخالفات مرور خطيرة من الجو، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة، يعني بدون ما نوقف بغض النظر السائق السيارة، يعني ممكن توصلوا المخالفة على البيت وما يعرفش أصلا إنه شرطة إسرائيل رصدته. فلذلك اليوم
1: هاي مهمة، هاي نقطة جدا هاي مهمة، إنه قد يتلقى سائقون مخالفات دون طبعا أن يضطر الشرطي أو دورية الشرطة أنه إيقافه على جانب الطريق، وبالتالي يفاجأ بربما اللي عنده حساب طبعا بجوف، حساب الحكومي أو البريد طبعا الذي يرسل إلى المنزل، يفاجأ بمخالفة سير.
2: صحيح، يعني أكيد طبعا المخالفة كمان توصل على اسم صاحب المركبة، صاحب السيارة اللي مسجل على اسمه، يعني حتى بالوزارة الحكومية، حتى بوزارة المواصلات. فلذلك لدينا اليوم يعني هتنقل مجموعة واسعة من وسائل تطبيق القانون، من كاميرات سرعة وكاميرات تكتيكية وأجهزة قياس سرعة، وصولا طبعا للإنفاذ الرقمي. الهدف طبعا أخي يوسف لك ولجميع المستمعين مهم جدا يفهموه، مش تسجيل أكبر عدد ممكن من المخالفات.
1: هيك الناس بتحكي إنه الشرطة بدها تلم مصاري.
2: شو بدها تلم مصاري؟ واحنا لما نشوف احنا حوادث الطرق شو الحديث بيصير ساعتها؟ الحديث هو بقول لك اياها يعني باوضح ما يكون، مش تسجيل اكبر عدد من المخالفات، انما منع المخالفه قبل ما تتحول لحادث قاتل. وناس اللي تموت في الشوارع وإنقاذ حياة الناس. رسالتنا طبعا جدا بسيطة، الطريق هي مش ساحة للسباق، مش مكان للعنف أو التهور. يعني الإنسان اللي بيعمل مخالفة لازم يعني نغمض عينينا عنه كمان، ما يخش مخالفة.
1: لا بكل تأكيد. طيب أنا يعني أنا في عندي سؤال مهم جدا أستاذ حسن. يعني الحملة كل الاحترام، ولكن من جهة أخرى الشرطة ليست موجودة على الشارع كل يوم. يعني لما بقع الحادث بسبب سائق اللي هو مهمل، سائق اللي ما عندوش مسؤولية، يقتل أب مروح على بيته عنده أولاده لأنه يقود السيارة بشكل جنوني بسرعة متهورة، الشرطة مش موجودة في هذا الشارع اللي أنت حكيت عنه وقلت أنه أحمر. طيب لماذا لا تكون الشرطة موجودة عندما يجب أن يجب أن تكون موجودة؟ يعني حملة وانتهت هذا جيد، ولكن عندما يجب أن تكون الشرطة المرور موجودة هي مش موجودة.
2: شوف طبعا شرطة إسرائيل مش ممكن تحط إحنا على كل شارع في دولة إسرائيل شرطي، بس إحنا نعمل وفق خطة وتقدم أيضا بما في ذلك في الوسائل التكنولوجية، نخوض معركة مشتركة وحازمة كمان للحد من القتل خاصة على الطرق الدامية. وفي إطار التعاون كمان أدخلنا السلطة الوطنية للأمان على الطرق بلباد، حيث يتم تنفيذ حملة اللي سمناها احنا ملتزمون بالحياة. يعني هاي احنا عم نحكي عن خطة وطنية اللي ما كانتش من قبل، المشتركة اللي بتجمع بين التوعية كمان مهم جدا نتحدث عن موضوع التوعية وتطبيق القانون والعمل الميداني اللي في إطارة طبعا بتم زيادة عدد الدوريات تبعت المرور على شوارع وطرق دولة إسرائيل.
1: الرائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، شكرا على كل هذه الإيضاحات لك. شكرا لك.
2: شكرا لكم، ونتمنى للجميع طبعا طريق آمنة وصفر
1: إن شاء الله. دائما شكرا جزيلا لك حسن.
2: شكرا.

0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: السيدة ناهدة منصور المديرة العامة لبلدية الناصرة، تحية لك، يسعد صباحا.
2: يسعد صباحك.
1: أريد أن نستمع، صباح الخير، أريد أن نستمع إلى ما قاله منصور عباس قبل أيام حول اللجنة المعينة، وطبعا أترك لك حرية الرد أم أنه عدم الرد، وبعد ذلك ننتقل إلى أسئلة هذا الحوار، فلنستمع.
3: عزينا أهلنا في الناصري اليوم بعد مقتل 4 شباب من أبناء الناصري. الناصري مجروحة، وهذا الجرح النازف منذ سنوات أزهق أرواح عشرات ومئات. يجينا تنقول مع أهلنا في الناصري وتنقول كلمة واحدة، إنه الناصري مش ساحة لتصفية الحسابات، ولا الناصري وأهل الناصري رهيني في أيدي مجموعات الإجرام. إجا الوقت اللي هذا كله يتوقف. حتى يتوقف هذا الأمر لازم هذه الحكومة العنصرية والفاشية تتغير، وأيضا البلدية اللي لا تقوم في دورها، والبلدية اليوم في إيدي الحكومة أيضا اللي لا تقوم في دورها، يجب يتغير مسارها وتعطي اهتمام أكبر لأهل الناصري. إحنا دورنا كقائمة عربية موحدة في المرحلة القادمة أن نحط الناصري على أعلى.
1: نعم سيدة ناهدة منصور، البلدية لا تقوم بدورها، البلدية لا تقدم الخدمة لأهل الناصرة، يقول منصور عباس خلال زيارته للناصري.
2: أوكي.
1: كيف تردين على ذلك؟
2: أنا كثير بحترم الدكتور منصور عباس، وكثير بحترم شغله ومجهوده للوسط العربي، وكثير بتابع يعني كمان. للأسف الشديد الدكتور منصور عباس ما موجود معنا في البلدية، وما سألنا قديش إحنا متابعين أمور وهموم أهل الناصري. لو كان بيسألنا ولو كان مطلع على الأمور، معقول إنه مش مطلع على الأمور من هذا المنطلق، بس بفكر لو كان مطلع أكثر بشيء كان بيعرف شغلة واحدة، إنه إحنا جدا مهتمين، حتى لو إنه إحنا لجنة معينة، بس لجنة معينة شغلها الشاغل تقدم الخدمات للبلد وتخرج الناصري من المأزق اللي هي فيه. هذا اللي بقدر بقوله للدكتور. طيب. منصور.
1: نعم ست ناهدة، طبعا في كل فترة نستضيفك ونسألك طبعا عن وضع الناصري. الآن نحن في أي مرحلة؟ العجز المالي، هل لديكم رقم رسمي؟ طبعا الحديث أنه اللجنة المعينة تنجح في سد العجز المالي وتقلص هذا العجز. نحن نقترب من انتهاء عام 26 مقبلون على عام 27، في أي مرحلة نحن على مستوى العجز المالي في بلدية الناصري؟
2: لحد اليوم، لحد شهر 6 2026، قمنا بتقليص العجز حوالي 50%، 200 مليون شيكل من 430 مليون شيكل. وبما فيه قمنا بهذا بأول شيء بتقليص العجز، وكمان كملنا أعطاء الخدمات الأساسية اللي كل يوم إحنا في تحسن دائم، ما بنقدر نصلح خراب سنين في فترة زمنية قصيرة. لاحظ إنه أنا في الوظيفة تبعتي، مع إنه بعرف إنه مش عم بتحاسبني بشكل شخصي، بس في هنا وقائع مفهومة، إنك أنت كبلدية بلا ما يكون عندك مدير عام وبلا ما يكون عندك طاقم وجهاز ما بتقدر تتجاوز المشاكل، فلا أخذ وقت شوي حتى إحنا نتساعد ونجيب ناس يساعدونا في هموم وفي مشاكل البلد وحل هاي الهموم. وظائف مهمة، وظائف كانت شاغرة على مدار سنين، فهاي المدراء الأقسام اليوم بقوموا في هاي المهمات، بقدموا برامج، بحضروا برامج. سنة 27 أكيد راح تكون سنة أحسن وسنة أوفر، وإن شاء الله إنه أهل الناصري آخر نهار اللجنة المعينة هي مش للأبد ومش لطويل سنوات، عندها سنوات معدودة، إحنا كل الوقت الموجودين هناك نشتغل حتى نحسن، ومين بيجي بعدنا من راشين نعطيه الشغل جاهز حتى هو يكمل الطريق. بفكر إحنا في الطريق الصح، إحنا شاعرين إنه إحنا في الطريق الصح، إحنا نشتغل 24 ساعة في النهار على مدار الأسبوع، على مدار الشهر، على مدار السنة، لأنه الناصري بحاجة، ما بنقدر نتقاعد ولا لحظة عن أي شغلة بين الشغلات. إذا بتهم المواطن على قصة المدارس، على قصة الروضات، على قصة النفايات، على قصة التخطيط، على قصة البناء، على قصة المناطق الصناعية، على قصة السياحة، ما في اليوم ناحية من نواحي البلدية ما بتتعامل معها وبتتعامل معها بطريقة مهنية جدا، مدروسة جدا، مع الميزانيات اللي احنا اليوم عم بتضخها الدولي لبلدية الناصرية.
1: طيب الأرنونة 33% قرار نهائي أم إنه في استئناف عليه؟
2: يا أستاذي القصة 30% قرار البلدية اللي ضغطت عليه وزارة الداخلية إنه ياخذوا في قرار اللجنة المعينة، ولكن هذا القرار غير سار المفعول إلا في حالة واحدة، إنه وزير الداخلية ووزير المالية بيمضوا بيعطوا المصادقة.
1: لأنه في ناس ست ناهدة، في ناس عم بصلها مكاتيب إنه انتبهوا من واحد واحد، قد مش إنه نهائي، قد ترفع الأرنونة،
2: قد ترفع قد. حسب القانون مجبورة البلدية أو اللجنة المعينة أو مجلس محلي، مش مهم، حسب القانون إذا أنت بدك ترفع الأرنونة في أي نسبة اللي هي أعلى من النسبة اللي موجودة في الحوكي الزريم للماشيك، مجبور تعطي لكل مواطن تعطيه إبلاغ. فإحنا بلغنا شغلة اللي هي بيروقراطية، هي مش شغلة إنه إحنا بصبحيات نقدر نيجي ونطلب مواطن.
1: يعني هاي تطمين للناس إنه كل واحد وصلته رسالة، مش معناه إنه من الشهر الجاي في عنده زيادة أرنونة أو من واحد
2: بس. أنا بقدرش أطمن الناس في شغلة واحدة، اللي مديون يجي يدفع لأنه البلدية عم بتقوم في حجوزات. فأنا بطبق شغلة واحدة، اللي مديون السنة الحالية أو سنوات سابقة أهلا وسهلا فيه، يجي على الجباي يوصل لاتفاق مع الجباي وفيك احنا نكون القضية هاي من ورانا. 30% حاليا غير سيرة المفعول. وبتعرف شغلة واحدة، معقولة الحكومة الجديدة يجي وزير داخلي جديد، تيجي سياسة جديدة ويقول اوكي 30% شغلة مش معقولة، مش ممكن تطلع انت من 0 ل30% في هاي الصورة، ويقول اوكي انا بدي انه بلدية النصر ترفع الأرنونة، ولكن مش في هاي النسبة. كل اشي وارد، فأساس هيك احنا مش في هذا المحل حاليا.
1: طيب سؤال اخير حول طبعا ما يخطط له من قبل اللجنة المعينة. نحن مقبلون طبعا على أعياد يهودية، قد يصل أيضا مواطنون يهود إلى الناصرة، إلى المطاعم، إلى سياحة داخلية. هل تشعرون أنه في حركة معينة وبعد ذلك هنالك الاستعداد لأعياد الميلاد وما شابه ذلك؟ أي أشهر نحن مقبلون عليها؟
2: إحنا مقبلون على أحداث كبيرة، مقبلون على أعياد وعلى انتخابات برضو كمان.
1: صحيح.
2: وعادة لما في انتخابات كمان في حركة اجتماعية، فالناصر احنا متأملين انه يكون في عنا حركة اجتماعية، حركة اقتصادية، اذا كان من الناصري واذا كان من نواحي الناصري وحوالي الناصري واذا كان من البلاد. بالنسبة لقضية عيد الميلاد وعيد رأس السنة، احنا حاليا عم ندرس وان شاء الله ميزانيات في الطريق. الناس اللي بتحتاج اليوم نرجع احنا ونسوقها من جديد، نسوقها داخليا ونسوقها خارجيا. فاحنا عم ندرس خطة، وبتأمل خلال اسبوعين احنا رايحين نكون جاهزين. قضية التخطيط لرأس السنة، كان صار برنامج تخطيط ليوم الانتخابات، بدنا نحاول بس على الاقل الحركة التجارية تكون كمان في السوق، يكون عندنا هدوء. وأكيد أكيد على الاحتفال رأس السنة الميلادية كمان احنا عم نجهز نفسنا، الطواقم عم تشتغل، الشركات عم تشتغل، وزارة السياحة معانا، شبيون حبرتي مؤسسة العربية،
1: المساواة الاجتماعية، نعم
2: المساواة الاجتماعية، احنا في تواصل، احنا كثير بنين على هاي الأشهر القادمة.
1: شكرا لك سيدة ناهدة منصور المديرة العامة لبلدية الناصرة اللجنة المعينة. شكرا جزيلا لك. ومهم أقول لك أيضا يعني شكرا على سعة صدرك. مهم جدا أنه أنت في أسئلة صعبة تجاوب عليها وهذا مهم جدا ورديتي على منصور عباس. شكرا لك.
2: أنا في خدمة أنا بعرف أنه أنا موجودة في وظيفة القضية حساسة وفي هاي النقطة المفصلية، فأنا بعرف أنه الناس بدها تعرف شو بيصير في الناصري.
1: نعم حق أكيد أكيد
2: الناصري. حق كل الناس. وأنا بالعكس بحب كل واحد يجي كمان على الناصري يحضر جلسة البلدية يشوف شو عم بيصير في البلدية. ما عنا ولا إيش نخبي، بالعكس
1: نقطة واضحة.
2: لجنة معينة وبدنا نخدم الناصري بصورة بس مهنية.
1: نهدى منصور شكرا جزيلا لك.
2: أهلين في الأمان.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: رياضة كرة قدم دوري الأبطال ومورينيو إلياس حبايب محلل ومدرب كرة قدم. إلياس صباح الخير.
4: صباح النور إليك يوسف لجميع المستمعين.
1: 2-1 ريال تفوز على إنتر ميلان بالأمس، بدأ بالقدم اليوم بعد خسارة مع ريال بيتيس في الدوري. انت بتوافق اللي كتب انه يعني الفوز لم يكن مقنعا لمورينيو؟
4: مظبوط، يعني نعرف في كتير ناس اللي عم بيستنوا مورينيو بالزاوية زي ما بقولوا. نعرف مورينيو له دائما الناس اللي بتحبه والناس اللي بتنتقده دائما وبتدور دائما على الاشياء السلبية فيه. نعرف في زي نوع من اسطورة اللي بتحكي انه مورينيو مدرب دفاعي، مدرب اللي احنا مش بنحبش نشوف كرة القدم تبعته. يعني اللي بيقولوا انه بريال مدريد عندك رباعي مذهل في خط الهجوم، يعني فريق زي انتر لو فريق اكيد ممتاز بطل ايطاليا ولكن بيجي على قلب دارك في سانتياغو برنابيو هو اللي بيسيطر على على على الكره في اغلب الوقت. يعني ريال كان في عندهم بدايه مباراه ممتازه، يعني كانت النتيجه 2-0 انت بتتوقع انه تشوف اداء افضل في بقيه
1: اكتساح
4: المباراه.
1: اكتساح طبعا
4: اكيد، يعني شفنا العكس، شفنا تراجع وراء كورتوا كان رجل المباراه وهذا بحد ذاته بيحكي عن قصة المباراة. ولكن مورينيو على الأغلب بمسيرته الكروية علمنا أنه النتيجة هي الأهم. مضبوط النتيجة مهمة، نعرف إنتر هم الفرق القمة الأوروبية 3 نقاط في مباراة بيتية، هذا الإشي اللي الناس راح تتذكره. ولكن الكل بالأخص مشجعي ريال مدريد وكل المقربين عم بيشوفوا شو عم بيصير عند الجار من كاتالونيا، عم يشوفوا أداء ممتاز من برشلونة في بداية الموسم، والكل الناس كمان بتوقعوا من ريال مدريد إنه يشوفوا هذا الأداء بالأخص بعد ما رودري.
1: هل تعتقد إنه في مشكلة مع فينيسيوس؟ فينيسيوس متراجع.
4: أكيد في مشكلة مع فيني، هذا مش فينيسيوس اللي شفناه قبل موسمين
1: وبكأس العالم كمان.
4: أكيد عم نشوف تراجع في الأداء لفينيسيوس. المشكلة مع فينيسيوس مش مشكلة كرة قدم، مش مشكلة مهارات، هي أكتر مشكلة عقلانية، مشكلة يعني أنا بتوقع من مورينيو إنه يأخذه ويحتضنه. يحاول انه يستخلص منه 100% واكثر. حتى
1: ياس انت بدي اناقشك بنقطه انت مو يعني ذكرتها مهمه، قلت انه مورينيو دفاعي وطبعا هاي الانطباع. تطلع على التبديلات، دخل لاعب وسط تشاوميني، دخل ديوموندي، دخل كاريراس، ودخل كارلوس اسبي كمان مهاجم، يعني مهاجم ظهير مهاجم لاعب وسط، هاي مش تبديلات مدرب دفاعي
4: أكيد. ولكن هاي الوصم هذا الإشي اللي نبأ فيه لمورينيو من سنوات، والكل الناس دائما حتى وديك 7-0 بقول لك هو مدرب دفاعي. في مشكلة مع مورينيو، يا إنك بتحبه يا إنك بتكرهه بصورة مش طبيعية. هذا هو الشخص، هذا هو الإنسان. ريال مدريد راهنت على شخصية بارزة بعد ما شافوا إنه تشافي ألونسو يمكن من ناحية كرة قدم حديثي كل شغلته ممتاز، ولكن صعب إنك تسيطر على كتلة الإيجو الكبيرة اللي موجودة في ريال مدريد. ريال مدريد بحاجة لشخصية قوية، شخصية بارزة اللي تكون ويكون بس هو لازم يكون ذكي ويعرف كيف يخلي اللعيبة بصفه. بأغلب الفرق كنا نذكر الصورة تبعت ماتيراتسي بعد ما فازوا بدور الأبطال في 2010 وهو يبكي. عم نحكي عن ماتيراتسي لاعب أكثر اللاعبين خشونة في العالم.
1: صحيح.
4: يعني كان في عنده حب كبير، احترام كبير لهذا المدرب، عنده شخصيته. اللاعبين على مدار السنوات كانوا دائما يحبوه. في السنوات الأخيرة شوي شفنا في روما، في فنربخشة، في بنفيكا ما كان في عنده نجاحات كبيرة. كمان هاي الموسم مهم جدا مش بس لريال مدريد، كمان بالصعيد الشخصي كمان لمورينيو انه يرجع ويضع حاله في قمة كرة القدم العالمية. في لاعبين ممتازين بريال مدريد، لازم يكون هناك في حكمة بإدارة الإيجو ويعرفوا كيف يستخلصوا اللاعبين الممتازين في الأوقات المناسبة، ومش نعمل حساب هذا فينيسيوس، هذا امبابي، هذا
1: يلا إلياس كلمة للنهاية، كلمة عن مباراة برشلونة الليلة. طبعا برشلونة عند الثامنة إلى ربعا مع فاينورد، وباريس سان جيرمان حامل اللقب في الموسمين الأخيرين يستقبل سلوفان بارتسليلافا.
4: أكيد سلوفان بارتسليلافا تشيكي. باريس سان جيرمان في بداية موسم جدا جدا سيئة في الدوري الفرنسي، يعني نقطتين من أصل تسعة، هذا شيء خرافي لهذا الفريق. يعني خسروا مع موناكو كمان في الدوري. سلوفان براتسلافا مش من أكبر الفرق عالمياً، يمكن تكون فرصة ممتازة لتلامذة لويس إنريكي أن يعيدوا إلى مسار الانتصارات. بالنسبة لبرشلونة أمام فاينورد، يعني كل نتيجة أقل من 3-4-0 حسب رأيي راح تكون مفاجأة. برشلونة موجودة في بداية موسم مدهشة، وعم نشوف حتى بلعبه بلا مهاجم وعم نسجل خماسيات. يعني هاي طريقة اللعب عندهم، طريقة مهارية، استحواذ على الكرة، وجابوا رودري. خط الوسط كان نقطة مهمة جدا وقوية جدا في برشلونة مع قدوم رودري، يعني صارت الشيء صعب انك تستحوذ على الكرة، وحتى اذا خطفت الكرة ضغط كبير من لاعبي برشلونة بياخذوا الكرة مرة تانية. يعني حاليا برشلونة افضل فريق بالعالم، وبكون نتيجة 3-4-0 حسب رايكم مفاجأة.
1: الياس حبايب المحلل ومدرب كرة القدم، شكرا جزيلا لك الياس. شكرا لك. وشكرا لكم مستمعينا في كل مكان. كنت معكم على الأجندة، يوسف شداد في الإعداد والتقديم، لينا شحاد رزق، رانيا رشيد أبو نمر في الإنتاج، حين دهان وأوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد وريتا تيودوري في الراديو المصور. طاب يومكم، إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع بريت البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
10: إذا بتبعتش.
11: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
13: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
10: إذا بتبعتش.
11: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة تورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
15: عناوين الساعة من مكان: اعتقال 3 مشبوهين بارتكاب جريمة القتل المزدوجة في الناصرة قبل أسبوع، حادث عنف في الطيب يوقع إصابتين، الوزير إيلي كوهين يؤكد أن الليكود لن يجلس مع القائمة العربية الموحدة، غارات لسلاح الجو في جنوب لبنان، جيش الدفاع يدمر مخازن أسلحة في قطاع غزة.
0: راديو مكان الأخبار.
15: نشرة 10 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. ألقت الليلة الماضية الشرطة القبض على 3 شبان عشرينيين من سكان الناصرة بشبهة ضلوعهم في جريمة القتل المزدوجة التي ارتكبت في المدينة الأسبوع الفائت، وراح ضحيتها المغدوران نور نفافعة ونور الحلو. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الخلفية صراع بين عصابات محلية. أسفر حادث عنف في الطيب عن إصابة رجلين في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة وطفيفة تواليا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنهما نقلا إلى مستشفى مئير في كفر سافا للمعالجة. أكد الوزير الليكودي إيلي كوهين أن حزبه لن يجلس مطلقا مع القائمة العربية الموحدة، وأوضح في سياق مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة أن الليكود يرفض تشكيل حكومة مع أي حزب غير صهيوني، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من الحصول على 30 مقعدا على الأقل خلال الانتخابات العامة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية صباح اليوم على بلدتي كفر تبنيت وكفر رمان، إلى جانب قصف مدفعي استهدف عدة أماكن. هذا وذكرت صحيفة نداء الوطن أن النبطي تشهد انتشارا واسعا للجيش اللبناني بهدف تجنيب المدينة مصير عدد من مناطق الجنوب التي طولها الدمار، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وحماية المنطقة. دمرت قوات الأمن 3 مستودعات لوسائل قتالية في قطاع غزة، حيث قامت حركة حماس والجهاد الإسلامي بتخزين قذائف صاروخية وبنادق كلاشنيكوف. وجاء في بيان مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك أنه تم كذلك تدمير موقع استخدم خلال الحرب لإطلاق قذائف باتجاه إسرائيل. في ورشة بناء بأورشليم القدس أصيب صباح اليوم عامل أجنبي 30 بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه، وتم نقله إلى مستشفى هداسة عين كرم لتلقي العلاج، وبشرت الشرطة ووزارة العمل التحقيق في ملابسات الحادث.
7: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يطرأ اليوم وغدا انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها الموسمية غدا في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 31، تل أبيب وحيفا وجبال الجليل 32، 35 في الناصرة، هضبة الجولان 36، اللد 33، و34 في بئر السبع. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
11: إذا بتبعتش.
16: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
18: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
11: إذا بتبعتش.
16: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
19: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج ماريا وعريم

0: صباحكم.
1: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا دبينا.
0: صباح النور عرين بسول.
1: مين معنا بالراديو المتلفز؟ مين نادية أسمر مارون.
0: ذكري دايما نادية معنا.
1: دايما
0: عادة صرنا هيك أسبوع.
1: طيب
0: نادية معنا.
1: أنا بدي دايما نادية. نادية أسمر مارون معنا بالراديو المتلفز. رانيا رشيد أبو النمر دايما معنا بالإنتاج. دايما
0: عادة
1: دايما
0: دايما
1: أوسكار دايما.
0: أوه لا
1: في الهندسة الصوتية معنا أوسكار. صباح الخير. شو ماريا؟
0: شو عارين؟
1: كيف طاقاتك اليوم؟
0: اليوم عالية جدا جدا جدا. واسأليني ليه؟ لأنه صديقة العمر والأخت وال
1: عفو مالا
0: بحيفة
1: إجت من أمريكا خصيصا لعندك؟
0: لا مش عندي للعيلة للبيت
1: أوكي. بما أنه صديقة عمر
0: للأم لأخذته سميرة
1: بما أنه صديقة العمر
0: فأنا كتير مبسوطة. تعرف مبارح في إشي يعني أنا وعفو صحبات من جيل 4 سنين
1: صرنا عارفين.
0: لا ودايما رح أحكي على الموضوع وهذا حظ يعني ونعمة
1: نيالك.
0: فبتقولي يعني منحكي نحنا دايما تقريبا أسبوعيا بتليفون. إيش مبارح وصلت وأنا تعرف من
1: بطل في تليفونات
0: بس هي نفس القعدة اللي من جيل 4 سنين بنقعدها
1: بدل على التليفون على البلكون.
0: على البلكون نفس القعدة. طلبت يعني جاي كل حياتنا من قصقص بزر بطيخ. قالت لي جيبي لي بزر بطيخ. جبت بزر البطيخ وقعدنا بعرفش أكم من ساعة.
1: دايما عندكم عشو تحكوا؟ دايما حفر. مين أكتر؟
0: واو أنا أكتر البسكوت
1: اللي أكتر تحفر.
0: بس مبارح خلتو سميرة حكت أكتر إشي. بس عندها قصص حلوة.
1: يمكن هذا المشوار لخلتو سميرة.
0: هو هذا المشوار لخلتو سميرة.

0: هنعيش أيام 0723355993 على هذا الرقم هنعيش معاكو ساعتين على الهواء
1: مع أنه يوم الأربعاء نحن بنص الأسبوع بس يعني قرب نوصل لنهاية الأسبوع
0: مش هنعيش يعني عشان يوم أربعاء هنعيش
1: لا رح نعيش بس منعيش بزيادة بالويكند
0: انت بتنعنش هنعيش
1: يعني
0: اما وانت تنعنشي
1: يعني.
0: اكتر
1: بس نحن عايشين يعني
0: شو دخل يوم الاربعاء
1: انه نحن اليوم يوم الاربعاء بدي اقول ان نحن اليوم يوم الاربعاء
0: انه مش ال 12
1: بلا ال 12 لا أوكي. لا يعني لاي ساعه
0: ساعتين
1: من اي ساعه لاي ساعه عارين
0: من ال 10 ل 12
1: حلو
0: صارت ربع
1: ربع
0: ل 12
1: ل 12 072 33 55 99 3
0: او
1: 050
0: 907-321 واتساب مكان نص الأسبوع تقريبا بفرق معك أي يوم يعني بتحسي فيزيولوجيا
1: لا بس بتحسي نفسيا
0: إنه قرب الويكند
1: يعني بكرة آخر يوم وخلص الجمعة منبلق يعني ببدأ الويكند وعندنا هذا هايس يعني هذا الويكند هو شوي طويل في عيد أنا بأخذ يوم عطلة
0: إجازة
1: فهيك حلو
0: يعني يسعد صباحكم وين ما كنتوا في ناس إسا موجودة بالشغل في بالطريق في بالبيت في اللي بعده عم بحاول يفهم
1: كيف وصلنا
0: ليوم الأربعاء مبارح بدينا الأسبوع صرنا يوم الأربعاء
1: أولت مبارح
0: فاتوا الأولاد على المدارس صرنا بأسبوع الثاني الوقت عم بطير طيران
1: صح فاللي بحب يشاركنا يحكينا يتصل
0: يقولنا
1: يبعت لنا رسائل
0: أو جملته لليوم جملة. شو هي أو لحظة استوقفته
1: رح نحكي إسا شوي على اللحظة استوقفتني لحظة
0: منيحة؟
1: لا
0: شو منيحة اللحظة؟
1: لا ما كانت شو منيحة
0: عم تقلقيني عليكي
1: شايف

0: شو اللحظة اللي استوقفتك؟
1: يا عارين قبل أسبوع صار في موقف معي وبس ضله محفور براسي. كنت طلعت على الأسانسير على الشغل، نحن بطبقة 13، وهلا بيفوت كمان رجال ما بعرفه شالي وما حكاش معي، ما دقرنيش، ما عملش إشي واضح أحد أقدر أحكي عنه، بس نظراته خلتني مش مرتاحة. السنة إحنا من طابق صفر عم بحكي لطابق 13،
0: كنتوا لحالكوا التنين؟
1: تنين، فيش حدا
0: بالمصعد.
1: معنا بالمصعد
0: عم تستني الباب يفتح عشان تنزلي على المكتب،
1: يعني وحاسة إنه الأسانسير عم بيضيق علي، المحل عم بيضيق علي أكتر، وما صدقت امتى اوصل يفتح باب الاسانسير.
0: عمل شيء؟
1: لا، بس نظراته كل وقت من إشي؟ فوق لتحت، ولا كلمه بتطلع علي من فوق لتحت.
0: كان قريب منك؟
1: مش بعيد، اسانسير صغير يعني. أوكي. مش بعيد، بس حسيت كتير كتير مش مرتاحه، الاشي كتير ازعجني، حسيت بالضغط ومش فاهمه شو صار، يعني ايش هون، ايش الاحساس هذا، ليش، من ايش خايفه، هل هذا هو عن جد ما لمسنيش، ما دقرنيش، ما حكانيش ولا كلمه، بس نظراته، وكنا لحالنا بقلب الاسانسير.
0: ممكن الاشي كان براسك،
1: بعرفش،
0: ممكن انت ما حسيتيش،
1: بتشوفي الشخص انه عم بيطلع عليك بنظرات مش مريحه، ما انت شايفه يعني، انت فاهمه.
0: ما حبيتيش تقولي له مثلا اكسر عينك، او انه ليش عم تتطلع، او بدك شيء، او بقدر اساعدك؟
1: لا، انا كنت عايشه بقلب الشعور تبعي مش مرتاح، ويلا اوصل 13 واطلع من هناك بسرعه، هذا كان شعوري.
0: حسيتي انك مهدده بهذيك اللحظه؟
1: كثير خوف.
0: مرات نظره واحده مش بمحلها بطريقه مش لطيفه ممكن تزعج شخص. حدا فكر فيها؟
1: ما عرفاش، نسأل المستمعين.
0: تخيلت تصير معك مرة؟
1: بتصير، صارت، مش انه ما صارت، عشان مش اول مرة بتصير هاي، بس هاي صارت مؤخرا، وكتير صرت اسأل حالي اسئلة، ليش انا مش مرتاحة، هل هذا مني، من الشخص المقبيلي، هل انه نحن موجودين بمحل هو رجل انا انثى، نحن موجودين بمحل مسكر ممكن يصير في اعتداء علي او لا. كتير مخاوف، كيف بدي أتصرف، بأي حالي حكاني حالي.
0: أنا بتذكر مثلا أنه في موقف كمان صار شبيه بالموقف اللي أنت صار معاكي، حسيت بعدم رياحة. كمان كان بالمصعد، شخص معروف لإلي، مش غريب يعني، وكنا كانت الدنيا صبح وطلعين على المكتب مع بعض، وكنت مسكرة أمي مش حاكي إشي، فقال لي ما أحلى سنانك.
1: ما أحلى سنانك؟ هيك قال لك؟
0: بمحل مسكر بأسانسير
1: وسمك مسكر. أوكي.
0: فما أحلى سنانك ممكن تكون جملة عادية، وما أحلى سنانك بأوقات غزل. غلط ممكن تكون
1: بتغزل فيكي ممكن يكون،
0: وما أحلى سنانك ممكن يكون تلميح
1: إنه سنانك مش حلوة،
0: وما أحلى سنانك ممكن يكون مش مريح، وبتعلق بالطريقة وين كيف ومن مين. هل هذا الإشي أنا حطيته براسي؟ هل اللي قبالي مش مريح وما ريحنيش؟ سؤال بتروح نفسه.
1: وهون كمان نقدر نسأل حالنا لوين بتكون الحدود.
0: هل شو انت عم بتلمح؟
1: هل هو تجاوز او لا؟
0: وشو النوايا
1: بالضبط،
0: وكيف ممكن احنا نشتغل انه الاشي ما يأثرش علينا؟
1: بس هو بأثر.
0: بس انت كان بفعت تقولي له اكسر عينك،
1: شو هقول له اكسر عينك؟ ليش

0: حللي
1: هل مثلا كل موقف مش مريح او كل شغلة من اللي احنا اسا ذكرناها هي تحرش؟ سألت حالي هذا السؤال كتير اخر اسبوع. بطلت اعرف اميز الحدود عندي تشوش. مجرد شخص زميل رفيق صديق شخص بعرفه او بعرفوش يمرق يقول لي كلمة صارت تحرش. بطلت أعرف مش معروف لإلي شو الحدود وإنت أوقف على حقي وإنت أطلب وإنت أوقف اللي قبالي على حده. ممكن يقول لي شو قلت لك أنا بتلقيش مزح شو حكيت معاكي تتحمليش كلمة بتنعطيش وجي يعني
0: بصيروا يزنبوك أنت كمان يعني
1: ويتهموك أنت اللي عقلك مسكر
0: صح فأنت مش فاهمي بالضبط
1: وين
0: الأشياء وأمتن الموقف مش مريح وأمتن
1: بس دائما تكوني صادقة مع إحساسك لما طبعًا. مش مريح لك يعني مش مريح لك
0: عشان هيك أنا إجيت وقلت إنه هذا مش مريح أنا يعني فتحت هاي اللحظة وأنا عم بقولها إنه مش مريح وما ننساش كمان إنه بالفترة الأخيرة هذا الموضوع حاضر كتير بالنقاش العام والآراء كتيرة والآراء كتير متناقضة بخصوص الموضوع بتعرف صار في قضية
1: لأنه تعملي. مش مفهوم مش فيش تعريف محدد واحد اللي يقدر يقول لك أو لا وهذا شيء يمكن مش عارفة كيفنا هاي كيفنا نعرفه السؤال يعني هذا الإشي أكيد مش جاي من فراغ وموضوع التحرش حاضر وموجود كتير بالفترة الأخيرة ونقاش عام صار بالأسبوع الأخير كمان
0: بالأسابيع الأخيرة ومش أسبوع
1: والآراء كتيرة ومرات
0: زي ما قلنا متناقضة بس نحن اليوم مش داخلين بأي قضية معينة ولا أسماء ولا مين قال ومين عمل مش هذا الإيش اسمه هدفنا اليوم بس بدنا نستغل النقاش الموجود عشان نرجع خطوة لورا ونسأل عن الموضوع نفسه بدنا نبدأ نسأل شو هو
1: مهم الوعي
0: شو هو التحرش شو هو الغزل شو هو شو عم بيصير مين كيف ليش بدنا نوعي كمان
1: وانت بتنتهي المغازلة وبيبدأ التحرش وإذا أنا قلت لا بصوت واضح شو معنى هذا وإذا كنت بعلاقة مع شخص شو معنى هذا وإيش مسموح لإله وشو مش مسموح لإله
0: وليش مرات حتى الشخص اللي عاش الموقف بيطلع منه هو مش متأكد كيف يسميه أو بتعرف يحط الأصبع على الإشي اللي صار
1: ويمكن في خوف كمان وتردد
0: زي ما قلنا وعيب خوف ملان أسئلة
1: فضيحة
0: كمان تعلق
1: طبعا
0: مجتمع نحن مجتمع شوي محافظ يمكن كمان
1: شوي كتير
0: وصلتنا رسالة كنت بحب أقراها عن الموضوع
1: وين وصلتك الرسالة؟
0: وصلتني على 0509071321 من إنعام لو أنا محلة بالمصعد بهالموقف بتطلع عليه بتطلع على أي طبقة وبرجع بدخل على المصعد من أي طبقة وبكمل على الطبقة
1: تطلع
0: اللي أنا
1: وبتغير
0: إياها وإذا صدر منه أي حركة مش مظبوطة برن الجرس تبع المصعد
1: حلو 072-335-5993 تسلوا فينا حكولنا رأيكم بالموضوع معنا اتصالات
0: كمان رسالة وصلتنا
1: طيب خلينا نشوف مين معنا على خط التليفون صباح الخير مين معنا
2: صباح الخير
0: هلا صباح النور ملاك
2: أهلين حبيباتي كيفكم
0: يسعد
1: صباحك
2: الله يرضى عليكم أنا بس بدي أعلق على قبل ما أدخل معكم بالموضوع اللي تناقشوه بدي أعلق على ماريا لما قالت إنه اليوم نص الأسبوع طلع بألمانيا ما إله قسم يوم الأربعاء زي بقية الأيام فهو اسمه ميتبوخ
0: نص صح ميتبوخ صح
2: يا هلا وسط الأسبوع بيعني إنه مر نص وضل نص يعني خطينا زي ما تقولي مرحلة كبيرة لما احنا بنوصل النص فعند الألمان هذا اليوم كتير مميز وأكثريتهم بتلاقيهم بزوروا بعض بيطلع شمات هوا وهيك إشي
1: ما أحلى
2: أهلين بك هلأ بالنسبة للموضوع اللي انتم متطرفين له كتير واحد بمر بهاي الشغلات طلع أنا بشوف واحد بتطلع فيي وبجقر يعني لا ذوقا فأنا بتغضب نظري على أساس اللي ما أطلع فيه بتاتا يعني ما أنظر له هذا أفضل إشي إنه تهمل الشخص اللي قدامك وتكوني قوية بنفس الوقت إذا صار مثلا مد إيد أو كلمة أو إشي تكوني قوية وقد حالك وتورجي مين أنت يعني ما في خوف أنا ما بخاف بالعكس أنا جريئة جدا يعني إذا زادها بالتطليع وإشي هيك وأنا ضايقني الموقف مش عارفة وين أروح بعناي بقول له أنت عايز حاجة شو يعني ايش بدك؟

0: شاطرة ملاك، كل الاحترام.
1: لا شبهت عليكي، سوري انا شبهت، سوري اذا شبهت بسيطة يعني، بس الواحد لازم برضه يراعي انه قاعد قدامه شخص بده يقعد براحته، او بيطلع بمعاليه يقعد يوقف براحته، يكون في باص او تاكسي برضه يقعد براحته. ففي ناس هيك، في ناس للاسف. ف شو بدنا
0: صح،
1: نسوي؟ ما بنقدر نغير المجتمع، بس بنقدر نغير من تصرفاتنا،
0: ونرفع
1: تصرفاتنا
0: الوعي أكيد،
1: بتعكس على الآخرين. طبعا طبعا
0: واللي كان
1: طبعا.
0: مسموح قبل يمكن اليوم مش مسموح، الشغلات
1: لا
0: تغيرت
1: ولا
0: مع
1: مرة
0: الوقت.
1: ولا مرة ولا مرة. اليوم ما في، اليوم البنت جدعة، اليوم البنت بمية زلمة، مش بعشرة، بمية. الست بمية زلمة يعني. يعني أنا بعتبر حالي بألف زلمة، ولا حدا بيقدر يعني يسترجع لحياتي
0: وهي
1: قبل
0: الجملة
1: ما
0: بتبقى
1: أصير.
0: معنا منك يا ملاك، البنت اليوم بمية زلمة.
1: طبعا طبعا. ثانك يو حبيباتي،
0: شكرا شكرا لك
1: شكرا
0: يا ملاك،
1: ملاك.
0: يعطيك
1: لكم
0: العافية.
1: نهاركم سعيد يا
0: إلك أكتر،
1: صاحبي.
0: إلك أكتر.
1: باي
0: باي
1: باي
0: باي.
1: باي باي.
0: معنا كمان اتصال. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: أهلا،
3: صباح النور،
2: كيف الحال؟
0: إحنا
3: تمام.
0: مناح. أنتي؟
2: صباح الخير ماريا وعريم، علاء
0: أهلا.
2: كدومي
3: علاء
2: مثل الفل.
3: مسكتنا اليوم،
0: يسعد
2: مسكتكم
0: صباحك يا
2: اليوم،
0: علاء. كيفك؟
2: الله يسعد
0: شكرا
2: صباحكم،
0: شكرا.
2: كيف
0: اليوم هيك
2: حالكم؟
0: تنازلت على الواتساب واتصلت،
3: شو
0: حاولنا
2: اعمل
0: امبارح.
2: يعني، مجبور. الموضوع مهم، وموضوع امبارح كان مهم، بس ما نجحتش اني
0: واليوم نجحت. وشو تعليقك على موضوع اليوم؟
2: موضوع على تعليق اليوم. ملاحظه، رده الفعل كانت في الاسانسير ممتازه جدا، وكل احترام. شو يعني الانثى بتضلها انثى عمي؟ شو انت ما بتعرفي الشخص اللي قدامك مين هو، انت ما بتعرفي شو ردة فعله في حالة انك انت عملت فعل. شوي شو يعني؟ يعني اول اشي اللي كان اسنانك حلوة،
3: اي عليك.
2: البنت لازم تعد اول اشي لثلاث. انا ما بقول ان هالبنت تتنازل، اسنانك حلوة شكرا، هذه ردة الفعل شكرا. انت ما بتعرف اللي قدامك شو قصده، هو بجوز تحرش، وبجوز مجاملة، وبجوز اعجاب. انت ما انت انت مش بدك تصيري دكتوره نفسيه في نفس اللحظه
0: بنبلش نشك
2: انك
0: شمال
2: شو
0: يمين.
2: تعبي. ايوه، تصيري تقولي خلص عدي واحد اثنين ثلاث، اسنانك حلوه شكرا. هسا الخطوه اللي بعدها شو هي؟ شو رده فعله هو؟ شو التمادي تبعيه راح يكون؟ بجوز انه بريء، بجوز انه نفسي، بجوز انه عادي، بجوز انه طبيعي، وبجوز انه مجامله. فخذ الامور بروح رياضيه اولا، اثنين بلاش تكون رده فعلك انه، انا مع احترامي للاخت ملك اللي قبل شوي كانت تحكي انه البنات زلمه وبعشر زلام، البنات قويات، البنات اللي هي شخصيه، البنات هيك، لكن بالانثى بضلها انثى. انت ما بتعرف الشخص اللي قدامك كيف راح تكون رده
0: فعله. الانثى بتضل انثى؟ شو يعني؟ شو قصدك؟ شو المعنى المبطن من هاي الجمله؟ الانثى بتضل انثى، وسكتي وافهمي اللي قبالك.
2: لا لا لا لا لا، مش معناها انك قبل ايش، قبل كل شيء انا قلت قبل شوي انه مش معناها انك تتنازل.
0: اكيد انا فاهمه عليك منيح، بس شو يعني انثى؟ مجرد انثى يعني تفهم حاله وانه
2: لا، الانثى بدها تضلها انثى، الانثى بدها تضلها اضعف من الرجل جسمانيا مش عقليا،
0: اضعف
2: جسمانيا.
0: من الرجل جسمانيا؟
2: بقى انت ما بتعرف،
0: واذا لازم نتعلم كاراتيه بنتعلم عادي،
3: نتعلم
0: جودو، بدك تتعلم الجودو بنتعلم الجودو.
3: واو،
2: حتى لو تعلمت شو ما تعلمت، لو انك محمد علي كلايد
0: والله
2: ماشي، ما بتعرف الشخص اللي قدامك. ست الفاضله، ما بتعرف الشخص اللي قدامك مين هو.
3: هو عم بقول شيء ثاني، بقول شيء انه
2: انا ما بقول مره، ما بقول التنازل، لكن انا بقول رده الفعل تكون
3: كيف
2: بعد العدل الثلاثة. أوكي، أسنانك حلوة شكرا، انتهينا. في عسى نيكست، الإشي اللي بعده شو صار؟ ولا إشي، خلاص انتهى الموضوع.
0: أوكي،
2: بجوز أنت بينك وبين نفسك
0: عدي للثلاثة،
2: تحللي
0: عدي للثلاثة. أيوة، خذي نفس. أوكي،
2: بس خذي نفس وعدي للثلاثة.
0: علاء قدومي بقول لك عدي للثلاثة قبل ما تحكمي على الشخص اللي قبالك.
3: عدي للثلاثة،
0: عدي للثلاثة قبل ما تحكمي على الشخص اللي قبالك. شكرا كثير.
2: ما بتعرف الشخص، لأنك
0: أكيد
2: ما بتعرف الشخص اللي قدامك
0: ما تحكمي، ما بتعرفيهوش. صح، شكرا كثير علاء، هاي مادة للتفكير، يعطيك العافية.
2: وكل احترام، انك كنت في المعاليد في الاسانسير، كنت في الاسانسير بتطلع عليك ماشي. كل واحد بتطلع على
0: متفرجوش انك صراحة. خايفة
3: لا طبعا أيوة. ما فرجيتش انا بدي افرجي حدا انه انا خايفة بس هو الشعور جوا
0: لا ممكن
2: لا شعور جواتك هذا شعورك بخصك انت صح. شعورك انت
0: حدا بقدر يتحكم فيه
2: انت تفكيرك ما حدا بيقدر يقول لك شو شو تفكر وشو
0: صح.
2: انت تفكيرك راح لبعيد بعيد يمكن ويمكن هو بسيط جدا
3: صح ممكن
0: شكرا كثير على يعطيك العافية
2: سعيد اني حكيت معكم
0: اليوم احنا اكثر
3: على من جلجولي ومش من القدس
0: باي باي
4: الجمعة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
4: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
6: رجاء الهدوء
4: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء الآن برنامج مريا وعرين

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتم مع برنامج ماريا وعارين، واليوم عم بوصلنا عدة تليفونات ورسائل. ماريا شو وصلك؟
1: وصلنا من ابو جود ببعتنا يسعد صباحكم، يمكن الشخص يكون مشبه عليكي، ممكن يكون عاجبه ستايل، ممكن يكون تابعك وانصدم انه اقبلك، ممكن ان انت تكوني حضرت امبارح فيلم او مقطع فيديو وضل معشش براسك بخصوص قصة الاسانسير.
0: سؤال بطرح نفسه
1: خيالي،
0: بس حلو
1: شاتة.
0: حلو، حبيت هذا التفكير اللي لازم شوي الواحد يوسع نظرته للأمور. من الغزل للتحرش، وين بتمر الحدود؟ هذا موضوع حلقتنا هيك بالساعة الأولى من البرنامج، وبدنا ناخد هاي الأسئلة ونحاول شوي نتعمق فيها ونحوطها بكل معانيها بحياتنا، حياتنا اليومية.
1: فمين معنا إسا؟ معنا ريم الماضي شلبي، محامية، محاضرة ومرشدة أهل مختصة بالتربية الجنسية والإرشاد الأسري. ريم اشتغلت وبتشتغل كتير على كيف نطلع على موضوع الجنسانية من دائرة، نطلع من دائرة التابو والخوف، ونحوله لحوار صحي وطبيعي بين الأهل وولادهم، وكيف نحكي عن الجسد، الجنس والحدود بطريقة ملائمة وواضحة. أنا بعرف ريم من كتير سنين، صح ريم؟
2: صح.
1: وعشان هيك بعرف انه معها بنقدر ناخد موضوع حساس زي موضوع اليوم ونحكي فيه بصراحة بدون تخويف وبدون لف ودوران. وقبل ما نبلش في تنويه صغير لمستمعينا، الحديث الجاي رح يتناول موضوع التحرش والأذى الجنسي وممكن يكون حساس لبعض المستمعين. فريم يسعد صباحك.
0: صباح الخير ريم.
2: صباح الورد.
0: دخلتي على الاستوديو هيك فقرة الإعلانات، قلت لك كرمالك بتحلوي، هذا تحرش؟
2: شو رأيك انت؟
0: ولا هذا
2: بتراجع نفسك انت؟
0: ولا هذا إطراء؟ ولا هذا الجملة بدك تفحصي مع مين؟
2: مع نفسي. أوكي. إذا ذكر اللي أنا بعرفوش قال لي هذا الإشي، بدي أستغرب يعني. سؤال إيش الطاقة اللي عم تمر لي من هاي الجملة؟ إسا أنا من جهتك ما حسيتش طاقة سلبية، أحس بتهديد.
0: طيب ليش الشخص، ليش مجرد انه هو ذكر الاشي ببلش يتحول لتهديد؟ زيه زي جملتي، شو انا شفته وشاف
1: كمان.
2: صح، بس الشخص اللي انا بعرفوش بالمرة يعني بدي اتقبل، احس حالي انه مرحلي معاه، يعني انه لما حدا يقول يعني كرمالك بتحلوي هون، يعني عم بتطلع على اشي كتير معين فيه، على الاشي
0: الخارجي اللي هو حلو.
2: انه مزبوط مزبوط. انا بقاش بدي اقول انه يعني بدناش نخوف كل الذكور اللي بسمع ونقص. احنا مجين عليهم نعمل على كل الذكور، الذكور اللي عم تسمعنا تضلها تسمع، يعني ما تخافش. التحرش والإذاء الجنسي بيصير من ذكور ومن من إناث يعني. وبدي أرجع يعني كمان عشان أجاوبك على السؤال، قصت لما فت على المصعد وحسيتي بتهديد، وانت كمان لما قلت انه قال لك جملة ومش شايف اسنانك وقال لك على اسنانك، وهاي هي هذا الحيز الرمادي اللي احنا عن جد ما هو ما قالش اشي يعني بين الجملة عادية، بس في اشي جويتنا بحس انه الاشي مش ملائم. هيك اشي ببطنك بحسسك انه في اشي مش ملائم. جهاز الاعصاب عنا لما حس بالخطر بنحسه اول اشي بالبطن، بعدين بمرق للراس. يعني مش دائما نقدر نترجم هاي الكلمات. لما كل انثى بتفوت على بتكون محل بتفوت على مصعد او بتكون ماشي
1: بالطريق
2: بالليل لسيارتها نقول بتشتغل،
1: او بالباركينج مثلا،
2: هن احساسنا اللي احنا بنحسه الذكور ولا بحسوه. وهذا اشي من بدائي لانه احنا من ناحيه يعني قوه جسديه مش زي الذكور، وبس لانه كمان يعني للاسف اغلب الحالات الاعتداء والتحرش من ذكور على اناث، بس هذا الاشي زي اللي جسمنا ورته وكل الجهاز العصبي عندنا زي اللي هيك بفوت على
0: حلو الوعي دخول. حلو كتير الوعي ومطلوب. اوكي، بس انا الشخص اللي بس اشوف اشي حلو بحب اقول، حتى لو انساني مارقة وحتى لو نادي اللي بمطعم بحب اقول لهم احلاكي.
2: صح،
0: يعني
2: صح.
0: هذا اشي انا بحسه، فممكن احط حالي بجانب يعني محل الرجل. طب الرجل شاف اشي حلو، طب ليه ما يقولش انه هذا الاشي حلو؟
2: اسا يعني انت بدك تشوف تحطي حالك محل، بدنا نعمل يعني شوي فصل، محل شغل، نقول انت محل شغل.
1: يمكن لازم نبلش من اول نعرف الشغلات، يمكن بعرفش
0: عم بحاول انه لا ممكن نقولها عن طريق، بتعرفي صح بفكر
1: يعني
0: ماريا
1: احنا عم نفوت، بس تعال نفهم
0: هو يمكن عن طريق التعريف. انا اعرف
1: اوكي
2: انه هذا مش عارف شو
1: بالضبط، يعني انه تعالوا نعرف مره واحده نقول شو معنى تحرش. تحرش تحرش الكل عم بيحكي ساعة التحرش
2: التحرش شيء هو عن جد الواحد لازم يفهمه لانه كمان الناس بتخاف شو بيقولوا الواحد بطل يعرف يحكي كلمه يعني
0: شو انا متحرش
2: انا متحرش شو يعني شو قلنا يعني
1: شو اسكر عيوني باخر فتره من كثير الرجال بما انه في القصه والقضيه
0: الكل بيحكي لقب كثير صعب
1: فبقولوا يعني شو صرت انا عن جد صفيت او خلص ممنوع احكي معاكم
2: ما بديش بديش
0: احكي بديش
2: مزبوط
1: صح. فتعالوا نعرف الشغلات نبدا من الاساس
2: بكل قانون نبلش
1: بما
2: اني محامية حسب القانون يعتبر تحرش جنسيا كل واحد من الافعال التاليه الابتزاز بالتهديد الطابع الجنسي تهديد شخص بهدف اجباره على القيام بفعل ذي طابع جنسي اذا بدك تشوفي انه ممكن يكون محلات شغل محلات تعليم أصدقاء فعل جنسي فاضح أي إشي جنسي فاضح للغرض الإثارة أو الإشباع الجنسي أو الإذلال الجنسي
1: أوكي.
2: يعني نعمل حركات معينة بالإيدين عن على شخص على جسمه أو يعمل مثلا
0: اتجاه غيره
2: حركات بالإيدين
1: أوكي.
2: اقتراحات جنسية متكررة توجيه اقتراحات ذات طابع جنسي بشكل متكرر للشخص أظهر أنه غير معني بهاي الاقتراحات
0: تكرار
1: يعني إذا قال الشخص كانت عارين بالمسعد وقال الشخص أسنانك حلوات 20 يعني لا. 4 مرات
0: لا حتى دقلك إشي أصعب اتركي أسنانك حلوات شخص أنا بستغرب وبيصلحيني إذا أنا غلطاني شخص بيجي بيقول لي تعالي معي على الأوتيل مرة واحدة لا يعد تحرش تكرار الجملة يعد تهديد
2: هذا الإشي القانوني الجاف بس انت لما حدا هذا اللي بقول لك نقول انت المسؤول عنك بالعمل انت عارفه انه طريقتك الوحيده انك تتقدم بشغلك اني ترضي هذا الشخص صح
0: أوكي.
2: انت بتعرفي كنا موجودين بهالج او بالجامعه مثلا اذا انت هون هذا استغلال النفوذ يعني اللي هذا بيصير كتير يعني بكل الدوائر بيصير انت عارفه مثلا بتعرفي شو بلاش الاوتيل هاي بلاش الاشي مباشر
0: لا انه في شغلات مباشره عم بتصير
2: مجبوره تضحك على كل النكته اللي فيها ايحاءات جنسيه انت مش مريح لك انت فاهمه انت شايفه كل مرة بتفوتي على الأوضة أو بتكونوا قاعدين مجموعة بصير في حكي اللي فيه تعليق على جسم المرأة أو إشياء صارت بين شخصين بين أزواج
1: النكت هاي
0: بس أنت تحكي له مين طلب منك تضحكي له
1: بس أنت كأنك بس مجبورة تضحكي له عشان إذا بتقولي له كلمة زيادة
0: بس أنا
2: باي بس باي أنت شغلك مهدد هذا استغلال نفوذ عشان هيك القانون
0: بس لقبالك كيف يفهم لما أنا نكتت وضحكتي طب كيف أنا أفهم إن الإشي مش عاجب
2: هون بالضبط منوقع وكمان السؤال هل أنا عارفة طب أنا إذا أنا كل تقدمي كل مستقبلي كل تعليمي معلق بهذا الشخص بهذا الدكتور المفروض يختارني أنا وكمان زميلين لإلي إذا أنا أشتغل معاه بالقسم تاعه فأنا بدي أعمل كل إشي عشان أساير هون هذا استغلال النفوذ الخاطئ اللي بيصير
0: كل واحد يرجع لإحساسه
2: وهون أنت عارف إنه هون في إشي غلط أنت حاسي جسمك يعني بقولك إنه في إشي غلط بس انت عارفه انه بدك إشي من هذا الشخص فبتصيري تحاولي تمشي بين النقط
1: المسايره
2: بتصيري تسايري هاي اللي مسايره يعني كمان كتير نساء وكمان ذكور يعني بنلاموا عليهن طب ما انت صار الإشي تحسيت ليه ما حكيتيش قبل دائما كتير مرات المتحرشين طبعا المتحرش هو مش يعني مره واحده تزحلق وتحرش يعني دائما متحرش بقول اثنين احنا عاده بنحط صفرين يعني اكيد في يعني ملان اللي مش جايين لانه مش هواين الواحد يقدم شكوى اليوم احنا شفنا وبنفهم هذا الاشي احنا كتير مرات اشياء بنعملها هاد اقولكم خلينا نشوف عن طريق الامثله مثلا نقول غزل انه اثنين بيشتغلوا مع بعض هن بنفس المستوى اثنين بيشتغلوا بمحل قهوه نفس المستوى
1: اوكي
2: بقول له اسمعي انا شفتك انت عجبتني شو رايك نطلع نشرب قهوه ولا شيء
1: اوكي
2: ايه بتقول له شكرا كثير بس انا مش معني بقول له تمام وبنسحب هي ايش شعورها بدي اقول مثلا بعد هيك جمله ايش بدها تحس
0: تمام طلب مني
2: عادي بتحس مثلا الاطراء انه هو انتبه انا عجبته لذيذ ممتاز إذا مثلا إذا الشخص اللي بقول له نفس الجملة وبصير
1: كل الوقت
0: إلحاح
1: كل الوقت
2: وهذا للأسف هذا إسا موجود بالمراهقين كيف أنا عم بشوف إسا مراهقين كيف بتحشروا بعض الأغلب المراهقين عالمهن كمان هذا الغزل بطلوا بجيتارة
0: تحت الشباك
2: بطل
1: أو التليفون الحلو
2: التليفون أبوي كان يخطر فمع الشغل عشان ما حكيش بالتليفون بس إنه يعني انه بطل هذا الغزل صاروا مثلا يراقبوا صفحات الانستغرام. اذا نقول صبايا اللي بتصوروا بلباس معين صورهن حرين يعني اللباس يعني احنا بنعرف كمان متحجبات كمان يعني
0: بلاش بتعلق
2: ما خصش اللباس يعني موضوع كبير
0: صحيح.
2: اذا كل حدا يعني يا شباب بتشوف صفحات الانستغرام بيصير كل ما يطلع ستوري يطلع شيء لايك لايك بتبحب لايك لايك لايك او
0: حتى اللايك لايك
2: لا هذا هاي اول لا هذا مش تحرش هذا بس اي اول خطوه انه انا بفرجيك انه انا
0: معجب فيك.
2: يعني انا بسال بنات كيف تعرفوا حدا اذا معني فيك ولا ولا لا
0: من عدد اللايكات
2: بالمدرسه بيطلعوا بدهم يطلعوا على بعض بقول انت
1: تبعي دائما يعني كانت
2: التطليع
1: هذا كمان كان
2: ومثلا كمان بنات ممكن يعملوا اشياء اللي فرجوا حدا اللي معني اذا عم نحكي على الالكتروني لايكات لايكات لايكات وبعدين مثلا نار او كلمات معينه او كذا كذا كذا
0: ايموجيز
2: مثلا مش عارف بتعرفوا اذا انتم بتعرفوا قديش في لغه يعني
1: بالايموجيز
2: يعني الخوخ البتنجان التفاح الديناميت كل شيء المنخار ايش بيعني يعني كل هاي اللغه الشفره اللي موجوده بين
1: بين اللي بنفهم يعني احنا ما بنعرفهاش
2: اذا يعني بحط لها خوخ خوخ خوخ خوخ كثير حبيت مؤخرتك مثلا طيب انا ايش اعمل بهذا الموضوع انا كصبيه اخذت 50 خوخه ايش اعمل
0: روحي السبتها بعدت لك
2: لا بس انت فاهمه هون في إشي هذا ايحاء جنسي
0: طب زمان كان يعني اتقل عليه بديش اقول من اول مره فكان بس حدا يكرر
2: بس حدا حكى عن اعضاء اللي هي ايحاء جنسي بشكل مباشر زمان بالغزل
0: كانش في ايمجيز خوخ
2: ايش كان في مثلا احنا نسمع زمان احنا الكبار
0: كان يصفر له
1: يصفر
2: وهي الاصوات
1: في كمان كان مرات
2: دائما
1: اللمس كان واو
2: مثلا يعني قبل لانه كان الاشي وجاهي كنت تسمعي كلمات
1: كلمه
2: السؤال بعد ما تسمعي هاي الكلمه انت ايش بتحسي يعني دائما نرجع انا بدي احنا دائما
1: احس الصراحه وكانت تصير يعني تروحي على اسواق عامه او اسواق القديمه مش بس كمان اللمس كانوا كمان كلمات الصراحه انا اسا كثير بدي احكي بصراحه كأني وسخة
2: بالضبط
0: وسخ وفي نساء كانوا يحسوا انه
1: اطراء
2: بفكر هذا
1: الإيحاءات كان يعني أنا إسا بدأ أرجع لجيل 16-18 في إشي أروح
0: إنك سلعة وكأنه
2: وسخة
1: في إشي وسخ بدأ أروح أتحمم
2: يعني
1: دوري
2: أنت بتلبسي وساخة الشخص اللي حكى يعني بدل ما أنت
1: يعني إشي رخيص أنا صرت إشي عن جد زي سلعة
2: مبتذل هيك
1: وكتير رخيص فكان
0: ريم نرجع إن لو استغلال في أماكن الشغل حسب المنصب إذا أنت صاحب منصب ونفوذ وأنت بس بدك ترضي هذا الشخص فهي استغلال هذا إشي غلط أنت بس لحتى تقدر توصلي لوسيلة التقدم
2: الإشي بتكرر إذا تقدمك مربوط بقديش أنت بدك تتجاوبي مع هالأشياء هذا محسوب تحرش جنسي تحرش جنسي ممكن يكون كلمات مفيش حاجة لمس يعني لمس بالمرة والمشكلة إنه إحنا دائما في عنا تلميح ثلاث أرباع زي passive aggressive يعني هيك طب أنا شو قلت أسنانك بس ما أنت مش شايف أسناني يعني أنت مش شايف إشي وأنت ما حكاش معاك بالمرة يعني ما فيش إشي بس إحنا الطاقة تاعتنا بتحس وأنا مش عم بحكي سحر هذا إشي إحنا منحسه هذا إشي هو موجود مش حاجة يعمل إشي إسا كمان في اقتراحات سمعت للمستمعين اللي كانوا أنا بطلع أو بكبس كباس تاني مهم نعرف إنه مش كلنا من ردة فعلنا بتكون نفس الشيء
0: في بتجمدوا بمحلة
2: في بتجمدوا يعني هاي وسائل حماية الجسم عادة يعني إنه ممكن حدا يهرب أو يرد فعل يضرب أو يحمي حاله أو يعمل إشي أو يتجمد أو يراضي اللي يهرب ويرد فعل ويضرب هاي بالأساس للذكور لأنه هن عندنا أكتر تستوستيرون الجسم الهقوى بيقدروا للنساء اللي هن من ناحية يعني الجسم مش بقوة الذكور إحنا يا منجمد يا منساير فأهم إشي أي بنت وأنا يعني حسب الإحصائيات واحدة من كل واحدة هون بالبلاد قلت التحرش جنسي
1: إيه كمان مرة عادية
2: واحدة من كل واحدة
1: واحدة من كل واحدة
2: قلت تحرش جنسي إن كان بالباص إن كان بالشغل بالباص يعني مع المين تحرشت جنسيا أولاد تانين ختاير أنا أولادي بيطلعوا بالباصات بقولوا لي ماما شفت واحد ختير حط إيده على فخدة صاحبي اللي كان قاعد حده وصاحبي ما عرفش شو يعمل وكمان تنسيش انه كمان احنا يعني كمان بتربيتنا العربية الرائعة احنا بنعطي محل كتير كبير
1: لاحترام الكبير العمر. طبعا
2: انا بقول خلينا نحط علامة سؤال يعني, بس الكبير المحترم لازم نحترمه, هذا يعني في احترام وفي طاعة عمياء يعني انك تفكر انه لا الكبار بغلطوش. وفي كمان التربية الخاصة اللي احنا بنعملها بالذات للبنات. البنات هن لازم يراضوا, مش لازم يقولوا. حكيت مبارح لماريا واحنا عم نحضر للقاء اليوم انه انا بعمل مع المراهقات هيك لعبة انه بلزق لن طبع على صباحا اول اللقاءات. إسا بقول لن بقرب عليهن, بقول لها طب انت مرتاحة انها لقد قريبة, بس رأقول لها فعملي الفرق منيح, رح تشعرك حلوة. طب انا اسا شفتني قبل 5 دقائق بتعرفنيش, واسا انا شايفيه توجه احمر البنت, بقول لها بس انت كيف حاسه؟ بتقول لها انا تمام تقدر تحطي يعني خلص حطي هاي وروحي. بسال صحباتها بقول لها عن جد مبيني مرتاحه, بتقول لا يطلع وجهها يعني كتير احمر. بقول لها طب ليش بعدك مش طالبه مني ابعد؟ وتخيلي هي محل محمي بالمدرسه مع صحباتها مع مربي صفة وكليتنا اناث حوالي بعد,
0: ما تعودناش نوقف.
2: بقول لها ليه؟ بقول لها ليه؟ لأنه هذا إشي زي نسلب مننا إنه خلص راضي خلص اختصريها خلص سهمتي
1: ما صارش إشي شو عمل؟
2: حتى لو ما حداش قال لك إياه, حتى يعني شوفي يعني البيوت اللي فيها ذكر وأنثى شوفي بطريقة غير مباشرة الرسائل اللي إحنا بنبعتها للذكور.
1: وبما إنه نحن مجتمع ذكوري من أصله فهو مسمح له ايش عمل هو مسمح له, هو بيقدر شو صار بيقدر يحكي بيقدر يقول هو الذكر يعني عادي
2: يعني شو عمل يعني هو هيك لازم عشان يقوى وانت بدك تختصري هاي الاشياء. طبعا مش عم نحكي كمان على التان اللي لما اذا اي حدا حكى على تحرش مثلا, اذا يعني شاب صار في تحرش او اذا جنسي من قبل حدا من العيله خاله مثلا وهي اشياء طبعا للاسف بتصير. طب قول طبعا ماما اكثر وحده بتحب هذا اخوها, واذا انا بدي احكي بدي افكر بالعائله ايش بدي اعمل ومين بده يصدقني وبعدين ايش النظره اللي بدها تكون. وباللحظه اللي بدي احكي زي اللي هو بيصير متاح لكل الناس المؤذين التانين, يعني هالقد في اشياء اللي ممكن يكون الواحد ياخذها بعين الاعتبار.
0: ريم الموضوع كتير كبير, احنا حاولنا ناخذ قدر الامكان هيك شوي مقتطفات من كل اشي لحتى نرفع الوعي, بس هون هذا المحل للناس تتساءل وترفع هيك ايدها عن شغلات اللي كانت نمطيه ومتعودين عليها وتسال
2: ونعرف الحدود ايش اللي ايش بربتنا.
1: وفي إشي سؤال بدي اسالك اياه, كيف بدنا نفهم الاولاد او نربيهن على طريقه معينه انه لا مش هيك
2: ما تكونش انت هذا الشخص,
0: مش مسموح لك.
2: اول انا بقول لكل واحد اللي متحير يعمل امتحان اختي, بتحب اختك حد يحكي معها
1: بهاي الطريقة
2: بالمصعد وقول لأسنانك حلوين مع الطاقة اللي كانت عندك. وولادنا احنا منبلش لما نحترم حدود جسمهن هني بالأول, مش تخد 5 شاكل وبوس عمو لأنه بعدين تصورني تشاكل وعمل إشي تاني. الذكور يعني عدد الذكور اللي بتعرضوا لإذاء جنسي بالمجتمع العربي أعلى من عدد الإناث والذكور بالمجتمع اليهودي مع بعض. احنا كلنا اميات لذكور, وعندنا من ناحيه تاني في عندي كمان الخوف من التبلي, ايش بدك تساوي. فسميت بدن كل يوم باللقاء السعيد اللي كان
1: لا بس مهم,
2: بس امتحان اختي يعني انا بقول نصدق لما حدا انتبهوا لجسمكم كيف بتحسوا لما انت بتشوفي بنتك المراهقه مش مريح لتروح على هذا المحل. لما بتشوفي مثلا ابن سلفك اللي عمره 16 سنة مقعد ابنك اللي عمره 4 سنين على إجري ومسكر الباب, يعني كل هاي
0: وأهم إشي كمان تفتحوا هيك قناة مفتوحة بين أولادكو بينكو وبين أولادكو يشاركوكم بدون خوف وتردد
1: ولا نستحي يعني هذا حياة كل
2: ما نخافش يعني احنا بنستحي واحنا مفهوم ليش احنا بنستحي هذا موضوع كتير بخوفنا واحنا غالبا ما عندناش اللغة لما كيف بدك تحكي ايش انما انت بتعرفيش تحكي اللغة تاعته. فاحنا نعرف هذا الموضوع ناخذ نفس لانه احنا يعني هاي واجبتنا كأهل, احنا مفروض نحمي ولادنا يعني ونحاول احنا نتعامل مع خوفنا لانه اهولنا احنا نفهم الامور من انه ولد صغير أو شاب أو صبي يفهموا الأمور.
1: بعد في ملان أسئلة عندي.
0: ريم الماضي شلبي محاضرة مرشدة أهل مختصة في الجنسانية بنشبعش منك, عنا كتير شو نتعلم حتى ولو زودنا حالنا بكتير معلومات ومحاضرات دايما في شو ندرس بهاي اللغة لأسمى الجنسانية. فيعطيك ألف عافية.
2: شكرا لكم.
0: وكل
2: شكرا
0: شخص سمعنا اليوم شهدنا اليوم اسأل حالك شو المعلومات اللي ناقصتك واستشير وابحث
2: وقيس الإشي على حالك.
1: وشاركونا طبعا.
0: شاركوا أي حدا حواليكم.
1: بالصحة.
0: شكرا كتير إنك كنت معنا اليوم.
1: شكرا ريم.
2: شكرا لكم
0: مستمعين ومشاهدين مكان. احنا مكملين معكم لبعد ساعة بعد اخبار الساعة 11 ببرنامج ماريا وعرين معكم لحد الساعة 12. شكرا لنادية رشيد لنادية أسمر مارون بالراديو المتلفز,
1: رانيا رشيد ابو نمر على الانتاج, واوسكار بالهندسة الصوتية. عرين بسول
0: ماريا دبينا.
1: نرجع بعد الاخبار.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
10: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو بصدد مقاضاة صحيفتها أريتس على خلفية ما نشرته حول التحذير الإماراتي. الوزير إيلي كوهين يؤكد أن الليكود لن يجلس مطلقا مع القائمة العربية الموحدة. الحكم على قاتل المغدورة رشا ستاوي من المغار بالسجن المؤبد. هجوم جوي أوكراني في مقاطعة كراسنودار الروسية يودي بحياة 4 أشخاص، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان، الأخبار.
10: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى محاميه بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد صحيفة أريتس والصحفي شلومو إلدار وجهات أخرى في عقاب التقرير الذي نشر أمس بشأن توجيه رئيس الإمارات محمد بن زايد تحذيرا إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر. ومن خلال تدوينة في صفحته الرسمية على منصة إكس، أكد نتنياهو عدم توثيق المكالمة الهاتفية بينهما كما يتم دائما في ديوان رئيس الوزراء. واتهم نتنياهو رئيس الأركان السابق هاليفي ورئيس الشباك السابق بار بعدم إبلاغه بالمؤشرات التي كانت متوافرة لديهما حول استعدادات حماس للهجوم. أكد الوزير إيلي كوهين أن إسرائيل ستبني المزيد من المستوطنات في يهودا والسامرة ردا على قرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. على صعيد آخر، قال إن الليكود لن يجلس مطلقا مع القائمة العربية الموحدة. وردت أقواله في سياق مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة. أنزلت المحكمة المركزية في الناصرة عقوبة السجن المؤبد على نضال داغر من سكان الرملة بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في المغار داخل منزلها وأمام ابنتها. وارتكبت الجريمة قبل نحو 5 أعوام، وكانت المغدورة حينها في 30 من العمر. قتل في مقاطعة كراسنودار الروسية 4 أشخاص من جراء غارات بمسيرات أوكرانية، ووصف حاكم المقاطعة الهجوم بكبير.
7: حالة الطقس
8: غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
8: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الطقس الليلة بين الصاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد. في 12 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
12: إذا بتبعتش.
13: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصفصها كل اللي بدي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع. ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبو.

0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين, معكم لحد الساعة 12. هاي ماريا.
1: هاي عرين.
0: الموضوع تقيل
1: كتير,
0: مش سهل.
1: حكينا عن الحدود, التحرش, مواقف مش دائما سهلة حتى نعرف شو كيف نسميها وإيش هي على فكرة. أحاسيس. فبهاي الساعة بدنا نطلع أكتر, نطلع من الفرد شوي, نشوف إحنا كمجتمع وين واقفين من كل هذا الحكي. بس قبلها عرين,
0: وصلك رسائل؟
1: وصلنا رسائل بتخص الموضوع, رسالتين. الأولى من أحمد بقول هيك, صباح الخير كيفكو, نحن مناح. ممكن لما قال لك أسنانك حلوة يا عرين أنتو بالأسانسير, أنت كنت مكشرة أكتر من اللازم وحب يلطف الجو. اضحكي, لا ما تعمليهاش أكتر من اللازم.
0: تحمليهاش أكتر.
1: هيك بقول أوكي. أحمد. مين كمان؟ التحرش سبب مثل الأكل, إذا ما غطيته بخرب, غطيه وحطوه بالتلاجة ما بخرب. والنساء اليوم يجب أن تكون مثل الأكل, الأكل والباقي عندك يا ماريا وعرين. ألف تحية لكم من عيسى من الخليل.
0: عيسى من الخليل, أنت هيك عم تحكي بشكل مبطن أنه لما بتكون مغطاي مثل الأكل فهي ممكن تحمي حالة. أوكي, يعني أنت هون عم تتهم لبسها.
1: تتهمها هي,
0: تتهمها إن كان لابسي مش لائق وما كانش مغطي حالة فهي بتكون معرضة وما ما تتهمش غير.
1: بس كمان ممكن يكون لابسي
0: ومغطي حالة مثل الأكل,
1: مثل الأكل
0: وبداخل التلاجة,
1: وزي ما فهمنا من ريم الماضي شلبي قبل شوي,
0: فش علاقة لشو هي لابسي, بتعلق بالشخص اللي مقابلها وقديش بيحترم نفسه وعارف حدوده.
1: جلوريا,
0: جلوريا,
1: جلوريا بعتت لنا
0: حبيبة قلبي جلوريا,
1: تاخدي حذر لما الإحصائيات السلبية المؤسفة بس بتبرهن هذا الإشي مرة ولا ورا مرة.
0: جلوريا بورشي هي كمان صيدلانية وكمان مستشارة جنسانية اللي دايما بتعلي الوعي على صفحاتها بالسوشيال ميديا, وبفكر مش شغل اللي بتقوم في ريم وجلوريا وزملائهم بهذا المجال كتير مهم لحتى نقدر نوعي مجتمعنا عشان ما نقدرش نغطي حالنا مثل الأكل
1: ونحط بالتلاجة.
0: بالضبط, سكرع حالك عشان ما يتحرشوش فيك.
1: anyway, هيك ولا هيك تحرش موجود,
0: اللي بده يتحرش بتحرش كمان داخل البيت.
1: سمعنا وقلنا
0: قصة صعبة,
1: ومش تجاه بس النساء كمان تجاه الرجال.
0: هاي مهم نوضحها. أكيد. في بعد رسائل ماريا؟
1: ايه عم بكتبولنا. في عم بتبعوا؟ لا بعد, في عنا اتصالات.
0: 072-335-5993 اتصلوا فينا وشاركونا وسمعونا أراءكم, كتير مهم نشتغل مع بعض على هذا الموضوع ونكون مع بعض هيك, نسمع بعض ونساند بعض وما نستحيش وما نخجلش. هذا موضوع مهم كتير نحطه على الطاولة. أو رسائل نصية,
1: 050-970-713-21. محمد بكتب لنا اليوم, يسعد صباحكم ماريا وعرين, صباح الفل. هل اليوم أنتو بتعتبروا التحرش ظاهرة؟ تحرش موجود كل الوقت, كان ظاهرة أو مش ظاهرة,
0: يمكن ما كانش ينحكى عنه
1: لأنه بعد كمان الميتو, كل حملة الميتو اللي صارت, بفكر اليوم النساء أو كل مين
0: تتشجع أكتر,
1: بتشجع أكتر
0: لأنه أنت مش لحالك.
1: نعم.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
1: 050-907-1321 ورسائل مكملة عم توصلنا.
0: شو عم بوصلك؟
1: ليس هناك أي عذر أو تبرير للمتحرش. المسؤولية تقع بالكامل على من يختار أن ينتهك المساحة الشخصية للآخرين من بهاء.
0: شكرا بهاء.
1: أبو آدم أبو أحمد بعتنا صباح الخير، كيف حالكم؟ أنا برأيي وقت حكى إنه أسنانك حلوة ما كان قصده تحرش، كان تعبير عن رأيه
0: حسب إيش أنا حسيت زي ما قالت ريم. أوكي في بعد؟
1: لا أنا بالوقت أوكي. الحالي
0: جمعي لنا إياهن عبل ما نشوف شو الأراء كمان على طريق الواتساب. معنا اتصالات، صباح الخير مين معنا؟
2: ألو
1: صباح الخير أم جوزيف.
2: أهلين يا روحي.
1: أهلين.
2: بالفعل إنه أسنانك حلوة، انت مش انت تاكل بنفسج
0: كيف؟ نعم
2: انت بالفعل انه اسنانك حلوه.
0: شكرا شكرا كثير ام جوزيف.
1: هاي متحرش
2: اهلا وسهلا فيكم، انا اشتقت لكم. وانت كيف حالك يا عريم؟
0: منيحه كثير، مبسوطين بسمع جوزيف.
2: وماريا كيف حالها؟
1: الحمد لله ام جوزيف، مبسوطات نسمعك، دايما نحب نسمعك.
2: عادة الكاميليا وتاكل الياسمين. نقوم
1: 100% من جوزيف غادة الكاميلة. إلا ما أجيب إسا ألبس بعد هذا الحكي عند أمي من ستة، كان في الميدالية هيك تبعت غادة الكميلة، إلا ما ألبسها.
2: ولا يهمك،
0: اشرحوا لنا عن شو عم تحكي.
2: انا بدي اقول لكم هدول انت بتحبوا شيء قديم، انا راح اقول لكم قديم كيف كنا يعني من زمان نحكي. وبدي اقول لكم معلومه حلوه كثير. اول شيء بتقول دربكي يا دربكي، راح جوزك عمكي جاب لك فستان على الموضه علقتيه بالاوضه، والاوضه ما لها مفتاح، والمفتاح عند الحداد، الحداد بده بيضه، والبيضه عند الجاجي، والجاجي بده قمحه، والقمحه بالطحونه، والطحونه مسكره فيها مي معكره، هون مقص وهون مقص، بنت الرعب بتاكل خس. في حمامة سبع حمامات، واحد بتصلي واحد بتزور، مرأة فاطمة بنت الرسول حاملة حبيبة ورايحة تزور. ليش يا ماما بتعيطي؟ مسح دموعك بالبخور. ماما شو طبيخ رز ولحمة ما بحبه، قال ما زابي بدك بلات على السطوح سفقن الهوى، شافني الدكتور طعماني دواء. شو هو الدواء؟ يا فستة يا بنت يا حبة كسنة. هاي كانت الدور معنا. إيش بدي أقول كل معلومة في أمل؟
0: أكيد نعم.
2: بالنسبة لكريستوفر كولومبوس اللي اكتشف أمريكا، هون ما صدقوش بعض الوزراء، ما صدقوش، قالوا يا عم أنت شو أنت محلك من العرب تصل، قال أنت تعال تفضلوا عند الطاولة المنورة المستديرة، جاب لهم بيضة مسلوقة، قال لهم إيه هاي وقفوا لي إياها، ثلاثة أربعة خمسة ستة ما عرفت شو وقفوها، قال لي انت بنطوني اياها، اعطوه اياها، وقفها ما وقفتش، حملها هيك طجه وقفت، قال له هي انا وقفتها، قال له انت هيك عملت غير شكل، قال له معناته اني انا استكشفت امريكا، ويلا تفضل تسهلوا. طب منيحه حلوه المعلومه،
0: كثير حلوه المعلومه. شكرا ام جوزيف. شكرا.
2: والليدي كمان الليدي رانيا حلوه،
0: الليدي رانيا
2: حلوين.
0: شكرا شكرا كثير ام جوزيف.
2: بيكون محمد خليل،
0: محمد الشيخ خليل. نعم.
2: وبرديليان شادي
0: وشادي بلان
2: تحت مخدتي بيطلع كل اسم لحدا، كل واحد له اسم عندكم.
0: شكرا كثير لك يا ام جوزيف، يطول بعمرك يا رب.
2: وشريهان
0: نعم، اليوم عيد ميلاده لشريهان،
2: لن تكن بالوجدان صدقت 100% عظيمه. وسوزان كمان كلكم ناس،
0: صح سوزان
2: عليك كل يعني بتسوونا،
0: ان شاء الله تكون عم تسمعك. شكرا ام جوزيف، يعطيك العافيه. معنا كمان اتصال.
2: صباح
0: هلا، باي باي حبيبتي. الو مين معنا؟
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: اهلين مين معنا؟
0: هلا سامي.
3: تحياتي صبايا.
1: اهلين سامي، يا سامي
3: بدي اعلق على الموضوع اللي
0: مهم، نسمع تعليقك.
3: اكيد اكيد. اول شيء في شيء اسمه خطوط حمر وخوارج في حدوده. واحد اثنين، بس ما عشان نفسي احكي مع اي انسان يكون انا بعرفوش، او اجامله او شو احكي معه، انسان بعرفوش بحكيش معه بجاملوش.
0: تلزم حدودك من البدايه يعني.
3: كل حدودي
0: انا، ما انه نحكي احنا مع اشخاص جداد، وما انه نتعرف
3: في حكي في حكي وفي حكي. لما تقول صبيه اسنانك حلوه او ريحتك حلوه او انت حلوه، بس معروش لنفسي ولا لاهلي ولا حدا غيري، حد يحكي معها في الطريقة هاي. إلك حدودك. مش مشكلة، أنا كثير بطلع معليات بشوف ناس ومعهم في المعليات بحكيش، إذا هو حكى معي كل سلام أو مرحبا سيدة فيه جوابه مرحبا ومثبنا الحسي أما طب رزقة كلها أنت حلوة سامك حلوة أنا وأنا تعرفك تعرفني صاحبك صاحبتي حبيبتي أختي نظر يا أبو أنا قادي الحدود حدودك لا تعديها
0: مهمة نسمع رأيك يا سامي مهم وشكرا كتير لاتصالك
3: شكرا
0: باي سام باي باي باي باي 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا رسائل نصية على واتساب مكان
1: في رسائل
0: 050-907-1321

0: البشر. إزعاج، كتير أمور بتزعجنا، موضوع نفسه مزعج، بس إحنا اليوم بفقرة إزعاج رح يكون عنا إزعاج مختلف شوي،
1: تافه شوي، بدنا نخفف من تقل وحدة البرنامج.
0: إزعاج، طيب شو بزعجك يا مريم؟
1: أنا لما الناس بتلقمتوا هن ياكلوا،
0: تتمتع
1: وتتمتك من الأكل وأنا فيش حاجة أسمع إنه بيستمتعوا
0: بالمضغ،
1: المضغ والفي كله،
0: بس
1: أو لما بيشربوا الشوربة أو بيشربوا الشاي
0: زي
1: تعرفي بصير بسيبك تعرفي لما اللوح تذكر الواحة القديمة وكان فيه دايما الزنخين بالصف يصيروا يعملوا هيك كرمش،
0: بتذكريني كثير اشخاص
1: بصير عندي هيك شعريرة من صوت شفة الشوربة او الشاي والكل لازم يسمع الاشي. ليه انا مالي
0: قولي لي شو الوضع؟
1: عرين
0: قولي لي
1: عرين بلاش. فآه مزعج الاشي، بتحسي كمان كأنه عم بوكله في مؤثرات
0: افكتات
1: لفيلم اكشن.
0: في ناس مش بإيدها الصراحة،
1: بعرف وفي ناس اللي بتنزعج كمان بيكون في زي كيف بقوله،
0: يعني الناس اللي بتمضغ مش بإيدها والناس اللي بتنزعج مش بإيدها،
1: في مصطلح علمي للموضوع يعني انه بس انه يعني تعالوا نجرب سيدي علمني مش حنسلو إياها.
0: تم مسكر
1: وأسترجي أطلع صوت لما أشرب الشوربة.
0: مستعدة تقولي للشخص اللي قبالك عم بزعجني صوتك وانت تأكل؟
1: لا بس ممكن هيك أعطي نظرة قاتلة
0: يعني
1: لإيش؟
0: مش حلو
1: بس مش بتهم عادة الناس تفرقش معهم.
0: وانتو شو بزعجكم؟

0: عارين صباح الفول. شو السؤال؟ ماذا عن تحرش البنات بالشباب؟ نفس الشيء
1: أكيد
0: أكيد، بس يعني عادة بقوله حسب حسب الإحصائيات،
1: بس إنه موجود ومحلا متجاهله أكيد.
0: ونفس الشيء على الطرفين،
1: على الصعيدين،
0: على الصعيدين نفس الحكي. هون صباح الخير نادية، معكم موضوع مهم جدا، تحرش غلطة المتحرش فقط. وأحمد واللي بيقول غطي الأكل وحطوه في البراد، ليش ما تحط أنت الأسد المتحرش لسانك وغرائزك في البراد وتغطيهن؟ يعني بغض النظر تبعد عن اللي بده يخليك تشعر أو تحس أو تحكي. الصغار في العمر أو المتحرشين المراهقين هدول بدهن توجيه وتعليم وملاحظة دقيقة من المحيطين فيهن. والسؤال سألت هل الإطراء تحرش؟ لا، زي ما فهمنا لا. من ريم قبل شوي لا,
1: لا.
0: كمان صباح الفل لناس العسل، كيفكن ما شاء الله عنكن، نورات، أحلى إشي منكن توصيل الفكرة أو حل المشكلة بطريقة رائعة جدا، شكرا. أحلى الثنائي، كل الاحترام لحضراتكن. إنعام من القدس، ومكملة تكتب لنا إنعام. صباح الخير، أحلى برنامج، يا ريت تحط أغنية يا كل الدنيا لجوزيف عطية. ملاك بعتتنا، ملاك ده ترجع تحكي لعلاء، أخ علاء، بتقبل لشخص يسأل أختك أو أمك أو بنتك يقولها أسنانك حلوة أو إلخ؟ أنا بزعجني أكتر إشي لما الأشخاص تحكي بالبليفون بالباص قصة حياتهم، بيحكوا مزعج جدا.
1: هاي نقطة إزعاج كانت اللي بشاركوا
0: من ملاك. أموت، حدا كمان نرجع للإزعاج، أموت ولا أكل مع حدا بطلع صوت، لو كانت الأكلة منسف بتركها وبترك المكان. تحياتي، هاي من رائدة. فو بتقولنا بسمعكوا بالطريق،
1: أحلى تحية لرائدة. ومعنا اتصال، ألو صباح الخير.
2: صباح الفل،
1: هلا. مين؟
0: جيانا
2: سحر.
0: سحر سوري، ليه بغلط دائما بين صوت جيانا
1: وسحر؟ سحر كيفك؟
2: الحمد لله،
1: يسعد صباحك.
2: صباحك يا
1: مبسوطين انك معنا اليوم.
2: انا دائما معكم على طول،
1: ودائما هيك القلو تبعك هادي ورايق. كيف بتحافظي على هدوءك؟
0: ايجابيه.
2: اول شيء لازم ارمي كل شيء ورا ظهري. كل شيء ورا ظهري. فيش بني آدم ما عندوش مشاكل، فيش بني آدم ما عندوش شيء يزعجه، لكن إذا بدنا نضل نلاحق اللي بزعجنا معناته خلص راحت علينا، وين نقضيها كلها سلبية؟ لا، إحنا بدنا نجبر الإيجابية تلتصق فينا.
0: واو سحر، بتكرري
1: نجبر كلامي دائما تلتصق فينا،
0: لأنه عندما بقول لما زي معادلة رياضية، بما أنه أنا بفهمش برياضيات، إيجابي زائد إيجابي بصير إيجابي،
1: والسلبي مع سلبي بصير إيجابي.
0: بالضبط، بس هون لا، السلبي بصير دبل سلبي، مش مهم،
1: لا
0: بصير السلبي وسلبي بمعناه يصير إيجابي.
1: دوري على معادلة تانية.
0: بعرف.
1: سحر، شو رأيك بموضوع التحرش؟ وهل بتحسي فاهم الموضوع وعارف حدوده وشو حدود اللي قبالك ولا كيف؟
2: شوفي، التحرش أنا كان في الله يسعدها يا ربي سعيد صباحها سوزان دبيني، كانت عاملة الأسبوع الماضي بيوم الأحد،
0: يوم الأحد
2: التحرش، وأنا طبعا أديت رأيي واتصلت وحكيت كالعادة. التحرش كما حكينا أول شيء هو لا أخلاقي ولا ديني ولا قانوني بيردع البني آدم إلا نفسه وإرادته، إلا نفسه وإرادته. البني آدم اللي من جوا متزعزع إيمانه ومعندوش حدا يخاف عليه خارج بيته، داخل بيته مش راح طبعا يكون عنده هين كتير انه يتحرش بيه خارج بيته. واحد تاني شيء، التحرش ما خف، في تحرش اليوم المرأة مع الرجل، هي بتتحرش فيه، هي مشان ولو شافته انه مش عم بيرد عليها يمكن تبلاه بإشي أكبر، تبتليه بإشي أكبر أو تتهمه بإشي أكبر. والتحرش اليوم الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، يعني التحرش له وجوه كثيرة. لكن إذا إحنا بدنا نستسلم لهالشغلة وما نقاضي اللي هدول بتعدوا علينا، معناته رح يضلوا هدول ممشخين للآخر، يعني رح يضلوا على طول العمر، على طول العمر، لأنه ما في رقابة، مش رح يكون في رقابة ولا قانون يردعهم.

0: 100%. شكرا كثير
1: شكرا
0: يا سحر
1: السحر،
0: على هالكلام، يعطيك
1: كل
0: ألف عافية.
1: الخير وكل
0: مبسوطين
1: الصباح لنا
0: دايما
1: إن شاء الله
0: نسمع
1: يا
0: صوتك
1: رب.
0: معنا.
1: تسلموا تسلموا، كل التوفيق إن
0: شكرا
1: شاء الله.
0: شكرا إلك كمان. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: نعم.
0: حورية.
2: أنا أول مرة عم بسمعكم بالراديو، مش بشوفكم بالتلفزيون لأنه أنا بمشوار، بس
0: سامعين صوتنا
2: ما بتنزلش عنكم لا سمعيا ولا
0: بصريا.
2: يعني علي.
0: لاكي
3: تسلمي
0: حورية،
2: ولا
0: أكيد عندك شو تقولي.
3: اه طبعا.
2: الصراحة إنه موضوع التحرش هذا موضوع كتير كتير حساس، بس أنا بدي أحكي شغلة. للتحرش في معايير، يعني في شعرة صغيرة بين الإعجاب والتحرش والإطراء. كيف أنا بقول ما بيجي واحد بيقول لي إشي مثلا، واو حورية شعرك حلو، إذا بيعجبني الإطراء بقول له شكرا، وإذا تبادى ساعتها بطل الإطراء.
3: ما هو يا حورية حسب، قبل شوي بالساعة الأولى إذا سمعتينا كانت معنا
0: ريم الماضي شغل،
3: فهي قالت المعايير كمان، يعني إذا هو الإشي بتكرر خلاص هاي صار بطل إطراء. يعني
2: بالضبط. هلا أنا كمان بقول هيك، إذا إنسان ممكن يتحرش بطبية، السكوت هو الاستمرار. بس إذا مثلا إذا قال لي إشي ما عجبنيش بوقفه، إذا إذا إذا أخلاقه ما وقفتوش أنا بوقفه، إذا ما قدرتش أوقفه في مني وقفه.
0: بدك بس حرية، مش كلنا عندنا الشخصية، ومش كلنا عندنا الوعي، مش كلنا عندنا القدرة،
3: وفي الخوف وفي كمان النفوذ.
2: ما بالضبط، أنا ما بديش إن الخوف يوقفنا إن نقول كلمتنا. إحنا مش لازم نسحي،
0: بس في شخص بقول لك أنا عندي قدرة وأنا عندي منصب وأنا عندي الإمكانيات إني أفصلك عن عملك، إني
3: أو ما أقدمكيش بالجامعة أو أو
2: أنا بدي أمشي معكم للآخر، إنه في عنده قدرة وفي عنده نفوذ.
3: هي واحدة من الأمثلة اللي عم نحكيها.
2: آه لا أوكي، أنا عندي نفوذ أكثر، بس بنفعش أروح أقول مثلا فلان يتحرش فيه. لازم تكون قدر المسؤولية. وكمان انا بدي ادي تيب للصبايا اللي بتحس بالتحرش، تسجليه وثقي، لما في توثيق وتسجيل ساعتها بتربى وما تخافيش على المنصب، ساعتها هو بيطير المنصب مش انت.
3: حورية،
2: هم لازم يسحوا مش احنا.
3: عندنا جواب من ريم اللي بعيسى عم تبعت لي، كل شيء برتبط بالسياق. هذا الجواب، شو علاقتك مع الشخص اللي عم بعطي اطراء؟ مش الكل بيقدر يوقف قدام اللي قباله.
2: بس انا هذا اللي بقوله احنا كتفعل كقياديات كنساء كنشطات في المجتمع، انه نعمل جلسات ولما تكون محاضره عن موضوع معين بتلاقي قليل بتروح تحضر، مع انه بيكون الموضوع كثير مهم. روح اقول لهم في حفله الكل برمح، ما في هاي مواضيع، هاي لازم احنا نوعي نسائنا. ان كان زي مثلا برنامجك، مثلا هذا برنامجك منصه لكل امراه تسمع انه انت بتقدري، انت هو بايدك، فيش خوف، لا من ايش بدك تخافي؟ الحتى الرقبه على راسك وين بايدك.
0: سهل الحكي،
3: سهل الحكي. حوري دايما عارين بتقول لي ماريا انت كبرتي ببيئه تاني، انت بتقدريش تقارني الاشياء
0: بيئه لسه اصغولك،
3: ومش الكل موجود بنفس المحل. حوريه يعني هيدا نتذكرها دايما، نحن عن جد وبعرفك قيادية وفعالة وناشطة وكل وقتها، بس مش كل الناس هيك، مش كل الناس تيجي بتبقلش من نقطة قوة بشي محل. هذا اشي باخد له وقت، وهذا الواحد لازم يعزز الاشي.
2: قلتي السلم بيطلعوا من فوق ولا بيطلعوا درجة. هذا شغلنا بالميدان، هذا عملنا بالميدان، ان نبلش اول اشي نتحر الخوف، نسمع، نستوعب، نحتوي، وشوي شوي تقدرش تفرض على واحدة عاشت بخوف وبيئة ثانية تقول لها اطلعي. قلت لك أنا عندي عيلة، عندي أولاد، عندي جوز، عندي مش عارفة شو. لازم إحنا كيف أطرف العينين؟ أنت بتكب الأطر كل الأطر على عينك عشان تدويها، ولا بتدويها نقطة نقطة؟
3: زي ما دايما بحب أقول كلمة سيرورة، طبعا هي سيرورة
2: بالنهاية النقطة نقطة، هي بتدوي عينك. إذا بتحطي كل الدواء على القطع على عينك أنت بتأذي عينك، وإحنا بدناش نأذي حدا، إحنا بدنا نعالج القضية شوي شوي وبتراوي، بس باخد وقت مضبوط، بس أحسن إنه نتجاهل.
0: 100%. شكرا كثير لك حريه،
2: ويعطيكم العافيه.
3: نزيدك
2: شوي انفعلت.
3: لا بالعكس
0: بالعكس، هذا الشيء اللي احنا لازم نسمعه
3: ونحكي.
0: يعطيك العافيه.
2: العافيه حبيبتي، بس اعطيكم كثير
3: نحن اكثر
2: حبيبتي. نكون سعيد.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
6: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان، لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد، وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن برنامج ماريا وعرين.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج ماريا وعرين معكم لحد الساعة 12. التحرش هل صار الحكي أسهل؟ بالساعة الأولى كنا أكتر هيك
1: نفهم
0: عند الشخص نفسه شو حدوده، كيف نعرفها، وليش مرات بصعب علينا حتى نسمي اللي صار أو نبوح باللي صار، منخاف عيب فضيحة، كتير شغلات بتوقفنا نكون صريحين مع نفسنا كمان. فإسا بدنا نطلع شوي هيك خطوي زي ما قالت حرية، سلم منطلع درجة درجة. وإسا وصلنا لأنه نحكي مع جوانا أشقر ورجيم طانس، مقدمين بمكان توكس، البرنامج اللي عم يعرض على مكان اللي خصص حلقته اليوم بعنوان التحرش بين حدود الجسد وحدود الثقافي.
1: واليوم بدنا نطلع على الإشي مع جوانا ورجي على المجتمع، يعني إذا نحن حكينا عن الفرد عن الأشخاص، إذا نشوف نظرة المجتمع كيف المجتمع عم بيشوف التحرش، بالذات إنه كل الموضوع السفايع.
0: أنا هيك أخذت مقطع من اليوم وخاصة هيك كمان جزء من اللي حكته جوانا لحتى تفهموا شو رح يكون بحلقة مكان توكس اليوم الأربعاء الساعة 8 بعد النشرة المسائية على قناة مكان. مكان توكس، التحرش.
2: اسمعوا جماعة، اليوم في واحد قال لي قميصك حلو.
3: حلو، شو عملي؟
2: 10 مرات
4: جاي؟
2: وين؟
4: انبلغ عنه؟
3: ليش تحرش؟ أيام اليوم كل كلمة محسوبة عليك، يعني حتى الكلمة البريئة بطلت تفرق وانت بتطلع منها
2: يا خيّة. قضية
3: كتالوج بدها يعني شو نحكي وكيف نتصرف. بس ناخ والله حلقة حلوة عامل لك اياها نظبطها. لا مش تحرش فكر.
5: شكرا.
6: في قضايا بتوصل للمحكمة، في قصص ما بتوصلش حتى لحدا يسمعها. الخوف من الفضيحة، الوصمة وكلام الناس بعده بسكت كتير ضحايا، خاصة مجتمعاتنا العربية. بس بالرغم من هيك الأرقام بتكشف إنه في توجهات كثيرة للقضاء كل سنة، ما بين ممرات المحاكم لسيرورة معالجة الملف لقرار المحكمة إذا وصلت لقرار، كيف بأخذ ملف التحرش الجنسي مجرى.
0: وهذا اللي رح يكون اليوم، أعطيناكو هيك نبذي جزء صغير من الشغلات اللي هني بحثوها وبدين يحكوا عنها ويناقشوها.
1: فبدنا نحن نفهم أكتر من النشي، تلخيص للحلقة، بدنا شو اكتشفوا عنا كمجتمع من بكل هذا الموضوع.
0: صباح الخير رجيم طانس وجوانا أشقر.
1: صباح الخير.
7: صباح الخير رجاء.
1: اليوم انتم ملتقيين بعد النشرة الإخبارية مع بعض، صح؟
0: وهني مش بالصدفة اليوم معنا التنين بهذا الموضوع. كتير بحب أسمع من الشباب والصبايا بهذا الجيل الطرفين، مش طرف بس الأنثى ولا طرف الرجل، طرفين إلهن كل واحد ووجهة نظره. فقديش هيك وانتوا تصوروا هاي الحلقة موضوع التحرش، قدي كان في نقاشات بيناتكم وراء الكواليس؟
8: أول شيء صباح الخير كمان مرة.
0: صباح الخير.
8: وأنا بحب أقولكو يعني إني مشتاق لكو، على فكرة مش تحرش.
0: إحنا كمان
8: كان النقاشات حلوة، يعني النقاشات لما بنفتح موضوع يلي هو له علاقة بالطرفين بالذكور وبالإناث، وخصوصا لما كل طرف له وجهة نظر مختلفة عن الآخر، أمرات بنكون يعني حسينا ان احنا متفقين، اكيد متفقين ان احنا ضد التحرش واحنا ضد فكرة التحرش اصلا نفسها، بس حسينا زي ما سمعنا بالقصة بالمقدمة انه فعلا كل كلمة صارت محسوبة علينا، كل مجاملة صرنا نقول ايه بركة تحرشت، ايه بركة فهمها هيك، فصرنا نحس انه لازم نعرف شو نقول ولا مين نقول.
1: يعني تلزموا الحدود.
0: جوانا حسيتي مريح؟ حسيتي انك مسموعة؟
7: شوفي أنا راح أقسم لك الجواب لقسمين، بما أنه أنا كمان بعمل التقرير اللي هو برا الاستقصائي. في قلب الاستوديو كيف ما حكى رجاء، إحنا كلنا موافقين على موضوع اللي هو موضوع تاب وبعده بنحكى، عقد ما إحنا منوعي وببلش في توعية بالأسرة وتمتد وإلى آخره، بس بعده عن جد الموضوع هو جدا رمادي. واليوم يعني هل كلمة حلوة تعتبر هي مجاملة ولا وانت تعتبر تعدي من المجاملة؟ برضو عليها علامة سؤال كبيرة، وكل واحد بفسرها، وهذا يعني هاي حرية مطلقة انه كل واحد له الحق انه يأخذها للحيز اللي هو بشوفه انت الاشي بتعدى على مساحته الشخصية له بحدود المنطق طبعا. فالقسم الثاني للتقرير لما انا عملته وبحثت اكتشفت انه في وعي من ناحية ازدياد الطلبات. حتى عشان اختصر لكم هيك التقرير تبعي كان عمليا على كيف تمشي سيرورة تقدمي شكوى. لا هاي اذا بدك تقدمي شكوى فمن المعطيات اللي طلعتها انه في ازدياد بطلبات بتقديم الشكاوى ولكن في ازدياد حاد بالتحرشات. ففي
0: يعني الوعي زاد الشكاوى زادت والتحرشات زادت.
7: يعني اذا بدي احكيك على معطيات جافه من اتحاد مراكز مساعده الضحايا الاعتداءات فاحنا اذا ناخذ مثلا 2018 عم تحكي على توجهات كانت 11500 توجه جديد فبال2023 انت عم تحكي على 17000 وتقريبا 500 توجه جديد.
1: شو هذا بيقول انه ايش صرنا اسهلنا نروح ونقدم شكوى ومع انه صعب كمان هون انك لما تقدمي الشكوى والادانه شوي صعبه بالذات بالتحرشات
7: في مسار كتير كبير وطويل ما بين انك ترفعي تلفون وتقدمي شكوى لبين انه توصلي لانه يكون في لائحه اتهام. وهيك المعطى اللي بدي اصدمكم فيه اكثر انه اذا ناخذ سنه ال24 احنا عم نحكي على توجهات جديده 17000 تعال نقول بال23 ولكن كان في 54000 توجه
0: 54
7: اللي منهم 17000 توجه جديد. يعني انت فاهم المراكز قد ايه عم بوصل لها توجهات اللي هي متكرره بس المعطى الأخير إنه من بين 54000 توجه كان في 667 حالة كيس اللي وصلوا للائحة اتهام ممكن توصل لمحكمة وتوقع بالنص بس إنك توصليها للائحة اتهام أنت عم تحكي من بين هدول الألوفات ل 667 فقط.
1: بس صار في إشي صار في تريجر إنه اليوم أنا بروح وبقدم شكوى
0: بس لأنه عادة المسار طويل وقدم الإشي
1: لا بس إنه في هيك إشي فاهمي إنه زاد مرة ما كانش موجود
0: صح
1: يعني زاد التحرش بس كمان شكله انه زاد انه انا ممكن اروح اقدم شكوى.
0: كنت بحب اسمع انه لوائح اتهام بتكون اعلى لانه يمكن بالسيرورة قد ما هي صعبة وطويلة خلص بتنازل عن حقي يعني في كتير
8: بس يمكن مش بس بالسيرورة يمكن انه زي ما حكينا بالاول مش كل كلمة القضاء بعدين بعد المراجعة بقول لك طب هاي مش تحرش او يمكن ما كانتش بتستاهل انه نرفع عليها دعوة تحرش او يمكن انا بس تكهنات يمكن الناس صارت تشوف انه هاي القضايا عم بتجيب ربح لإلها عم بتجيب استفادة لإلها
1: انت مش استفادة باخدوا مصاري تعويضات
0: في عم بنشيره كمان
8: بعدين ما تنسوش بالضبط.
7: بس دا اعطيك الناحية الثانية كمان رجاء انه في كتير قضايا اللي هي بتوقع بنص يعني بعد ما تقدمت للمراكز اللي انت عم تحكي على او بتسبحي او بقنعوها انه بلاش او بتصير وصمة عار او بتتهدد يعني بلاش نوصل
0: او بتفتحيناش او بسكتوها على الطريق او بيقدموا لها مبالغ
7: بالضبط. ومن المعطيات كمان اللي طلعتها انه 70% من الملفات اللي تقدمت للمراكز وتقدمت لانه تباشر في محاكم تسكرت بس لانه كان في نقص أدلة. فانه انا بدي احط علامة سؤال وأثنين كبار على نقص الأدلة هاي انه ممكن يكون ناقص ادله بس ممكن كمان مش عن جد يكون ناقص ادله فاهمين علي
0: اكيد.
8: بفكر بين رايي وبين راي جوانا بلشتوا تفهموا شو كان في نقاشات ورا الكواليس
0: صح. انت الاستطلاع اللي هيك عم بتركز عليه بالبرنامج هو طبعا بواسطه شركه استطلاعات وتوجهت لثلاث نقاط مختلفه شو هي كانت ابرزها
8: الثلاث نقاط كانت انه هل اليوم الناس عم تطلع وتحكي عن التحرش أنا اليوم عم بيكون عندي القدرة إني أطلع وأحكي عن التحرش. نقطة تانية مهمة اليوم هل اليوم التحرش صار عادي يعني بمعنى إنه أنا أطلع أقول إنه عادي إني عم بطلع وبحكي
0: ترند.
8: ولا لا بالضبط ترند لأنه يعني إذا نرجع شوي للسوشيال ميديا كتار كل ما أي حدا بأي محل صار في هيك إشي بنفتح الكاميرا ومنشارك فاليوم ما عم بيكون ترند والإشي الثالث اليوم يلي احنا لازم نركز عليه وكمان سألناه باستطلاع الرأي اليوم هل فعلا عم بيكون في منع. هل زي ما قالت جوانا من بعد ما نفوت على المسار القضائي كيف عم بيأثر المجتمع على الضحية أو على الشخص اللي جوا؟ وعم بيقول يا عمي بلاش فضايح يا عمي خلص ضبيها. وعلى فكرة مش دائما التوجه بيكون فقط للمرأة.
1: ما هو هذا السؤال، الرجال كمان تتعرض للتحرش؟ أنت مثلا روجي تعرضت مرة؟
8: لا ما التحرش ايه بعشر سمعتي، بس دوريد قال لي شعراتي حلوين القصة حلوة.
1: صح.
8: مع انه قال لي مش تحرش.
0: يمكن كون الرجال يمكن تعرضوا، بس يعني بخدوهاش
1: بهذا المحل يعني
0: حسوش حالي
1: يعني كول اكتر يعني او مهددين
0: عادي. قولي لي بتخوفينيش،
8: احنا منحب نسمع الكلمة الحلوة.
1: انت اخدها ككلمة حلوة بس
0: يمكن
1: في ناس مش رح ياخذوها ككلمه حلوه.
0: رجيم تانس وجوانا اشقر، شوقتونا نعرف شو اللي رح يصير اليوم بيناتكم وايش المعلومات اللي رح نحصل عليها بموضوع التحرش. مكان توكس على قناه مكان بعد النشره المسائيه قريب الساعه 8 المساء. تابعونا.
1: شكرا لكم.
0: شكرا
8: لكم.
0: شكرا لكم كمان. باي باي. ماريا.
1: نعم.
0: انا بس عم بجمع بعد وبعد معلومات وبقول قديش احنا بحاجة لوعي بهذا المجال.
1: وانت بالذات لما بتعطي كتير اطراءات مزبوط قلبك ابيض وهيك
0: رح اكمل اعطي.
1: انتبه شوي يمكن المقبلك ما ياخدهاش بمحل
0: من جمالك. جمالك قاتل قاتل.
1: في عنا رسالة واحدة، عنا وقت لرسالة. صباح الخير الأحلى ورتين ماريا وعارين، هذا إطراء. أنا بحب أصبح عليكم وتأطمن عليكم ويجعل نهاركم سعيد. أنا دائما بحضر برنامجكم الحلو أحلى راديو مكان مطانس عواد. وفي كمان إشي معدته منى بتقولنا يسعد صباحكم. اللي عنده نقص في إشي بتطلع على برا، يعني الشاب اللي ما عنده إشباع من أهله بالمشاعر بتطلع برا عشان يعبي هاي المشاعر. دايما الحنية كتير حنية من الأهل مهمة، والأهل بنسوها، وهاي احتياجات مهمة أهم من الماديات.
0: ممكن.
1: واو كمان
0: رسالة
1: واو طويلة. معك عبدالله، بدي أعقب عن الموضوع اللي انطرح، تحرش أكيد شغلي سيئة جدا وهذه نتيجة تراكمات وعادات سيئة. أنا من وجهة نظري أنه لما البنت تلبس مش محترم وتبين أجزاء من جسمها فهي نفسها بتكون منتظرة باكيج كامل من الإطراءات والتحرشات ونظرات الإعجاب. إلخ، ما بنفع تختار اللي بدها إياه، لأنه بدنا نعتبر جدلا أنه الرجل بيساوي تستوستيرون بلس اخلاق سيئه بلس غريزه بيساوي تحرش.
0: انا بفكر ان هون في كتير،
1: فانا برايي هذا مسار علاجي تصليحي يبدا بانه البنت تلبس محترم. مع الاسف المجتمع النسائي انجر وراء هذه العادات تحت عنوان الحريه الشخصيه، والشيء بتطور باستمرار بشكل خطير. بنرجع بنقول، وهي رايي انا الشخصي،
0: هو عم بحكم كتير على الرجل وعم بحكم كتير على المرأة.
1: وفي كتير نساء اللي هن بيلبسوا كتير محتشم
0: وبتعرضوا
1: للتحرش مخصص.
0: وأنا بقولش إني طبعا أشمل كل الرجال اللي بده يحترم لقباله بيقدر يحترم لقباله ويتحكم بمشاعره بدون ما يخدش احترام
1: من
0: أي شخص قباله. ومين أنت تتقول للصبي كيف تلبس وبأي طريقة؟
1: عيسى برجع أو عيسى ببعث لنا اليوم سهل عند أسهل إشي عند المرأة والبنت اليوم تقدم شكوى للشرطة إنه فلان تحرش فيها. القانون في الدولة هون قانون مشحف زي ما حكت جوانا، واليوم مكان توكس كمان رح نسمع مش هالقد القانون سهل، وكتير
0: قضايا اللي بتوقع
1: حتى ولا بتوصل أصلا للمحكمة.
0: طيب هذا موضوع اللي رح يضل فيه نقاش حواليه.
1: ومحمد آخر رسالة بعتنا، التربية الجنسية مفقودة عنا، وأي إشي بدنا نحكيه بهذا المجال دائما نسمع كلمة عيب ونقطة.
0: كتير مهم لإلنا هذا الأساس، أساس التربية الجنسية بجميع بيوتنا، من الأساس بنبدأ. شكرا لكل مين تابعنا وكان معنا بهذا البرنامج. شكرا لرانيا رشيد أبو النمر بالإنتاج، لنادية أسمر مارون بالراديو المتلفز، خين دهان بالهندسة الصوتية، وإلك ماريا دبينا،
1: وإلك عارين بسول. نلتقي غدا من 10 ل 12 ماريا وعارين
0: بنفس الموعد. باي باي.
4: انفعش هيك قلبي انخربت في الكلام بتروح بتيجي بمتسوبي.
0: على فكرة هاي الغناية تحرش ولا إطراء؟
4: بعشيكي والله لسكر شارع
5: عم تحكي معي. ولا عم تحكي مع حالك واثق بكلامك لا ومصدق حالك.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو بصدد مقاضاة صحيفة هآرتس على خلفية ما نشرته حول التحذير الإماراتي. الحكم على قاتل المغدورة رشا ستاوي من المغار بالسجن المؤبد. تبادل الهجمات الروسية الأوكرانية. حادث سير في السهل الداخلي يوقع إصابة خطيرة، والحرارة ضمن معدلها الموسمي.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى محاميه بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد صحيفة هآرتس والصحفي شلومو إلدار وجهات أخرى، في عقاب التقرير الذي نشر أمس بشأن توجيه رئيس الإمارات محمد بن زايد تحذيرا إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر. ومن خلال تدوينة في صفحته الرسمية على منصة إكس، أكد نتنياهو عدم توثيق المكالمة الهاتفية بينهما كما يتم دائما في ديوان رئيس الوزراء. واتهم نتنياهو رئيس الأركان السابق ليفي ورئيس الشباك السابق بار بعدم إبلاغه بالمؤشرات التي كانت متوافرة لديهما حول استعدادات حماس للهجوم. أنزلت المحكمة المركزية في الناصرة عقوبة السجن المؤبد على نضال داغر من سكان الرامة بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في المغار داخل منزلها وأمام ابنتها. وارتكبت الجريمة قبل نحو 5 أعوام، وكانت المقدورة حينها في 30 من العمر. كما ألزمته المحكمة بصرف تعويض لعائلة المقدورة ب 258 ألف شيكل. ويفيد مراسل مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الدافع ظل مجهولا. يقدم اليوم إلى محكمة الصلح في أورشليم القدس تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق يان شملة من سكان جنوب البلاد ينسب له إدخال مواد تخدير إلى علب فواكه مهروسة للأطفال من نوع برينوك في عدة محلات في أورشليم القدس ولم تعرف بعد دوافعه. أسفر هجوم روسي بمسيرات داخل الأراضي الأوكرانية قرب المعبر الحدودي مع مولدوفا عن مقتل شخصين. على الجانب الآخر قضى 4 أشخاص إثر غارات جوية أوكرانية على مقاطعة كراسنودار الروسية. هذا واتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس موسكو بشن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ الشهر الماضي، مضيفا أن التدابير الروسية لذلك استمرت 4 أشهر. وأكد ميرتس أن عدم وقوع إصابات أو أضرار في الهجوم كان بمحض الصدفة، وقد نفى الكرملين ضلوعه في الهجوم. أدى تصادم شاحنتين على طريق رقم 6 قرب مفرق نشاريم إلى إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى شمير أسافروف للمعالجة. في بئر السبع تعرض طفل عمره 1 عام للسعة عقرب صفراء وتوصف حالته بمتوسطة بحسب ما وفان به مراسلنا نواف النباري.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وتبقى الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم السبت المقبل. في الواحدة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد ونابولي ضد أرسنال وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
13: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق، خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
12: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد ونابولي ضد أرسنال وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
13: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الاثنين على قناة مكان.
14: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد؟
15: لبرا أكيد لا.
16: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
12: مسار
15: سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
16: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
15: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
17: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
15: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
17: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
15: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون إلى برنامج الإخباري حديث الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء. نحن معكم بإذن تعالى عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. نادية أسمر مارون، جسلين محميد إبريك، حندهان ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية حتى الساعة الواحدة، وأخبار محلية وأخرى عالمية كثيرة سنتركها مواضيع متنوعة في سياق هذا البرنامج حسب ما يسمح لنا الوقت. تعالوا بداية نرحب بالبروفيسور محمد حجرات، المحاضر والأكاديمي والمحلل السياسي هذا اليوم. تحية لك، أهلا بك بروفيسور محمد حجرات.
1: أهلا بك أخي محمد، أنت ومستمعيك ومجتمعاتك.
0: نعم، إذن عبر راديو مكان عبر تلفزيون مكان نحن نبدأ نعرف القصة بأن بريطانيا إنجلترا هنالك قرار سيتم اتخاذه بشكل قاطع ونهائي والإعلان عنه بعدم استيراد أي منتج من المستوطنات. وعليه سؤالي، لا شك أن ما يحدث في الضفة الغربية بات يتصدر بروفيسور حجرات المشهد العالمي، طبعا إعلاميا أنا أتحدث، هل هذا التحرك البريطاني باعتقادك سيكون كرة ثلج متدحرجة ربما يأتي على أثرها آخرون؟
1: دعنا نبدأ من نقطة أساسية وهي الصمت الأمريكي تجاه ما تخطط وتقوم به بريطانيا في الوقت الحالي. الصمت الأمريكي يعطي شعور بأنها موافقة على هذا الأمر، ولذلك هي
0: من منطلق السكوت علامة الرضا، يعني
1: من السكوت علامة الرضا. فدعني أقول أن بريطانيا باتت تشعر أن إسرائيل تمادت كثيرا فيما يحدث في الضفة الغربية. وفي الضفة الغربية أنا كنت في أمريكا لفترة معينة قبل مدة، وكانت متصدرة ما يقوم به المستوطنون، متصدرة للمشهد العالمي في جميع الأماكن التواصل الاجتماعي والإذاعات المختلفة والتلفزيونات المختلفة. ولذلك أظن أن بريطانيا بدأت هذا الأمر وسيعقبه فعلا ما ذكرته أخي محمد أنها كرة ثلج متدحرجة. والخوف أن هذا الأمر من الناحية الأخرى نرى أن السياسة الخارجية الإسرائيلية لم تعد كما كانت بالشكل التقليدي التي تستطيع أن تحتوي الموقف. هي تقوم بمعاداة بريطانيا، حتى أنها تعلن أنها ستغلق القنصلية البريطانية، أنها ستمنع دبلوماسيين بريطانيين من مجاولة عملهم. ولذلك السياسة الخارجية الإسرائيلية تخطئ خطأ فادح، لأن هذا الأمر سيزيد التقطب العالمي وسيزيد ما يسمى عزلة إسرائيل عالميا.
0: طيب كيف باعتقادك سيؤثر ذلك على الانتخابات الإسرائيلية التي تقترب؟
1: دعنا نقول أن ما يحدث في الضفة أصلا، وأنا كنت قد قلت ذلك منذ أشهر، أنها هي ما دعاية انتخابية بامتياز لليمين المتطرف. هو يريد الحلم الرطب لليمين المتطرف، وخاصة المتمثل ببنغفير وسموتريتش، أن تكون الضفة الغربية تغلي من أجل أن يحصلوا على أصوات أكبر، لأن بعد الانتخاب، بعد الحرب التي كانت لمدة سنوات بعد 7 أكتوبر. ولذلك هذا سيؤثر تأثير مباشر، لأن التقطب في الليكود المتطرف وليس العقلاني يحاول أن يعطي دعم لهؤلاء المستوطنين. وأنا لا أقول كل المستوطنين، دعني أقول بشكل واضح أنهم مجموعة كبيرة من المستوطنين الذين أخذوا الفوضى عمل سياسي من أجل تغيير الأمر الواقع في الضفة الغربية.
0: طيب ما دمنا في الانتخابات تعال بنا نتوجه إلى المجتمع العربي وتحدث عن قضيتين ربما يكون لهما رابط لديك من خلال تحليلك. قضية جعفر فرح في الثلاثية وانضمام سيكالوفيتش إلى العربية الموحدة، خذني إلى هذا المجال.
1: دعني أقول أخي محمد أن ما يحدث في المجتمع العربي مثير بامتياز. أولا المجتمع العربي خلال الحرب على غزة، المقصود حرب غزة وحرب إيران وحرب لبنان، الحرب الإقليمية التي كانت في المنطقة، بات يشعر بخوف عميق على موقعه وموقفه من الأمور والمتغيرات الإقليمية والدولية. ولذلك كان هناك توجه نحو أنه من أجل المحافظة على المجتمع العربي يجب أن يحدث تغيير جذري. أنا أبدأ بالموحدة. الموحدة دعني أقول أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن لها ليست علاقة مباشرة، ولكنها هي من الإسلام السياسي والإخوان المسلمين. ودعني أقول أنه بمجال معين بدأ نتنياهو وبن غفير يتكلمون عن الأمر بامتياز، وما قام به منصور عباس من ضم سيكالوفيتش إلى القائمة التي ستمثل الموحدة في الكنيست هي دعني أقول بالمصطلحات الشعبوية ضربة معلم. لماذا؟ لأنه أراد أن يقول للمجتمع اليهودي نحن بالرغم من أننا إسلام سياسي ولكننا نريد شراكة عربية يهودية. وأدرك ذلك سيكالوفيتش هو رجل أمن بامتياز، ولذلك هو يؤمن أن الشراكة العربية اليهودية في هذه الحالة هي ستحل مشكلة ما يسمى العزلة الدولية عن إسرائيل. من ناحية أخرى ما حدث في الثلاثية صدقني شيء غريب جدا. أنا بالنسبة لي معروف أن الجبهة تحليليا هي ما يسمى مجموعة مغلقة، وهي تعرف جيدا ما يحدث في دهاليزها. كيف لهم أن يصلوا إلى هذا الموقف؟ هذا أدى إلى شرخ قوي بين مجموعة كبيرة ممن يصوتون للمشتركة الثلاثية وخاصة للجبهة بسبب قضية جعفر فرح. لماذا لم يعمل شيوخ الجبهة وهم يعرفون تماما هذه الملفات المخبأة منذ 2019، لماذا لم يعملوا على بشكل معين على احتواء هذا الأمر؟ ولذلك أقول أن الجبهة والموحدة الآن ستكون انتخابات صعبة جدا في المجتمع العربي. دعني أقول لك أنه حتى تصل إلى لا سمح الله إلى نزاعات حتى لو كانت بالأيدي، لأن الأمر خطير جدا وهم لا يدركون. ولم لا أريد أن أعبر عن رأيي الشخصي، أنا تحليليا هم يدركون تماما أن الأمر صعب جدا في المجتمع العربي. ولكن المجتمع العربي صدقني أخي محمد هو ليس بحاجة للفزعة وليس بحاجة لهذه الأحزاب المختلفة، ومدرك تماما أنه في حالة حرب وجودية، ولذلك سيذهب للانتخابات ويصوت بالرغم من أنه غير راض عما قامت به الموحدة وغير راض عما قامت به الجبهة.
0: طيب في لقاء قادم سنتحدث عندما تتذكر بالانتخابات، لماذا يعتبر الكثيرون بأن انتخابات مصيرية على الإقليم وعلى العالم عامة؟ شكرا جزيلا لك بروفيسور محمد حجرات، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وقائمة القائمة الجديدة، القائمة للجميع برئاسة طلال سليمان الجريناوي، تم تسجيلها. وتحية لك الأستاذ طلال سليمان الجريناوي، مساء الخير، أهلا بك.
2: مساء الخير، تحياتي لك وللجميع.
0: القائمة للجميع هذا اسم القائمة حتى النهاية، هذا قرار نهائي حتى النهاية ذاهبون؟
2: إن شاء الله أخي العزيز حتى النهاية، احنا ماشيين إن شاء الله على الانتخابات. طبعا بعد تفكير عميق في هذا الموضوع احنا ماشيين الاخر.
0: طيب السؤال شو جايب جديد؟ ما في موحدة وفي مشتركة وفي احزاب يسارية اخرى، ايش طلال القرناوي بالقائمة تبعته جايب جديد للمجتمع؟
2: طيب سيد العزيز انا ودي احكي لك، اول واحدة في حزبين ثلاثة في الداخل اللي هم الوحيدين اللي بيمشوا كل مرة في الانتخابات في هذا الموضوع. احنا كل مرة ودنا نفتح ودنا نحاول نأثر منكون من أصحاب القرار. في كثير في مجتمعنا ناس أكاديميين، ناس فاهمين في السياسة، كان صحفيين ولا كان غيرهم شاطرين بيقدروا يفعلوا من أجل المواطن في الداخل. وإحنا للأسف الشديد ماشيين على رؤساء أحزاب أنا مش ضدهم، أنا معهم وأنا بكون معهم وأنا بأيدهم وأنا بأيد كل واحد ماشي لمصلحة مجتمعنا. ولكن أخي العزيز لازم يوم ما يكون في تغيرات في هذول الأحزاب. هذول الأحزاب للأسف الشديد ما بيغيروا أشخاص جديدة، أشياء في عندها المهنة أن يغيروا في مجتمعنا الداخل. لذلك كل مرة منطالب، كل مرة منركض، أحنا صارنا 10 سنين من ناشط ومنجري من أجل مجتمعنا في الداخل، ولا واحد قال تعالوا تفضلوا معنا. يعني أنا بقولها وبحضر، المقربين هم الأولياء.
0: طيب مش هيك، انا كنت اسالك هذا السؤال جاوبتني عليه انه لماذا ما حدا بيقول لك تعال، ولكن الاستطلاعات ولا استطلاع راي عام بيعطيكوا ذره من الاقتراب من نسبه الحسم، كيف ترد على ذلك؟ ولا انت عم بتقول من السابق لاوانه يعني بعدنا ما نشط مش ناشطين بشكل كبير على الساحه؟
2: يعني بالضبط اخي العزيز، احنا انا اخذت القرار بصراحه بعد ما توجه لي شخصيات بارزه وناس نشطين في السياسة وودهم يأثروا، حاولوا يلقوا شخص ربنا ما من الجنوب أن يكون ملايم لهذا الموضوع، وجو علي أنا الصراحة جو علي متأخر، يعني أتوا علي متأخرا وجيت وحكيت وقلت خلينا أفكر. وآخر لحظة بعد مشاورات كثيرة من العيلة ومن أهل المدينة حقولك قال أنت يا طلال صار لك فترة بتناشط وصار لك فترة بتجري من أجل المجتمع وتطوعت وتبرعت كثير من أجل مجتمعنا، حاول استغل موقفك وحاول استغل خبرتك في هذا الموضوع وامشي. وخذنا قرار أن نمشي متأخر، مزبوط الناس ما بيعرفنا، إن شاء الله بيطلعوا يعرفونا بيعرفوا من طلال سليمان القرناوي، وإن شاء الله كل من يعرف من طلال سليمان القرناوي ويعرف مش رايح طلال سليمان القرناوي يخيب أمله بعون الله.
0: سؤال بداخل داخلك سيد طلال، بداخلك مقتنع أنك راح تنفذ نسبة الحسم وتجيب 4 مقاعد، ولا يعني أنا أعطيتكم إشارة أولى بستعد للقادم من الانتخابات مثلا؟
2: شوف أخي العزيز بعون الله تعالى، أول واحدة احنا بنسوي الخطوة الأولى واحنا بنحاول نكسح عقد ما بنقدر. يعني كل مرة سمح الله لا سمح الله احنا ما بنحرق اصوات، احنا من في عندنا سبع كراسي، عندنا سبع كراسي دائما كل انتخابات نايمين في الدار، اللي نايم واللي بيدخن واللي بيقعد ما بيصوتوا، سبع كراسي. يعني انت بتعرف مع المشتركه ومع الموحده ومع كل الاحزاب ما بيتعدوا 15-16 كرسي، مزبوط اخي العزيز؟ لذلك في عندك سبع كراسي، احنا 22 كرسي موجودين. انا بطالب من اللي ما بيصوتوا، انا هدفي من اللي ما بيصوتوا بيقعدوا في الدار بدي اطلعهم من الدار يصوتوا اجوا. انا سمح الله ما بقطعن في اي حزب عربي ولا بشوش على اي حزب من اجل مجتمعنا. انا بدي الناس اللي ما بصوتوا هاي بعلنها، اللي ما بصوتوا قاعدين في الدار بدنا نطلعهم من الدار ويروحوا يصوتوا.
0: طيب نحن سنتابع ونرى كيف ستفعلون ذلك. شكرا جزيلا لك السيد طلال سليمان القرناوي رئيس قائمة القائمة للجميع، لاحقا سنتحدث عن أعضاء القائمة وكل هذه الأمور. شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة.
2: شكرا لك. كلمة أخيرة أخي العزيز، أنا بطالب من كل مجتمعنا كما أنتم تعلمون جدا وأنتم بتعرفوا جدا، لازم هذه الانتخابات الكل الكل يمشي صوت، الكل زي ما بيمشي على الدوار، زي ما بيمشي على البنك، زي ما بيمشي على بتوح التأمين، يمشي ويصوت من أجل مجتمعنا جميعا.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا إلى اللقاء. إذن في الأسبوع الماضي شهدت مدينة الناصرة حوادث عنف وقتل، الشرطة تعلن عن اعتقال بعض المشتبه بهم من ناحية، وصباح هذا اليوم حادثة إطلاق نار في مدينة الطيبي. ينضم إلينا ليفصل عن ذلك زميل إياد حرب، تحية لك، مساء الخير إياد.
3: مساء الخير محمد. بالفعل بعد مرور أيام معدودة على ارتكاب جريمة القتل المزدوجة التي هزت مدينة الناصرة وأسفرت عن مقتل الشابين نور الدين الحلو ونور النفافعة أعلنت شرطة اللواء الشمالية عن تمكنها من اعتقال 3 من المشتبه بهم بالضلوع في هذه الجريمة البشعة، وذلك على أرضية تحقيقات سريعة أجرتها الوحدة المركزية. تفاصيل هذه الجريمة محمد تعود إلى يوم الثاني من الشهر الجاري، حيث تلقت الشرطة معلومات أولية حول إطلاق النار باتجاه مركبة خصوصية في مدينة النصر، وأسفر إطلاق النار عن مقتل نور الدين الحلو ونور نفافعة. ومع تلقي البلاغ كانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وبشرت التحقيق في حدث إطلاق النار وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي، وقامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة. وبعد إجراء تقييم لصورة الوضع تم إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية في شرطة اللواء الشمالي الليلة الماضية. ومع تحول التحقيق في هذه الجريمة إلى المرحلة العلنية، اعتقلت الشرطة 3 شبان من سكان مدينة النصرة في العشرينيات من أعمارهم، وذلك للاشتباه بضلوعهم في ارتكاب جريمة القتل. ويستشف من الشبهات المتوفرة بأن خلفية الحادث تعود إلى نزاع بين عصابات ومنظمات إجرامية محلية. وبناء على نتائج التحقيق مع المشتبه بهم، من المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح في نوفا جليل الناصرة تمديد فترة اعتقال 3 على ذمة التحقيق. نذكر محمد أن 4 أشخاص قتلوا في مدينة الناصرة في يوم واحد الأسبوع الفات، الأمر الذي يعكس صورة الوضع المأساوية في المجتمع العربي مع تواصل موجة العنف والجريمة في الشارع العربي. والشيء بالشيء يذكر، حيث أصيب صباح اليوم شاب في 30 من عمره بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة في حادث عنف وقع في مدينة الطيبة. طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء قدمت الإسعافات الأولية لهما في مكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى مئير في كفر سابا للمعالجة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن الجنة. وحتى الساعة لم تعلن ما هي خلفية هذا الحادث الذي وقع في مدينة الطيبة. هذا بالنسبة لصورة الوضع الميدانية في الوسط العربي.
0: يد يعني ولو بجملة نعرج على حريق في إحدى المدارس في جسر الزرقاء وإخلاء الطلاب من هناك، ماذا يمكنك أن تخبرنا؟
3: صحيح محمد، صباح اليوم عمل الطواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق شبة في مدرسة في قرية جسر الزرقاء، والطواقم عملت على تهوئة المدرسة من الدخان بعد أن تم إخلاء المدرسة من الطلاب ومن الطاقم الدراسي، وتمكنت الطواقم بعد وقت قصير من السيطرة على الحريق دون

0: الإطار المدرسي لهؤلاء. ينضم إلينا من حي بلال السيد يوسف أبو ديي، ممثل لجنة أولياء أمور الطلاب، ممثل أقول ليس أعضاء، حتى الآن لا توجد لجنة وإنما يعمل البعض على حل هذه الأزمة. تحية لك، أهلا بك يوسف أبو ديي.
1: مساء الورد أخي محمد.
0: طلاب على الصف البستان مفروض أنه يدخلوا مدرسة القسطة اللي هي في حي بلال، حتى الآن لم يدخل هؤلاء الطلاب. أعطينا فكرة عدد الطلاب اللي بدون مأوى حتى الآن.
1: للأسف الشديد النكتار 17 طفل، حتى لو كان طفل واحد النكتار
0: طبعا كتير. طبعا
1: أما نحكي على 17 واحد، إن اللي أهليهن عم بتدمروا تدمير، والأطفال اللي عم تدمر نفسيا، واللي سمعته من الأهل يعني باجتهاد شخصي مع كل الأهالي اللي بعد ما أولادهم ما فتوش على إطار دراسي، إنه الأولاد متدمر من ناحية نفسية والأهالي من ناحية نفسية. وأنا شايف إنه يعني اهتمام بالسلطات اللي تابعة لنفوذ هدول الأولاد.
0: هذا سؤالي هنا. في التاتي، في مدرسة اللي هي مدرسة القسطل، وفي بلدية، وفي وزارة المعارف. مين من وجهة نظركم أنتم كممثلي أولياء أمور هؤلاء الطلاب صاحب القرار؟
1: أنا بقول لك التقصير هو من جميع الجهات اللي حكيت عليها. بنبدأ من الوزارة، من وزارة التربية والتعليم، وبنبدأ بنكمل معها من رئيسة خلينا نقول اللواء الشمالي اللي هي أورنا سمحون اللي مسؤول عن اللواء الشمال
0: مدير اللواء الشمال
1: بالوزارة، وبنكمل بننزل. إذا بنكمل الهرم نفسه هو كمان من مدير قسم المعارف، ومن رئيس بلدية الناصري، ورئيس مجلس الريني. بس كل واحد
0: رئيس اللجنة المعينة تقصد، مش البلدية، رئيس اللجنة المعينة
1: السيد ياكوب والسيد جميل بصول رئيس مجلس الريني، اللي نيجي نقول هو تقريبا من مجلس الريني. أنا مش شايف في تقصير ليه، لأنه المسؤول عن رئيس عن مدى المدارس في الريني هو مجلس الريني. مجلس الريني في عنده صف اللي بعد فيه لحد لسه بيستوعب اولادنا كحي بلال. بس النقطه الحساسه وانا محمد لفت نظرك فيها، اولاد حي بلال اللي يعني اولادهم بدهنش يروحوا على المدرسه لاسباب رئيسيه وكبيره جدا، او اخو بالمدرسه، او ثلاث دقائق على المدرسه، او قطع الشارع على المدرسه، واللي بتحملوا حركه السير كل يوم ثلاث ارباع الساعه، بدهنش الاولاد بدهنش يروحوا لانه اخوتهم هناك، وبدهنش الاهل ينتقلوا لانه كل الاهل بده يجيب شوفير خاص الصبح يوديهن ويرجعهن، بدك الواحد يحرك ساعتين. بينما في المدرسة نفسها الصوف البستان كان العام ثلاث صوف بستان بالمدرسة، انتقل لصفين اللي كل يوم بالصف كل واحد 35 35، هدول كمان مرة خسروا كمان صف، تسكر الصف، انتقل لروضة اللي فيها خمس روضات اللي إجبارية اللي بالمدرسة. يعني فكر فيه شوي هنا،
0: يعني بتقول انت نفهم الصوره انه المنطق بقول هذول الطلاب اللي ما فاتوش هن مجاورين للمدرسه نفسها، وبدين يبعتوهن على مدارس بعيده تابعه للريني، اما هن من حي بلال اللي هن قراب جدا على المدرسه، اخوتهن ومقربين الموجودين غاد، وسهل الوصول بكثير لا بالشتاء وبالصيف لمدرسه القسطل، المفروض منطقيا جغرافيا يكونوا فيها.
1: بالنسبه كمان مره ممتاز حكيت، بالنسبة كمان مش بس هدول، في كمان حوالي اللي فالتين اليوم، خلينا 17 اللي فالتين، يعني 17 النص بالنص، في قسم اللي تابعين لبلدية الناصري بيدفعوا أرنونة، بيدفعوا ضريبة أرنونة بالناصري ومسجلين عناوين بالناصري، بالريني في قسم اللي بيدفع مسجل بالناصري وبيدفع أرنونة بالريني، إنه نص نص. كمان هدلاك الأولاد محقين إذا هن قريبين من ناحية جغرافية للمدرسة يكونوا كمان هناك، أولاد الناصري أولاد ريني. بالنسبة لمجلس ريني اللي عليه سواء من ناحية قانونية 100%، بعد في صف اللي بيقدر يستوعب كمان بعرف 10 أولاد، لأنه في يعني في آخر مرة سألت كان 21 ولد. أما من ناحية الإلزام خلينا نقول المهني والضميري خلينا نقول، أو من ناحية منطق إنه ما درستش الشغلة هاي ليه؟ اجتهاد نفسي، اجتهاد شخصي آسف، من كل المجموعة اللي بعد ولاد ما سجلوش بقولوا لي أبو فاروق من بالمدرسة موجود من أغلب القرى، بديش أذكر أسامي، ومن من الناصر عليت كمان اللي
0: نوفا قليل
1: موجود من كل القرى، وأولادنا اللي جنب المدرسة موجودين. وين المهنية هنا؟ طيب. وين المهنية في بلدية الناصري؟
0: قصدك وين التعامل العادل يعني مع
1: خلينا نقول مهنية مع ضمير مع منطق. طيب. في منطق مرات في قانون.
0: طيب.
1: يعني إذا من ناحية قانون من ناحية قانون إنه هدول استوعبوا أولاد الناصري ماشي، بس أنا بقول لك في قسم كبير اللي من كمان زينا من

0: نحيي بلال اخذوا استوعبوه كمان اللي مش اللي لا يجوز انا بقوله انه يستوعبوه.
1: طيب يعني
0: ليش خلينا كلها ليش الاهالي شوي حمقانين وزعلانين كتير؟ ليش انا ابني وابن الثاني هو نفس الشروط اللي زي اللي بحي بلال نفس الشروط اللي جابوه مثلا من قريه معينه او لانه امه بتعلم او لانه كذا او لانه كذا او كذا لاسباب بعرفهاش بعد نفوتش عليها. اما بشهاد نفسي اللي حابين الاهالي يعرفوا ليش الاختيار كان هيك، هل هو مهني او طيب. هو غير مهني
1: طيب.
0: هون اللي حابين يعرفوا الاهالي من ناحيه مجلس الرئاسي من ناحيه القانونيه
1: طيب حكينا
0: انه فتح صف
1: طيب ماشي اعطيني الصوره وضحتها 100%. انت ما عندكش اعتراض انه اخذوا من نوفا جليل اخذوا من هون ياخذوهم صحتين ما عندناش مشكله كمان ياخذوا اولاد ياخذوا اولاد طيب شو الخطوات الجايه بدكم تعملوها؟ شو الخطوات الجايه القادمه؟
0: بقول لك باجتهاد نفسي شخصي بكل الاهالي في بعد امكانيه لتصليح اذا في نوايا اذا في نوايا لتصليح بعد في نوايا
1: في غرفه تصليح. فاضي في المدرسه في صف فاضي شاغر
0: في المركز الجماهيري غرفتين فاضيات
1: حد المدرسه
0: لاجل الظرف الموجود ممكن يساعد كيف ساعدونا العام وفتح الصف بعد شهر ما جلسوا الاولاد يعني عندي بلديه الناصر صار عندي خبره عن الموضوع العام انا كمان كان عندي حفيد اللي هون اليوم موجود بالصف الاول فتحنا صف وبالامكان نفتح كمان صف السنه انا بقول اذا بدي توجيه بدي ارشادات مني انا بقدر افيد المعلومات اللي يطلع الكل راضي اذا بدي توجهوا لي بقول الوقت قال راضي انه في صفوف اما للمستقبل المفروض من ناحيه مهنيه ومن ناحيه ضميريه يقعدوا المجلس الريني والناصر يتعاونوا هاي بس هون لازم يعلموا الاهالي قبل مده زمنيه يعرفوا يدبروا حالهم مش بالدقيقه 90
1: طيب.
0: دقيقه 90 الولاد عم بتعيط والاهل عم بتعيط طيب. مش عارفين يدبروا حالهم اللي بيشتغل اللي بقدرش يودي ابنه المشاكل كبيره محمد هون كتير الضغط صعب عشان هيك انا بقول وبتوجه مهنيا وادبيا لا من وزير التربيه والتعليم لا السيده أورنا سمحون مديره الشمال باللواء الشمال بالوزاره لا السيده كمان مره ساميه بصول مديرة قسم المعارف بلدية الناصري لا يعقوب نفسه رئيس اللجنة المعينة في الناصري ومع بالتواصل مع جميل والله أنا بقول لك إياها
1: ممكن تنحل
0: بتنحل بنص يوم إذا في نوايا مضبوطة
1: طيب.
0: وفي كمان مرة ياخذوا كلياتهم إنه يكونوا مهنيين ومع ضمير يضبوا الأولاد هذول من الشارع الأولاد عم تتحمل كتير
1: طيب.
0: عم تتحمل كتير مع الأهالي محمد الشرح مش زي الوصف اللي أنا بحسه يوميا من الأهالي 500 تلفونات بناتنا ساو مجموعة على التلفونات وبتواصلوا والله الحكي بوجع كل إنسان عنده ضمير وكل إنسان بيعرف بالقانون وبقدر وبتغاضى عن القانون بتغاضى عن الإنسانية وبتسلح بالقانون
1: طيب يوسف
0: القانون بقدر يسلحك بس كانت في أخطاء كتير بتسجيل الأولاد إذا نيجي بنفحص شو موجود بالصف موجود من كتير بلاد ومن كل الحارات اللي هن مش هن المستحقين يكونوا مدرسة القصل واللي بعيد تاني 3 دقائق عن مدرسة القصل عم بيعاني وعم
1: تشغل دور طيب أنا أعطيك طيب دنا الوقتنا انتهى تقريبا تعقيب بلدية الناصر يوسف اسمع معنا طلبنا تعقيب بالبلدية قالوا لنا كالتالي تعمل بلدية الناصر تسجيل الطلاب وفق قوانين وزارة المعارف ومنشور المدير العام لوزارة المعارف حيث ينص القانون على تسجيل كل طالب يسكن ضمن حدود منطقة نفوذ البلدية في الأطر التعليمية في الناصرة وفق مناطق التسجيل المحددة وعليه تم استيعاب كافة الطلاب جيل الطفولة من سكان منطقة نفوذ بلدية الناصرة في أطر الطفولة في مجمع القسطل التربوي وبالنسبة لتوجه أهالي طلاب من سكان نفوذ مجلس الرين اللي هو أنتوا طبعا لم يتم استيعاب أولادهم في مجمع القسطل التربوي لعدم وجود أماكن شاغرة هذا وخلال العام الدراسي المنصرم قامت بلدية الناصرة ومن نوايا حسنة لحل مشكلة آنية وباتفاق بين رؤساء السلطتين باستيعاب قسم من طلاب الريني كحل مؤقت ولمدة سنة تعليمية واحدة على أن يقوم مجلس الريني المحلي بإيجاد حل مناسب لطلاب منطقة نفوذه في حي بلال ونحن على ثقة بمعالجة مجلس الريني للقضية هذا تعقيب البلدية يوسف أبو دي يمثل أولياء أمور الطلاب في مدرسة القسطل حي بلال سمعنا الصرخة شكرا جزيلا لكم وبالنجاح في مسائكم شكرا جزيلا
0: ولكم أيضا
1: إلى اللقاء
2: الليلة على قناة مكان توكس برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
1: تحية لك، أهلا بك زميل فالح حبيب.
9: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعات.
1: طيب، بالخطوط الجميلة العريضة بعد تسليم القوائم، هلا أخذتنا إلى التطلعات، نستطيع النشير والتحديات للقائمتين الموحدة والثلاثية، كيف يمكن تقييم خطوة لكلنا معا بالانسحاب؟
9: طلع محمد، بالنسبة للشق الأول من سؤالك، ما بين إغلاق تقديم القوائم رسميا وصدور نتائج الانتخابات، هناك فترة بينية هي امتحان حقيقي، وكما هو الحال في كل امتحان، إما يكرم المرء أو يهان. ولعل الموحدة والثلاثية تدرك تماما أنه في هذه المرحلة أمامها تحدي التحديات، ألا وهو رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، وبالتالي رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة. على وعسى أن تتمكن الموحدة من أن تكون كتلة مكملة لمعسكر مناوي لنتنياهو يستبدل نتنياهو، وبالتالي هذه المهمة هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق القائمتين، وبكل تأكيد تقع على عاتق أيضا المجتمع العربي. ولهذا وبالضرورة الحتمية يجب أن يكون هنالك تنسيق مباشر حتى وإن كان بالحد الأدنى ما بين القائمتين لتعمل معا على تحقيق هذا الهدف على الأقل في المرحلة الأولى. وإذا قلنا تحقيق هذا الهدف، لابد هنالك اتفاق فائض أصوات أيضا. ولهذا في هذه المرحلة هنالك ضغوطات تتفاقم تتصاعد من لحظة حتى إلى أخرى على قادة الأحزاب أن تتجه في هذا السياق. الآن كل من أتحدث معهم من القائمتين، قيادة الموحدة وأيضا قيادة الثلاثية، تعي حجم المسؤولية، وبالتالي تتحدث عن ضرورة أن يكون هنالك أيضا قبل اتفاق فائض أصوات ميثاق شرف، تنسيق في كل ما يتعلق بالحملات الانتخابية، عدم يعني أن تكون لديهم رسالة أخلاقية جماهيرية من خلالها يخلقون واقع إيجابي يدفع بالناخب العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع، وليس العكس صحيح، الدفع به إلى حالة من العزوف من خلال مناحرات ومناكفات إلى آخره. الآن فيما يتعلق بلكلنا مكان، باعتقادي لكلنا مكان اتخذوا خطوة مسؤولة وفي ذات الوقت شجاعة، وامتحانهم محمد لم يكن قبل الانتخابات، وإنما امتحانهم بدأ منذ لحظة الانسحاب ليثبتوا عمليا، هي لحظة العبور محمد من ضجيج الخطابات الموسمية إلى صلابة العمل الميداني المستدام على مدار العام. يعني هي لحظة امتحان لهم، هل هم حزب موسمي يطل علينا كل انتخابات وبالتالي طمعا بالحصول على مقاعد في الكنيسة والبرلمان، أم إنهم حزب له عمق زمني دائم، وبهذا الشكل قد يتحول إلى مرجعية لجماهيره لأنصاره. لهذا امتحانهم بدأ ليس عندما خاضوا غمار المنافسة، وإنما يبدأ بعد انسحابهم. سيبقوا ثابتين أم لا؟ هذا هو السؤال. نعم.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل فايل حبيب، شكرا جزيلا
9: على الرحبة بتاعم خدمة.
1: وينضم إلينا زميل حسن أبو زايد، تحية لك، مساء الخير حسن.
2: مساء النور محمد.
1: الآن إلى موضوعنا، تعديلات تعليمية في غزة، حذف محتوى فلسطيني، تعديلات على المحتوى التعليمي، خذنا إلى هذا المسار.
2: نعم، العنوان في هذه الساعة فيما يتعلق بالتربية والتعليم في غزة مستقبلا، والحديث هو محمد ما بعد تعيين إدارة جديدة للقطاع. هذا الأمر لم يتم حاليا لكنه على جدول الأعمال، حذف تام للمحتوى الفلسطيني وتعديلات واسعة على التعليم في غزة ضمن ترتيبات جديدة ما بعد الحرب. كشف النقاب عن أن الإدارة الأمريكية بالتعاون مع أطراف عربية وشخصيات فلسطينية مستقلة تعمل على إعداد خطة تتضمن إجراء تغييرات واسعة في النظام التعليمي بقطاع غزة، مع بحث إمكانية ربط جزء من أموال إعادة الإعمار بتنفيذ هذه التعديلات التي تحذف المحتوى الفلسطيني تماما. حسب المصادر المطلعة فإن واشنطن تدرس اشتراط إجراء إصلاحات جوهرية في المناهج والمؤسسات التعليمية مقابل تخصيص جزء من التمويل الموجه لإعادة الإعمار للقطاع في إطار رؤية أوسع تتعلق بمستقبل غزة وإدارة مرحلة ما بعد الحرب. وفقا لمسؤولين أمريكيين أو وفقا للتقارير، مسؤولون أمريكيون كبار يشاركون في صياغة الخطة إلى جانب شخصيات فلسطينية من خارج السلطة الفلسطينية، بينما لا تزال تفاصيل التعديلات المقترحة وآليات تنفيذها غير معلنة بشكل رسمي. المصادر أفادت محمد بوجود وفد يجري اتصالات مع جهات رسمية إسرائيلية ويستعد لزيارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة بهدف بحث إمكانية تطبيق التغييرات المقترحة على أرض الواقع وتقييم الظروف اللازمة لتنفيذها. نشير إلى أن إسرائيل تريد إلغاء المناهج التعليمية التي تقول إن فيها تحريض كبير على إسرائيل وعلى المواطنين اليهود. حتى الآن محمد لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي أو الفلسطيني تؤكد تفاصيل الخطة أو جدولها الزمني، مما يجعل المعلومات المتداولة ربما في هذه المرحلة فقط هي في وسائل الإعلام. لكن دائما إسرائيل تحدثت عن ضرورة إلغاء المناهج التعليمية ليس فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية، وبالفعل بدأت بتغيير المناهج الفلسطينية في شرقي أورشليم القدس وجعلتها وفقا للبرنامج المنهج الإسرائيلي. كل ذلك في إطار خطة إعادة الإعمار في منطقة القطاع والتي تتأخر في هذه المرحلة. لجنة التكنورات لم تصل، وعلى ما يبدو محمد لن يحدث أي تغيير إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر القادم، لأن معنى بدء المرحلة الثانية الخطة معناه انسحاب تدريجي إسرائيلي من قطاع غزة، تسهيلات وغير ذلك. وبيبي نتنياهو رئيس الوزراء لا يريد أن تظهر هذه التسهيلات في أقل من شهرين قبل الانتخابات.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل حسن أبو زايد. واستمرار الإضراب في الجهاز التعليمي في قرية الفرعة غربي مدينة عراد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كل التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب الزميل نواف النباري.
10: لجان أولياء الأمور في مدارس قرية الفرعة في النقب أعلنت الإضراب المفتوح في جميع مدارس القرية ورياض الأطفال بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في غالبية المؤسسات التعليمية، مما يحول دون تمكن نحو 3000 طالب وطالبة من الانتظام في دراستهم. خليل جبرين رئيس اللجنة في مدرسة أورتا الثانوية شرح لنا حيثيات الإضراب.
11: الإضراب في مدارس الفرع اليوم هو بسبب انقطاع الكهرباء بشكل تام عن المدارس. لا يعقل أخوي نواف أن أكثر من 30 طالب في غرفة بدون مكيف أو تهوية أو حتى إضاءة. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن الطلاب يتعلموا في ظروف زي هذه. احنا توجهنا لكل الجهات المعنية في وزارة المعارف مفتشيها ومؤسساتها، ايضا توجهنا بلدية عراد اللي هي المسؤولة عن تقديم الخدمات، لكن وصلنا لبداية السنة وما كان في أي شيء جديد. الخيار الأخير كان عندنا اللي هو الإضراب في المدارس اليوم، ونتأمل أن تكون في حلول بأسرع وقت ممكن.
10: كما طلبنا من رئيس بلدية عراد يائير معيان التعقيب على هذه القضية، حيث قال إنه طوال العام الماضي كانت مشاكل في الكهرباء، وفقط قبل نحو شهر استلمت البلدية ميزانية، ويعمل مهندس مختص على وضع خطة عمل ونشر مناقصة. حاليا توجد مشكلة متواصلة، لذلك اتخذ قرار بربط المدرسة الثانوية بمولد خارجي للسماح بالعمل مرحليا حتى يتم وضع حل نهائي لهذه المشكلة.
12: כל השנה האחרונה היו שם בעיות עם החשמל. רק לפני חודש קיבלנו תקציב, הבאנו מהנדס חשמל שמכין תוכנית, ואז נוציא מכרז לבצע את זה. כרגע יש שיבושי חשמל כל הזמן, ולכן החלטנו להביא גנרטור, לחבר אותו לבית ספר התיכון, וזה יאפשר לכל המתחם לפעול בינתיים, עד שיהיה מספיק חשמל לכולם.
10: من طرفها أكدت وزارة التربية والتعليم أن مسؤولية توفير الخدمات والبنى التحتية ملقاة على عاتق السلطة المحلية. هذا وقد علمنا لاحقا أن جهودا تبذل من قبل جهات مختلفة بما فيها وزارة التربية والتعليم بغية إيجاد حلول ولو مؤقتة لتمكين الطلاب من العودة إلى مقاعد الدراسة في أسرع وقت ممكن.
1: وتحية للسيدة بهية جبران، مديرة المركز الجماهيري في حي الحليصة في حيفا. مساء الخير، أهلا بك.
13: اهلا بك وجميع المستمعين.
1: طبعا حي الحليصة يفتتح في المركز بازار الملابس المجددة. ما معنى ملابس مجددة؟
13: هو عبارة عن مبادرة مجتمعية يطلقها مركز جماهير الحليصة، رح نعرض فيه تشكيلة واسعة وممتازة من الملابس المجددة للجميع بسعر رمزي جدا، هو 5 شواقل لكل قطعة.
1: اي قطعة كانت ب5 شيكل؟
13: الهدف طبعا استاذ محمد من المشروع هو اتاحه الفرصه للاهالي للحصول على ملابس ذات جوده عاليه وباسعار ميسوره، بنفس الوقت بدنا نشجع ثقافه الاستدامه واعاده الاستخدام.
1: من اين لكم؟ يعني كل بيت عنده زياده اشياء منيحه بيعرضها وبتم اختيارها، كيف بتم ذلك؟
13: احنا بالاساس هذا المشروع هو استمراريه لمشروع غرفه الملابس اللي بنيناه قبل سنه بالتعاون مع نادي متقاعدين جيت بوقتك في مركز جماهير الخليصة، واللي كان على رأس المشروع الأستاذ خليل اندراوس. تم جمع ملابس وفتحنا فيه غرفة في المركز، وأخذنا قرار أنه بشكل دوري كل سنة نفتح بازار حتى كمان يكون في عائدات من البازار نساعد فيها، بيكون في عندهم تعرف الدورات الموجودة. فقررنا إنه إحنا نستخدم هاي الملابس نبيعها بسعر مخفض 2 مرات في السنة حتى تعود عائدات البازار لدعم الأولاد اللي بيقدروش يدفعوا للدورات للمركز التعليمي للدورات المختلفة.
1: طب أي ساعات البازار مفتوح وأي أيام من وينتا لوينتا؟
13: البازار رح يكون مفتوح من يوم الاثنين للخميس من 14 أيلول وحتى 17 أيلول من الساعة 4 للـ8 مساءً، طبعا داخل المركز الجماهيري. العنوان المركز هو شارع هيردين 23. طبعا يمكن للجميع كمان التواصل معنا عن طريق المركز. انا بحب ادعو من خلالك كل الاهالي والمستمعين لزيارتنا للتسوق لدعم اطفالنا في حي الحليصة، وكمان اللي عنده حاجه بيتبرع فيش عندنا مشكله، كمان نستقبل تبرعات من الاهالي.
1: بهي جبران مديرة المركز الجماهيري في الحليصة، شكرا جزيلا لك. شكرا،
13: اهلا فيك، شكرا لكم.
1: إيه لك. ومن مشروع الى مشروع، رائد ادريس مسؤول عن السوق الخيريه المجانيه في طمره، تحيه لك، مساء الخير.
14: مساء الخير اخي محمد لك ولجميع المستمعين.
1: اللي فهمته المئات من العائلات يتهافتون على ذلك، حدثنا عن هاي الخطوه.
14: احنا طبعا في طمرة اقمنا من 5 سنوات مشروع سميناه السوق الخيري المجاني. احنا منوزع فيه كل المواد الغذائية، الخضار، الفواكه، الملابس، كله طبعا مجانا. احنا اليوم وصلنا في عنا 1200 عيلة صاروا يتواصلوا معنا، يجي عنا كل يوم الخميس. طبعا احنا من دور انقطاع كل يوم الخميس من الساعة 12 بنفتح للساعة 6 المغرب بنظلنا في السوق الخيري المجاني.
1: شو معنات مجاني؟ شو ما في عندك انا باخذ كمية اللي بدي اياها ولا محدد الي؟
14: عندنا هيك، احنا في عندي 40 شاب وصبية متطوعين اللي هن من طمرة، شباب وصبايا من طمرة، بيصلوا الصبحيات على الساعة 8 الصبح. السيارات او احنا بنقول الشاحنات بتصل لعنا البضاعه. احنا عندنا طبعا تبرعات كبيره من نوفا، من شيتاوس، من كوكاكولا، من ميلاعوف، من عدة مصانع كبيرة من الوسط اليهودي ومن الوسط العربي طبعا. احنا بنوصل كل اسبوع عندنا من 15 ل 20 طن مواد غذائيه وخضار وفواكه بيصلى عندنا على السوق الخير المجاني.
1: مين مطلوب مين مدعو انه يجي على سوق الخير المجاني في طمره؟ مين بس شخص. اي من وين مكان يكون؟
14: احنا اخو محمد احنا قلناها وبعدنا بنقولها، احنا بنقول هيك، كل شخص بشعر حاله مش قادر يكمل الشهر بيقدر يتوجه لعنا، لانه الوضع الاقتصادي هسه بهاي السنين الثلاث سنين
1: الحرب اللي كانت
14: كثير ناس وضعها الاقتصادي صار صعب، فاحنا بندعم الناس حتى تطلع من هذا الوضع الصعب.
1: على ايش الاقبال؟ ايش اقبال اكثر شيء بيجي؟ اي سلع يقبل عليها المواطنون؟
14: احنا اخردور احنا عندنا كل الخضار والفواكه بتصلنا، عندنا مواد غذائيه مثل زيت مثل طحين مثل رز مثل معكروني مثل دجاج لحمه اسماك. هسه البارح وصلني مثلا اسماك من مفعل ملعوف اللي تبرعوا لنا لحمه،
1: ما شاء الله
14: وصلونا كمان لحمه هاي الاسبوع. وعندنا من تجار طمرة كثير طبعا مشهورة طمرة بالخضار والفواكه، كل خميس طبعا بيبعثوا كميات كبيرة من الخضار والفواكه اللي بتكون طازة بيبعثوا لنا.
1: طيب وين هو المحل؟ وين المحل لمن يستمع ويريد أن يأتي؟
14: بلدية طمرة مشكورة أعطتنا بجانب المركز الجماهيري بأول طمرة أول منطقة صناعية موجودين إحنا هناك، أقمنا المشروع، أقمنا برادات، بنينا فريز.
1: طيب أنا أجيت كمية محدودة بقدر أخذ ولا أخذ شو بدي؟
14: أخذه. إحنا نعطيك كرتوني أول إشي، المتطوعين بيجهزون لك كرتوني اللي فيها كل إشي. وغير هيك إذا أنت عندك أربع أو خمس أطفال أو عيلتك كبير شوي، إحنا بنكون حاطين لك دولافيم أو إحنا بنقول لهم مخليم اللي فيها كل الخضار، تقدر أنت كمان تزيد شو بدك.
1: يلا قدما والأمام، شكرا جزيلا، شكرا بالنجاح.
14: حبيبي
1: عظيم عظيم عظيم عظيم. نقص في اليود وخطوة صحية جديدة تطلقها وزارة الصحة لمواجهة نقص اليود الهام، كل ذلك في تقرير الزميل سامح قادري.
15: وزارة الصحة أقرت خططا لإضافة اليود إلى ملح الطعام المخصص للاستخدام المنزلي، بعد أن كشفت معطيات أن نحو 60% من الأطفال ونحو 85% من النساء الحوامل يعانون من نقص اليود. واليود عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تلعب دورا مهما في النمو وتطور الدماغ وعمليات الأيض، ويكون نقصه أكثر حساسية خلال الحمل وفي مراحل الطفولة، وقد يؤدي إلى مشكلات معرفية وعصبية وقصور الغدة الدرقية وتضخمها. ولفهم أسباب انتشار نقص اليود وأهمية هذه الخطوة، سألنا خبير التغذية علي العمور عن أسباب نقص اليود لدى الأطفال والنساء الحوامل في إسرائيل، فرض قائلا:
16: من الأسباب الرئيسية لنقص اليود هو اعتماد الدولة اعتماد كبير في السنوات الأخيرة على تحلية ماء البحر كمصدر للمياه الشرب والمياه الطبخ، فبالتالي فقدنا كمية كبيرة من اليود اللي موجود بكمية كويسة في المياه الطبيعية. سبب ثاني إن ما في خطة إلزامية لتدعيم الملح باليود من قبل الدولة، وكمان الأكلات بالأساس غنية باليود مش متوفرة للجميع أو مش الكل بيأكلها، مثلا زي البيض، زي منتجات الألبان، الأسماك. وخلال الحمل بشكل عام الاحتياج لليود بيزيد مشان تطور الجنين ومشان تغيرات الهرمونات بصير جسم المرأة.
15: وتشير وزارة الصحة إلى أن نقص اليود في إسرائيل مستمر منذ سنوات، وأن دراسات أجريت خلال السنوات الأخيرة لم تظهر تحسنا ملحوظا في مستويات اليود لدى السكان. وتعتمد الخطة على إغناء ملح الطعام بكمية محددة من اليود مع متابعة مستويات اليود لدى السكان للتأكد من فعالية الخطوة. وتؤكد الوزارة أن الهدف ليس زيادة استهلاك الملح، وإنما استبدال الملح العادي بملح مدعم باليود. هذا وقال خبير التغذية علي العمور حول مسألة فعالية وأمان إضافة اليود إلى الملح خصوصا للأطفال والنساء الحوامل.
16: نعم، إضافة اليود إلى الملح ممكن يكون من أكثر الحلول فعالية، بس بشرط أن يكون تحت رقابة ويكون مدعوم بخطة حكومية مشان الأسعار ما ترتفع. وكمان مهم جدا أن ننتبه لتركيز اليود في الملح بحيث أن ما نجبر الناس يأكلوا كمية ملح أكثر من اللازم مشان نتجنب أضرار الملح الزائد. في تقريبا 120 دولة حول العالم بيستخدموا هذه الطريقة مشان حل مشكلة نقص اليود من خلال إضافة للملح بتركيزات مراقبة. في نقطة مهمة جدا أن اليود مش كل ما زاد قيمة نسبة معناها هذا شيء جيد، بالعكس الزيادة مرات ممكن تسوي مشاكل، بالذات عند الناس اللي عندهم مشاكل بالغدة الدرقية. مشان كذا بنصح أن يكون في زي فحوصات عينية بالذات في فئة الأطفال والنساء الحوامل لمراقبة مستويات اليود.
15: هذا وتعد إضافة اليود إلى الملح إجراء مطبقا في أكثر من 120 دولة حول العالم، وترى وزارة الصحة أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تقليل نقص اليود والوقاية من تداعياته الصحية طويلة الأمد.
1: إذن هكذا ننهي البرنامج، ينتهي برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نكون وإياكم إن شاء الله تحديدا اليوم بعد أخبار الساعة الرابعة في البرنامج الرياضي مكان إكس 2 اليوم الأربعاء، كونوا معي. إذن انتهى برنامجنا، هذه مواضيعنا لهذا اليوم في حديث الظهيرة. إن شاء الله مرة أخرى أعود وألقاكم اليوم الأربعاء بعد أخبار الرابعة في البرنامج الرياضي مكان إكس 2. أجمل تحية من أسرة البرنامج، نادية أسمر مارون، جوستين محميد إبريك، حين دهان ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا بعد قليل بعد الأخبار، الزميلة سوزان دبيني بعد قليل.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: عناوين الساعة من مكان: رئيس هيئة الأركان يقول إن الزراعة طولها لسلاح البحرية تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط. عثمة يهودي تطلب منع القائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيست. غارتان إسرائيليتان في غزة وجنوب لبنان، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة، والتفاصيل بعد لحظات.
1: الأخبار.
10: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير إن الغواصة السادسة في سلاح البحرية أخي دراكون ستصل إلى إسرائيل في غضون أيام. وأضاف خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط في سلاح البحرية أنه أصبح الذراع الاستراتيجية لجيش الدفاع، وباستطاعته الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط وما وراءه. وبدوره قال قائد سلاح البحرية الميجر جنرال إيال هارئيل إن المساحة لن تشكل حصانة لمن يسعى إلى المساس بدولة إسرائيل، مشيرا إلى أننا سنصل إليه. قدم حزب عثمة يهودي طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس ومنعهما من خوض الانتخابات العامة. وجاء في الطلب أن عباس ورفاقه مخربون مؤيدون لحماس، ووصف الطلب عباس بذئب في ثياب حمل. جاء من مدينة غزة أن شابا أصيب بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية، وأفادت وسائل فلسطينية بأنه كان يسير على الطريق لدى استهدافه. أفادت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت وادي سلوك لجهة بلدة شقرة. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لإطلاق النار، ولم يتضح بعد ما إذا وقعت خسائر أم لا. تفيد الأنباء الوريدة من شمال سوريا بإصابة 8 أشخاص على الأقل من جراء انفجار مستودع ذخيرة على أوتوستراد سرمدة بريف إدلب الشمالي، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
11: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 19، تل أفيف يافا 24، حيفا والرملة 23، النصر 22، بئر 27 و29 في إيلات. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
11: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
12: أجا
13: هدوء.
14: هابي
15: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
16: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
15: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
11: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
17: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
18: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
19: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
20: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماع الأسبوعي هايد بارك. بجمعنا فيكم عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا.

موضوعنا لليوم أحبائي يمكن هو موضوع ساعة لأنه بعدنا لسه بالأسبوع الثاني وتخيل بس في هالمدرسة اللي بتير كتير من التساؤلات حول موضوع المعلمين. في كتير اللي بعطوا أهمية كبيرة للمعلم لأنه هو الأب الثاني لأولادنا، وفي كتير اللي مع أولادهن هن مش هالقد تصرفات المضبوطة من ناحية الأهل، ومع كل هذا بيعترضوا على تصرفات المعلمين. اليوم موضوعنا المعلم تحت المجهر، هل سقطت هيبة المعلم قدام طلابه قدام الأهل بعد كل القوانين اللي سنتها دولي لحماية الأطفال؟ تصرفات الأهل وكلامهن قدام الأولاد كيف ممكن تأثر على نظرة أولادنا للمعلمين؟ كتير شغلات اللي احنا بنعملها وبنحكيها ويمكن ما بتكون بقصد انه بدنا نسيء للمعلمين، ولكن ما بصير تنحكى قدام اولادنا وما بصير تنحكى باسلوب كانه هالمعلم عم بيشتغل عند ابونا والمهم انه احنا بيقبض معاش من ورانا. هو عم بيعلم اولادنا وهو عم بيربي اولادنا في الوقت اللي احنا مشغولين فيه باشغالنا بحياتنا بمشاكلنا بمصاعبنا، مركنين احنا مطمنين انه هالولاد بإيدين أمينة، وأي شغلة بتصير كله بتغير والحياة كلها بتتغير بالنسبة للمعلمين. هذا الموضوع رح نتحدث عنه بالقسم الأول ما رح تكون معنا عبير عبد الحليم، محاضرة ومعالجة نفسية في مجال العلاج المعرفي السلوكي، رح تكون معنا هلأ. من بعدها بالقسم الثاني رح برافقنا وهبة عامر، مستشار أسري ومؤسس منهجية البوصلة التربوية. فإذا هدول ضيوفنا رح يكونوا معنا بحلقتنا لليوم، وعنوان الحلقة لليوم المعلم تحت المجهر. مثلث برمودا لمعلم الأهل والطالب، شو هي نقاط الوصل وما هي نقاط الخلاف بينهم؟ والأهل اللي بفتكروا إنه في إلهن القسم الأكبر والسيطرة الكبرى بالمدرسة، هل بحق للأهل الاعتراض على معلم معين في المدرسة وطلب فصله فقط لأنه حسب رأيهن تصرف تصرف غير مقبول مع أولادهن؟ ما تنسوا أنه هالشخص اللي بده يعمل هيك بده يكون طبعاً اللي بجيبته كارت الواسطة.

0: نحن وانتم احبائي بنرحب في بدايه حلقتنا لليوم بعبير عبد الحليم، محاضره ومعالجه نفسيه في مجال العلاج المعرفي السلوكي. مساء الخير ست عبير.
1: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا فيك وسعيد جدا بوجودك معنا.
1: وانا اكثر طبعا معك جميع المستمعين هيك، واللي مروحين اكيد اولادهم ممكن يكونوا من المدارس حاليا، فكتير مهم يسمعونا كمان.
0: بتمنى يكونوا عم يسمعونا هلا بهاللحظات، وبالذات لانه الموضوع بيختص فيهم كمان، مش فقط باولادنا وبالمعلم نفسه. صحيح. اليوم بالقبل احنا كنا نقول انه نقول للمعلم اللحم لك والعظم لنا، هذا ابنك اعمل اللي انت بتشوفه مناسب. اليوم اذا المعلم بيحكي كلمه مع الولد، بتلاقي تاني يوم إذا مش بنفس النهار الأهل صاروا بالمدرسة، اتصالات، شكاوي. شو وين الثقة؟ شو اللي تغير في هالعلاقة بين الأهل وبين المعلمين؟
1: طبعا احنا في علاقه اللي هي تغيرت، افكر بي يعني ممكن يكون كمان بسبب السوشيال ميديا، ممكن بسبب القوانين، ممكن بسبب كمان انه احنا عم نشوف المعلم بطل كرساله كسفير لنا، كشخص اللي هو قائد ومحل اللي احنا بنقدر نعتمد عليه، صار كانه بنحطه في المحل اللي هو اللي باخذ المعاجز زي ما انت ذكرت هيك، واحنا عم نشردم هيك كل صوره المعلم قدام اولادنا، وهذا مهم احنا ننتبه له. اذا احنا كمجتمع بدنا تغيير وعم نطالب بتغيير بسبب كل الاشياء اللي عم بتصير بمجتمعنا هيك، بنبدا بالتعليم، بنبدا برفع كمان مره من قيمه المعلم. إذا رفعنا من قيمة المعلم ومن قيمة مدارسنا إحنا بغد نبدأ التغيير، فهاي كتير مهم نبدأ فيها.
0: أنا بدي أبدأ معك في كلمة كتير بتهمني بكل علاقاتنا بالحياة، موضوع الثقة. هل اليوم بعد في ثقة كاملة بين الأهل وبين المعلم، ولا لأنه صاروا يشوفوه دائما على شبكات التواصل وفي أماكن تانية والحياة تغيرت؟ كمان المعلم هو بني آدم مثله مثلنا، فكمان هو بده يتغير. ليه هالشي بنقبله على حالنا ونرفضه لغيرنا؟ هل الثقة بعد موجودة في مكانة المعلم، ولا نحن بدورنا وبإيدنا عم نحاول ننزل هالثقة منه؟
1: 100% أنا فكر إنه إحنا عم نحاول ننزل هاي الثقة، وكأنه الإنسان كأنه المعلم هو مش إنسان طبيعي زينا، زيه إله حياته، إله الأمور تاعته، هو إنسان وممكن كمان يكون في هناك غلطات معينة اللي ممكن يغلط فيها المعلم.
0: ما حدا فينا كامل.
1: بالضبط، إحنا مش مثاليين، لا إحنا كأهل مثاليين، ولا طفلنا كامل، ولا ابننا كامل، ولا بنتنا كاملة، ولا المعلم كامل، ولا المدير كامل، ولكن احنا متكاملين مع بعض واحنا بنكمل بعض، بس هي بشراكة معينة ومش بمحل انه احنا بدنا مين بيضعج التاني ومين اقوى من التاني. هذا اللي بده يتغير. فلما ابني بده يجي يقولي او يشكيلي باي شكوى معينة، فانا مهم كمان اني اجي واقول له تمام انا سمعت منك، انا مهم لإلي أسمع كمان من المعلم وكمان نشوف مع بعض كيف ممكن. أنا مش عم بقوله أنه الحق عليك، ولا عم بقوله الحق معك، ولا عم بكسر ثقتي بابني كمان مهمة، ولا عم بدي أكسر ثقتي بالمعلم ولا ثقة ابني بالمعلم. أوكي، وبين أني أنا باجي بقوله أوه هيك عملناك، أنا بفرجي إسا أنا شو عم بعمل، أنا عم ببعث رسالة كتير لابني، عم بقوله كل حدود، كل حدا عم بحط لك حدود انت بتقدر تكسرها.
0: وهم نقول لابننا بطريقه غير مباشره انه هو بيشتغل عندنا، هو اذاك وانا بفرجيك فيه.
1: بالضبط، وهو بتعلم الولد انه كمان انه هو مين بحط له الحدود، هو بيقدر يكسر الحدود. المعلم على الاغلب حط له حدود معينه لابني، وهي الحدود هو مهم يحترمها ويحترم هاي القوانين. فإذا هو جاي ومن محل إنه عمل لي وسوالي وهيك، وممكن يكون بس من أجل حدود معينة، فأنا بس عم بقوله اكسر هاي الحدود، فهو بكرة كمان رح يكسر حدودي أنا
0: كمان. نقطة هيك كتير من وقت يمكن أهل قوانين هذا اللي طلعت، والأهل كمان إيدهن على قلبهن، والمعلمين أكتر وأكتر، إنه قديش القوانين لحماية الأطفال، هالقوانين اللي أجت لحماية الأطفال اللي فعلا اللي كانوا معنفين وغيره، قديش هذه عم بتأثر على شخصية المعلم وشخصية الأب والأم كمان بالبيت.
1: بفكر مهم جدا إنه لما دايما بقول أنا لما أول شيء السلطة الكاملة أو السلطة التسلط هو والتعنت هو مش مفروض يكون، ومفروض يكون في رقابة، ولكن بين هذا وبين أني أنا كأي كشخص كمعلم بالأول أبدأ كمعلم إنه أنا فايت وأنا خايف كل الوقت، في عندي فكرة معينة هيك قعدت لي من براسي إني بدي إذا بحكي مع الطالب أو ممكن أحكي بطريقة أو ممكن أواجه بطريقة معينة ممكن أنا يتشكي علي، أنا رح أكون خايف، ولما أنا خايف مش رح أكون بدوري، في إشي غلط عم بيكون. وإذا إحنا عم بنقوم بأدوارنا وإحنا خايفين، إذا كنا كأهل وإذا كنا كمعلمين، ففي إشي غلط عم بيكون في التربية.
0: بس انت عارفه والمستمعين عارفين وانا عارفه انه كل معلم في مكانه بخاف، اليوم بخاف اذا حكى كلمه وما عجبتش الطالب الثاني، بخاف اذا عصب وصرخ عليه، بخاف انه الاولاد يخربوا له سيارته ويهددوه بس لمجرد انه عم بعطيه الملاحظات. يعني اليوم الاولاد بطلنا نقول كيف بدنا نتعامل مع المعلم، اليوم السؤال الاكبر كيف بدنا نتعامل مع الاولاد اللي مش عم بيلاقوا اطار يضبهن، وسوري على الكلمه ولكن
1: صح.
0: هذا للاسف اللي عم بيصير.
1: صح، لانه هن بمحل فاتوا بمحل القوه، هذا المحل انه هن صغار، هاي اللي قلتها يعني برجع بقولها، لما هن كانوا اطفال وكان لامه او لابوه انه المعلم او المعلمه صرخت علي او حكت معي او هيك، فقالت لا انا بفرجيكم، اجت على المدرسه وصرخت وبهدلت وحكت بطريقه قدام ابنها وقالت له انه وفرجته انه يعني انا قدرت انه احكي معاه، انها كسرت إشي معين عند بالحدود، وهو بده يكبر وحاليا انا بدي افرجه وانا القوه كانها هي اللي قاعده تغلب، وهون فيش اطار وفيش اي محل انه بنشر له سيارته، بتعدى عليه، بضربه، بتعامل معه بهي الطريقه. ما هو بلش من الاساس سوزان، بلش من من من الطفوله هيك، من انه احنا مش عم كانه عم نعلم او من نبعث هيك المضامين او القيم بطريقه غلط، عم نربي اولادنا بطريقه غلط.
0: وانا اكيد مليون بالمية انه الاهل مش قصدن وقت اللي بحكوا او بشتموا او بكبروا كلامهن على المعلمين او ردودا طبعا على اولادهن وكمان قدام الاولاد، هذا الاشي مش يعني بين الواحد هو مرته بحكوا في الموضوع انه لازم نروح نحكي مع المعلم، فهنا عم بيوصلوا رسالة جدا خطيرة لما المعلم بقول لك انا اليوم بطلت لا اهتم لا بدي اعلم ولا بدي اربي، انا بدي اعمل ساعاتي هقبض معاشي واروح، ما حدا بيقدر يلومه لأن اليوم الأهل مش عم بيفهموا، الطلاب مش عم بيحترموه، ولكن هذا بني آدم، هالمهنة المقدسة يوما ما كانت اليوم شوي شوي عم بتصير مخيفة.
1: صح، هي بالضبط مهنة مقدسة، كثير مهم إنه إحنا نطلع من المحل تاع المعاش وتاع إنه بالآخر كله بده يعيش وبده ياخذ معاش معين وبده يعتاش منه، ولكن مهنة هي بالآخر كمان رسائل، كل واحد برسالته، في له رسالة، المعلم ما بيخلص شغله بعد بالساعة هاي وبروح، هو في بده يرد، لما بده يرد على الواتساب وبده يرد على التليفون وبده يحل مشكلة الولد هذا والولد هذا، بيكون عنده هاي الرسالة موجودة من جواته بده يأدي هاي الرسالة، بس لما إحنا بنحطه بهذا القالب إنك أنت عندك مهمة معينة أو أنت عندك بس وظيفة معينة بتأخذ عليها معاش وبتشتغل عنا، فحددناه، إحنا عم نحدد وإحنا عم نقلل منه وإحنا عم نظهر منه،
0: إحنا عم نحدد منه قدامنا وقدام أولادنا وقدام نفسه لدرجة إنه بقول لك خلص إذا الأهل هيك بدهن أنا شو عم بحارب ولا مين عم بحارب؟
1: ما إحنا الخسرانين،
0: ما هذا الشيء اللي الأهل مش قادرين يفهموه، هن بفتكروا إنه حمايتنا الزايدة للأولاد بكل حياتهن إحنا عم نحميهن، مش عارفين إنه إحنا عم نحط مطبات بحياتهن لأنه إحنا مش باقيين لهن، ومش كل اللي حواليهن ممكن يهتموا فيهن ويخافوا عليهن ويحبوهن مثلنا، ففي ناس اللي رح تحط لهن مطبات أولادنا مش رح يعرفوا يخلصوا منها.
1: وكمان الحب هاي اللي مش مشروط والحب اللي فيه شناية زيادة، كأني عم بمسك ابني بالضبط، ما قلتي إنه بمسك وكأنه بحضنه وأنا بدي أحميه حماية زيادة حتى من أشخاص اللي ممكن عم بيحاولوا يربوه أو بحطوا له حدود أو بتعاملوا معه بطريقة مختلفة، أنا بالضبط قاعد أخلق ولد مش عارف يتعامل مع كل المطبات.
0: فإذا شو بنعمل؟ شو بنعمل ستعبير؟ كيف ممكن إنه نطور هالعلاقات بين هالمثلث هذا، مثلث برمودا كيف دائما بسميه، وبأي أسلوب ممكن نعطي الملاحظات بدون ما نجرح وبدون ما نفرج أولادنا إنه إحنا واقفين معكم وإحنا ضد المعلم وهو بيقدرش يعمل هيك؟ شو هي الأساليب الصح اللي المفروض إنه الأهل يتعاملوا فيها؟
1: كتير مهم إنه إحنا كأهل يعني اللي بسمعونا هيك، أول ما بنسمع ملاحظات معينة إحنا حقنا طبعا نكون شركاء، كتير بقول دايما بين انه انا اكون شريك وبين اكون ناقد، بين اعطي تغذية راجعة، بين اعطي فيدباك وأساعده من محل تطويري ومع بعض، وبين أني أنا ناقد وبدي أفرجي وبدي أطعج، هذا محل آخر. فتعالي نروح للمحل الشراكي، للمحل أنه إحنا مع بعض عم نربي، هدفنا واحد بالآخر. هدفي كأم وهدفي كأبو وهدف المعلم وهدف المدير هو هدف واحد، أنه الطالب هذا ينجح بحياته، تربية وتعليم. أوكي، هذا هدفنا كلياتنا مع بعض. فهذا نيجي مع بعض كلياتنا ونحط هذا الهدف كهدف اللي هو واضح. وكمان إذا في انتقادات فنيجي نحكيها بطريقة صحيحة، بطريقة مش بطريقة اللي هي ليش يعمل وهو بفهمش، هو بعرفش، هو غلط، كيف كتب الجملة بطريقة غلط، أو كيف حكى هيك، أو كيف حط على الفيسبوك أو على الانستا هيك وهيك. فانتقادات اللي هي قدام الطالب تعالي نخفف منها، تعال إذا في انتقادات فنيجي نحكيها من محل شراكي. لما في عنا أيامات اللي هي أيامات للأهالي، فنروح على هاي الأيامات نجيب معنا اقتراحات، نجيب محلات للتطوير، نشوف كيف إحنا ممكن نكون شركاء بهذا المحل وكيف ممكن نطور منه، ونيجي بالتغذية الراجعة وبأفكار معينة. هذا اللي بيساعدنا.
0: سؤال نعم تفضلي كملي، بدي أسألك كمان سؤال قبل ما ننهي.
1: تمام. وأفكر الإشي الثاني كمان، لما ابني بيجي وبيقول لي المعلم صيح علي قدام الطلاب كلهم أو حكى معي هيك أو قال لي هيك، أخذ نفس لحظة قبل ما أرد ردة فعل. بعرف إن أنا متضايقة على ابني وبحبش ابني شايفه قد الدنيا وبحبش أي حدا يضايقه أو يصيح عليه. فأنا أخذ نفس وكله أنا سمعتك، عم بسمعك، أنا عارفي إنه الموضوع كتير صعب عليك إنك أنت متضايق وهيك، أنا سمعتك، أنا حاليا رح أتوجه للمعلم رح أسأله ورح نحل القصة.
0: بس من ناحية نفسية كمان الولد لما بيجي بحكي جملة من هالشكل، هو معتمد إنه أول سؤال رح يسأله أهله ليش شو عملت، هون بيكون كمان في نوع من اللوم من غير ما نعرف شو اللي صار. فالولد في كتير أولاد اللي معودين هيك على هاي الردود من أهلهم، حتى وقت اللي بيجوا بدهن يشكوا عن أشياء صارت معهن بيكون في عندهم هذا الخوف إنه إسا رح يلومونا، إسا رح يقولولنا. أنت كمعالجة نفسية شو كنت بتقولي للأهل لما بروح الولد على البيت وعم بحكي على مشكلة صارت؟ بأي اتجاه يكونوا الأهل بدن ياخذوا الخط الحيادي؟ فكيف ممكن يكون هذا الاشي؟
1: فهو كتير مهم بالضبط اني انا اجي اخذ المحل، تعني اسمعه للآخر، اشرعني المشاعر تاعته. أنا سمعتك، أنا فاهم إنه الإشي مضايقك وضغطك وشايف إنك متضايق، وطبيعي إنك أنت تتضايق إنه مثلا إنه تصرخ عليك زي ما أنت بتحكي، فهذا إشي جدا بضايق وصح وأنا فاهمة. بدك تحكي لي أكتر، بدك تقول لي أكتر عن الموضوع، بدك تشاركني أكتر شو صار، بدك تخرفني من البداية شو صار معك، تعال خرفني. فابني لما بيجي بفوت وبزت الشنطة وببكي وهيك، أنا بدي أسمعه وأحضنه، أسمع وجهة النظر، وبعدين بدي أتوجه لأني أفهم أكتر كمان، لأنه هو واضح أنه بدي أعلمه كمان إشي كتير مهم سوزان، أنه دايما في وجهة وفي وجهة الأخرى. صحيح. دايما أنا بشوف الإشي من وجهة معينة وما بقول إنها غلط، هو شايف هاي النظرة وهو عايش فيها وشايف أنه هو معه حق، ولكن مش دايما الحقيقة بس من جهة واحدة، يمكن في جهة تانية.
0: هذه الحقيقة اللي ممكن تكون من جهتين، كيف ممكن نعلمها لأولادنا؟ إنه ما تحكم دغري، استنى واسمع وبعدين أحكم، يمكن أنت تكون غلطان، يمكن الأولاد اللي قالوا لك شغلة يمكن مش مزبوطة، يمكن بدهم يأذوك فيها. فكيف إحنا بدنا نوصل لأولادنا أنهم يكونوا بهاي الدرجة من التروي ومن التأني ومن الفهم للحياة؟
1: موديلينج موديلينج موديلينج
0: احنا موديلينج. واذا الاهل بدنا مين يعلمهم؟
1: فاحنا نبدا نعلم الاهل عشان نقدر الاولاد. بدون هذا الاشي بنحكي على الفاضي، نظريات على الفاضي بدون ما نطبقها احنا كاهل. الاولاد عم بيطلعوا علينا، عم بيشوفونا، هن عم بيطلعوا علينا كل الوقت وبقلدونا.
0: بقلدونا بالضبط. في كتير ولاد، في كتير اهل بيقولوا لك انا قلت لابني، انا نبهت عليه، انا شرحت له كل الحكي اللي بنحكيه، بفوت من هون وبيطلع من هون من دنيهن. ولكن شو احنا بنتصرف وبنعمل، هذا هن اللي بتعلموه وهذا اللي بقلدوه من الاهل.
1: بالضبط.
0: سؤال اخير لحضرتك ست عبير عبد الحليم، كمعالجه نفسيه حسب رايك في اهل نتيجه خوف زايد على اولادهن بحاجه لاستشاره نفسيه؟ إنه المعلم مش بابا، الأولاد مش بابا، تعلموش أولادكم إنه يكونوا أنتي للكل ضد الكل، يكونوا لحالهن عشان تحاولوا تحموهن.

0: من التراوما اللي انا عشتها، فانا عم باذي ابني لاني بس بدي احميه زياده من محل بدي اثبت اني بدي اعوض النقص. فلحظه، خدوا استشاره، يمكن انتم بحاجه هون تشتغلوا على حالكم على هاي الترسبات، تتصالحوا مع هذا المحل لتقدروا تتعاملوا، تكوني كمان بمحل غادرين من ناحيه تحموا اولادكم وتكونوا سند، ولكن من ناحية تانية قادرين تعطوهم محل يجربوا ويعيشوا ويكملوا ويقدروا هني كمان يتعاملوا مع المشاكل هاي، وما يكونش حماية زيادة يطلع الولد هش أو يطلع الولد بدون حدود.
1: أنا بتمنى أن رسالتك تكون وصلت للجميع، وبتخيل أنه معظم اللي عم يسمعونا بحاجة لسماع دائم لمثل هاي الإرشادات، لأنه في خضم كل عم اللي منعيشه، كمان أعصابنا، كمان الأوضاع الاقتصادية الإجرامية للأسف الشديد اللي عم نعيشها عم بتخلي كل واحد يخاف أكتر من اللازم، إذا فينا نستعمل هالمصطلح، أكتر من اللازم
0: صحيح
1: على أولاده، ولكن هذا اللي موجود. فخلينا بالإرشاد، إحنا ناخد إرشاد بالأول لنقدر نعرف كيف نتعامل مع أولادنا، وكمان كيف نخليه نتعامله مع اللي قبالهن، وبالتحديد اليوم إذا كنا عم نتحدث عن الأستاذ المعلم. شكرا كثير لك عبير عبد الحليم، محاضرة ومعالجة نفسية في مجال العلاج السلوكي المعرفي السلوكي. يعطيك ألف ألف عافية.
0: وإليك كمان
1: هلا
0: سوزان،
1: يا
0: ونهارك
1: عيوني،
0: سعيد.
1: الله يسعدك ويخليك،
0: باي باي.
1: تحياتي، باي باي. المعلم تحت المجهر، شو بده يتحمل؟ لا يتحمل ضغط حياته بشكل عام مثل غيره، ضغط كل مئات الطلاب اللي بعلمهم من كل الصفوف بكل المواضيع، ضغط الأهل، المدير، من

يمكن هالجمل اللي هذه هلا عم نسمعها ممكن تكون كتير تضيع مستقبل اولادنا. لما بيجي الولد بحكيك على شغله بتقول له تردش عليه، انت بتعرف، انت معلم، انت شاطر. ما حدا معلم، كلنا منموت ونحن عم نتعلم. فخلي الواحد يفتح عقله، يطلع على اولادكم واعطوهن الاجابه الصحيحه، ما تكبروا براسن على الفاضي، لانه الراس الفاضي بس مشاكل. ما حدا يقول لابنه انت معلم انت بتعرف، لا، اتعلم، اصبر، واعرف بالضبط شو الخطوة التالية اللي بدها تكون وشو العواقب من بعدها.

0: How much did y'all say with me?
1: ما سعد بهالمجرد سعد المجرد هالأغنية الحلوة أنت معلم وطبعا مش الكل معلمين كل واحد في مكانته لازم يفتح عيونه ويعرف حاله ويعرف شو مكانته وشو قيمته

0: خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعد الإعلانات بنرجع لنواصل معكم. وبكون معنا بوقتها وهبي عامر، مستشار أسري ومؤسس منهجية البوصلة التربوية.
1: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان سوزان ديبيني هايد بارك.
0: ومن وصل أحبائي حلقتنا اليوم من برنامج هايد بارك، بيسعدنا وبشرفنا يكون معنا وهبي عامر، مستشار أسري ومؤسس منهجية البوصلة التربوية. مساء الخير وهبي.
3: هي مساء الورد، شو الأخبار سوزان؟
0: تمام بألف خير. وأنت
3: ولكل المستمعين
0: الله يسعدك وهبي. كل شيء بنتحدث عنه بيختص بالأسرة، دايما بنقول إنه الأهل شايفين بولادهن الدنيا كلها وما حدا بيقدر يلوم الأهل، ولكن لما بيكون في كمان طرف ثالث اللي هو المعلم، اللي هو السند إلنا في تربية أولادنا وبتعليم أولادنا، وما كل هذا بيننا وبينه بصير في مثل منازعة على هالولاد، مين بيهتم أكتر ومين بيحب أكتر. وحتى إذا بنشوف المعلم عم بعطي أكتر، إحنا كأهل نوعا ما ممكن البعض ينقهر إذا بنشوف أولادنا عم بيحبوا المعلم أكتر. فوين البوصلة هنا؟ كيف ممكن نربي أولادنا يحترموا المعلم، يحترموا الأهل، وبنفس الوقت ما يكونش في عندهم هاي الحب اللي أكتر من اللازم للإنسان الغريب، لأنه وإنت عارف كل موضوع التحرشات وكل موضوع الاعتداءات تنبع نوعا ما من مرحلة لما الولد بتعلق بالتاني أكتر من اللازم، ومش لازم يكون هذا التعلق. فخلينا نأخذها خطوة خطوة لحتى نشرح للأهل بالضبط شو اللي لازم يعملوه.
3: حلو. أول شيء الموضوع هيك اللي بتطرح فيه هيك في نوع من بدخلنا هيك بنوع من منافسة، مع أنه إحنا طول الوقت إحنا بنحب هيك أنه نبني هذا التواصل اللي يكون مع المدرسة، في علاقاتنا، في زواجنا، في تربيتنا، في علاقتنا مع الأستاذ في المدرسة، في علاقتنا مع الناس اللي ماشي بالشارع، دخلنا على دكانة، شركة اشتغلنا فيها. العلاقات اللي فيش فيها حدود هي علاقات عادة رايحة على مكان غير آمن.
0: أوكي.
3: لو مين مكان أكثر اعتداءات جنسية بتصير على الأولاد داخل العائلة.
0: صحيح.
3: فإذا كانت من أقرب الناس عليك، ليش؟ لأنك أنت تأمنه، فأنت بتحطش حدود، فلما بتحطش حدود أكثر شيء تقع. فمشان هيك الحدود هي أجت تحمي. يعني الواحد لو مفكر فيها، أنت ماشي بالسيارة لما بتشوف أنت الحدود اللي محطوطة هيك مرسومة على الشارع، هذا أجت مشان تقول لك أنت وين الحدود اللي إلك، واللي جايك بالك وين الحدود اللي إله. فهيك ولا مرة بصير هذا الاصطدام، أو غالبا لا بصير هذا الاصطدام. لما بيكون شارع فيش فيه هذا الحدود، الاصطدام بصير واضح أزيد. اللي بظل علينا إحنا في شيء اللي هو جدا جدا حساس. إحنا بدنا هذا الثقة وبدنا هذا القرب.
0: الثقة بدون حدود ولا بحدود كمان؟
3: كمان بحدود.
0: مرة
3: هي كلمة حدود هي قاعدة، يعني هي لازم تكون حاضرة في هذه العلاقات طول الوقت.
0: صحيح.
3: ليش؟ لأنه حتى في حبنا داخل البيت، أنا يعني مرات زي هيك كنت أشوف مثلا أولادي زي هيك مثلا لما يعملوا شغلة ومثلا يميلوا إلي أزيد، وهيك كنت لا أحكي لا لحظة شوي أمكم قبلي.
0: ليش؟
3: فكان زي
0: ليش؟ ليش؟ شو اللي خلاك تعمل هيك؟
3: لأنه حملت فيهم 9 أشهر، تعبت عليهم، يعني أنا صح بتعب برا البيت وهيك وهيك، بس أنا بشوف أنه تعبها معهم أخرى أكثر من ناحية القيمة اللي أنا بدي جواي. هيك أنا كرجل ممكن أركن على حالي مثلا أني أقدر أعمل أشياء وهيك. أوكي. أنا بدي أنه حتى لما إحنا بننزل حتى بنجيب أغراض نشتري أغراض، بنجن إذا بشوف زوجتي مثلا حاملة أغراض، بقول للأولاد لا، بالذات الذكور احمل عن أمك، عودوا كيف أنك أنت تعطيها قيمة. إذا إحنا قدرنا نعطي القيمة للأم ولكن الحدود والله أنا بحب أمي كثير، أما إذا صار تدخل أمي بزوجتي هنا الحدود أنا لازم أحطها أوضحها. حبي إليك لا يعني أنك تتدخلي في علاقاتي، حبي للأستاذ لا يعني أن الأستاذ يصير يوصل لمرحلة أنه مثلا يسيطر على عقل ابني، أنه يجي ويقول له اسمع بكرة أنت بدك تصوت هيك، لا لا لازم تجيب مصاري إلي للمدرسة، ولا لا لازم تطمني عليك وكعلاقة شخصية في شغلات بيني وبينك.
0: هذه في شغلات آه، ولكن الإشي الملفت أكتر وللأسف الشديد كمان في نسبة كبيرة هو التحرش اللي بيصير بالطلاب، يعني الثقة اللي أولادنا بيحطوها في المعلمين، عشان هيك إحنا بنقول اليوم المعلم تحت المجهر، يعني مع كل الصور الحلوة اللي موجودة وموجودة بأرض الواقع وإحنا بنعرف هالأشخاص، ولكن هناك الجزء الآخر المخفي المظلم اللي إحنا بنعرف الأستاذ مع أولادنا وشو ابننا بيجي بقولنا أو بين قوسين شو المسموح ابننا يقولنا لأنه المعلم بقوله هذا آه وهذا لا، وفي عندنا هذا الجزء المخفي اللي ممكن يعرض أولادنا للخطر للتحرشات وللاعتداءات اللي نابع من الثقة الزايدة. فهون كتربية سلوكية شو المفروض الأهل يعملوا، وين الحدود اللي يحطوها؟
3: الابن أول شيء بيجي من غير ما في عنده معلومات حول هذه الأمور وحول هذه الثقة، فما بيعرف الحدود. إذا إحنا وضحناها من البداية نشوف إيش الحدود في التعامل لما إحنا بنحكي مع بعض، إيش مسموح في إني أخفي وإيش مسموح في إني أحكي. يعني مثلا بيجي الأستاذ مثلا بقول لك اسمع في علاقة بدها تصير بيني وبينك، هذه ممنوع ولا واحد يعرف فيها. هذه حبيبي يا ابني لما أنت بتروح على المدرسة لما أستاذ بيحكي لك إيش زي هيك هذا إيش غير مسموح فيه. طب أجا الأستاذ في الناحية الجسدية
0: هذا الشيء لازم الأهل هذا النقاط هذه لازم الأهل يقولوها من البداية بدون ما يكون في أي شيء ملاحظ يعني على المعلم ولا على الولد من الأساس لازم يفهموا يعني.
3: حلو ما يكونش بالعكس ما يكونش، لأنه إذا أنا بدي أجي وأستنى لحد ما إنه يصير إشي وبعد بدي أجي أحكي عن الموضوع، على فكرة أنا اللي أنا بحكي فيه أنا عامله مع أولادي وأحكينا فيه عن التحرشات وبجيل صغير وأحكينا عن الدخان بجيل صغير قبل أوان الشيء. الدراسات بتتكلم على إنه أي أهل إحنا بنعطيهم من ناحية تربوية إنهم يكونوا جاهزين من ناحية تربوية قبل ما يصير عندهم أبناء، أو أي زواج بده يصير فبيأخذوا إرشاد قبل ما إنه يدخلوا بعلاقة زوجية، أي شيء زي هيك نسب النجاح فيه بتكون جدا عالية. ليش؟ لأنهم بيدخلوا فاهمين أحسن، فإحنا فيش عنا نوع من داخل هيك أنا داخل ومعطي أمل زيادة عن اللزوم لدرجة إني أتضرر، أو معطي خوف زيادة عن اللزوم لدرجة إني أخاف أدخل في علاقة. لا، هذا الأستاذ إنسان اللي فيه ثقة، مش عبس إحنا بعثناك على المدرسة وتركناك في المدرسة لأنك أنت غالي علينا، نترككش عند أي واحد. في نفس اللحظة هذا الإنسان في حدود للتعامل معه، لما بحكي لك في أسرار بيني وبينك فيش إشي زي هيك أسرار على الأهل، ولما بيجي بحكي لك بدي أحط إيدي عليك لأنك أنت قريب مني وتعال قرب مني وبقربك وبتقعد بحضنه هذا الشيء اللي هو غير مسموح. مسموح إنه يلمس كتفك، مسموح يلمس مثلا إيدك زي هيك بسلم عليك ولا إشي، وهي في حدود للملامسة، في حدود للكلام، في حدود وين إحنا نكون مع بعض مثلا بأي مكان مفتوح ولا مكان مغلق، وإذا صار أي شيء وهيك شو أنا أعمل داخل هذا المكان. احنا بنعطي ابن الثقة ابن الامان في نفس اللحظة انت تكون حذر، هذه احسن وافضل علاقات.
0: بس انت بتعرف بكل اللي هلا انت عم تقوله، انت عارف كيف باي وضع فوتت الاهل؟ يعني احنا عمليا بدنا نحافظ على اولادنا وبدنا نحكي معهن وبدنا نشرح لهن، وبنفس الوقت احنا بدناش نفوتهن بالشك، بس احنا هيك عمليا عم نحطهن بالشك بطلوا يعرفوا ايش الصح وايش الغلط.
3: سوزان احنا بنحكي على اكبر نسب اعتداءات جنسية موجودة في العائلة. ايش معنى؟ انه اكثر شخص انا اثق فيه هو اكثر انسان بيأذيني اللي بصير من ناحية اذى. هذا مش معناه انه احنا نصير نشك بالناس، هذا معناه انه احنا نصير نحذر بالاماكن اللي لازم احنا نحذر فيها. هذا معناه انه انا بكرة ببعث ابني وبنتي وانا بقول له انا متأكد من هذا الاستاذ انه هو انسان منيح، ولكن انا معطي الامكانية انه ممكن انه يصير خطأ في وقت إيه، لما بصير الخطأ احنا نكون مفتحين عينينا واحنا نكون جاهزين. فالثقة طول الوقت موجودة والحذر طول الوقت موجود. هذه علاقة عن جد بتكون صحية جدا. علاقة اللي فيها بس ثقة تامة عمياء هذه علاقة مش منيحة وإن ما كان على فكرة. وأنا ضد إنه إحنا نقول والله هذا بس مع الأستاذ، لا هذا مع أصدقائك، هذا مع الأستاذ، هذا مع لما أنت بدك تروح تشتري من الدكانة، هذا لما أنت بدك تروح على دورة بعد المدرسة ولا إيش ولا هي، هذا أنت لما أنت بتكون موجود عند دار سيدك، لما بتكون عند دار عمك، عند دار خالك. أحكي لك شيء، أنا في واحدة أم كانت عندي موجودة بواحدة من الدورات، قالت لي يعني أنا صدمة حياتي صارت لما أجت بنتي، عندها كان البنتين واحدة منهن أكبر شوي تقريبا 7 سنوات والثاني أصغر.
0: أوكي.
3: فبتحكي لهم ثاني يوم بتكون يلا بسرعة بسرعة مستعجلة بدي أوديكم عند دار أختي مشان أطلع على الشغل. البنت اللي أكبر شوي هيك اللي 7 سنوات أو 5 سنوات إيش بتقول لأمها يما تبعثيناش أنا بقدر أحكي أختي بتقدرش تحكي.
0: أوه.
3: بتقول لي قلبي وقع على الأرض. اللي تبين بالآخر إنه ابن أختها كان يعتدي عليهن. بس هذا الشيء صار في بداياته وانمسك من بداياته. لحظة شوي، طب أقرب هذول أقرب الناس علينا. أخرى مرة أنا مش بقول شك بالناس، أنا بقول كون حذر، أعطي ثقة تامة وكثير حلوة وكثير منيحة. في نفس اللحظة ما تغمض عينيك من مرة، في نفس اللحظة تكونش إنسان ساذج من مرة. لا
0: ما بدنا نشك بالناس، ما بدنا نشك بالناس، ولكن بدنا نبني ثقة بيننا وبين أولادنا لدرجة إنه شو ما صار معهن يعرفوا إنه إحنا العنوان. بهاي الطريقة أنا بتخيل ممكن نكون نتبعهن بكل خطوات حياتهن.
3: أنا متأكد إنه زواجهم بكرة راح يكون أفضل. ليش؟ لأنه إذا أنا بعطي كل الثقة أنا ممكن أخلي الطرف الثاني هيك يكون يأخذني هيك بنوع من يلا أنا ولا إشي. لا، أنا مع إنه إحنا في صداقاتنا إحنا نكون واضحين في ثقتنا بالأستاذ. أنا والله أنا دائما حتى عندي جملة دائما بقولها، قيمة المنتوج لا ولن تأتي إلا من قيمة المنتج. يعني لما في من ينتجنا، يعني الأستاذ هو اللي بينتج ابني من ناحية دراسية، من ناحية ممكن أخرى يدخل أخلاقية واجتماعية وكذا. إذا أنا ما اهتميت بالأستاذ وأنا حطيته هيك على جانب أنا بضيع ابني. وإذا أنا نفس الإشي باجي بنظر، أنا ليش قلت لك من قبل أنا بقول لهم اهتموا بأمكم كثير مثلا لأولادي، وأنا دائما بنصح بهذا الشيء. الأهل لما اليوم مثلا وزارة التربية والتعليم أجت وقالت الطفل هو في المركز، هسه هذا من أكبر أخطاء مثلا وزارة التربية والتعليم عملته. أنا برأيي الأستاذ في المركز، لأنه هو اللي ينتج الطالب اللي هو ابني. أنا لازم برأيي لازم تكون الأم بالمركز قبل الأولاد.
0: صحيح، بس كل القوانين وكل المصطلحات هذه أجت لأنه في كتير نسبة كبيرة جدا من الأطفال المعنفين، الأطفال المضروبين، الأطفال اللي كانوا الأهل نفسهم ينكلوا فيهن، فلهيك أجت هذه القوانين لحتى تحميهن. بس في نسبة كبيرة أيضا مع الوقت استغلت القوانين هاي لتطلع هي على الأهل وعلى المعلمين.
3: إن المنتوج سوزان، أنا بشتغل بهذا المجال. المنتوج اللي أنا شايفه قلة احترام للأستاذ بشكل رهيب. بننزل من قيمة الأستاذ، فيش عنا ثقة فيه. أنا أبوي الله يرحمه قال لي مرة جملة، قال لي الأستاذ كان لما يمشي بالشارع كانت هيبته موجودة، وأغلب الأهل ما كانوش متعلمين، فكانت هيبته عالية، واحد متعلم وكذا. اليوم أغلب الأهالي متعلمين ينظروا للأستاذ من فوق، إنه إحنا يعني أنت وكأنه يعني
0: أنت
3: بحلو فهم لحد وين. أنا بديش نوصل لإشي زي هيك. لا، الأستاذ إذا إحنا ما اهتمينه بقيمته وإنه إحنا ما عارف إنه في عليه شروط إنه يتحسن دراسيا وأساليب دراسي وتواصل مع الأهل وتعاون بين الأهل والأستاذ وكذا، لأنه عن جد ضروري جدا جدا هذا الثلاث، طالب أستاذ أهل، يكون في عنا تواصل سليم بينها. أنا معها، ومع إنه هذا الأستاذ يأخذ هذا القيمة اللي إله. في نفس الوقت أنا بقول لابني يكون حذر من أي علاقة، يكون في عندك حدود فيها. في نفس الوقت كثير مهم
0: من جهة تانية اللي أنت عم تقوله. صح، بس اللي أنت عم تقوله في كتير أولاد بفهموا غلط، لأنه بالنسبة للطلاب وأنت بتعرف وأنا بعرف، بالنسبة لكل طالب كتير مهم إله أنه يكون قريب من المعلمين أو من المعلمات، لأنه بيكون أريح إله، بيكون من ناحية نفسية مريح، من ناحية علامات كمان ممكن يساعده فيها، فبيحاولوا أنه يتقربوا من المعلمين وبيشوفوا حالا على باقي الأولاد. ولكن مش كل المعلمين، مع احترامي للجميع، مش كل المعلمين هن اللي ممكن إنه أولادنا تثق فيهن. فكيف كيف الأب كيف الأب أيوة كيف الأب ممكن يربط بين النقطتين هذول، إنه منيح تكون مع المعلم والمعلم يكون معك ومساندك، بس كيف وتشوف حالك على الأولاد، لأنه الأهل بحبوا يشوفوا أولادهم هيك للأسف، ولكن كمان لازم يكون في حدود. فوين هي النقاط هاي؟
3: عشان هيك المثلث اللي حكينا عنه حضور الأهل، أنا أحكي لك حتى في بداية السنة الدراسية هيك كثير مرات ببعث للمعلمين المربين اللي بربوا أولاد ابني، وأنا بطلب هيك برضه بالدورات اسأله عن المربي نفسه، ابنه علاقة مع المربي نفسه، افحصوا منه كيف هو، كيف التعامل معه، اهتموا فيه كمان أخرى. في نفس الوقت هيك أنتوا بتتعودوا على شخصيته، بتروحوا بتشوفوها أو بتشوفوه، بتعرف أصلا حتى إذا ابنك ببني في علاقة صحية مع إنسان اللي هو متعاون ولا إنسان اللي هو متسلط، حتى زي ما كلها بيضحكش للرغيف السخن. فأنا لما إحنا بنكون حاضرين وهذه العلاقة بتنبنى على ثقة، لأنه من غير ثقة أصلاً فيش إشي، في نفس اللحظة بيكون هذا الحذر موجود، في نفس اللحظة أنا بقول لابني بالعكس أنا بدي تكون قريب، ولكن أنت تعرف إيه مدى القرب، لأنه أنا بدي كل اللي بسمعوا فينا فكروا في إنسان واقف قدامكم، لما أنتوا بتقربوا عليك زيادة عن اللزوم بصير وجهك في وجهه، لا أنت بترتاح ولا هو بيرتاح. ارجع خطوة واحدة لورا، كثير الراحة أكثر. ليش ارتحتوا؟ لأنه المسافة القريبة جدا جدا بتكونش مريحة أصلا، خلي يكون مسافة وهذه العلاقة بتظلها موجودة، أنا شايفك وأنا مهتم فيك وهي، بس العلاقة لازم يكون فيها مسافات اللي هي سليمة بحيث أنه العلاقات تكون سليمة. إذا احنا جبنا أمثلة زي هيك، جبنا قصص زي هيك لأولادنا، من غير ما نزرع الخوف جواهم بنزرع الحذر جواهم، نزرع في أنه يكونوا شخصيات قوية عارفة إيش الشيء، العلاقة اللي أنا إذا مسكوني وحطوا إيدهم علي في منطقة معينة أقول أوب وقف لحد هين، أنا أنت أستاذي وأنا بحترمك، بس هذه المنطقة لا، أنا بعرف أنه المنطقة اللي هي شخصية إلي ممنوع تنمس.
0: من خلال
3: ولما
0: عملك
3: بتسألني عن أمي وعن أبي جوا البيت ولا إشي، أو بتسألني عن حالي معينة، أنا باجي وبعرف وين أوقف. فإحنا بنبني أبناء اللي مع شخصيات قوية.
0: عن أي جيل عم تحكي وهبي؟ عن أي جيل عم تحكي أنت؟ عم تحكي كل النقاط هذه سبع سنين بيقدروا يستوعبوا كل النقاط هذه ويعملوا فيها
3: اللي إحنا حكينا عنه، اللي احنا حكينا عنه قبل جيل سبع سنوات، كل اللي بيسمعوا فينا طريقة التطبيق قبل جيل سبع سنوات تقرأوا لهم قصص عن هذا الموضوع وبتجيبوا لهم أمثلة من حياتكم في شيء تمثيلي، بس ما بتصير وكأنه بتدخلوا معهم، بتدخلوش كثير تفاصيل، قصص وشيء تمثيلي. بعد سبع سنوات من ناحية القدرات الذهنية بصير في عند الأبناء تطور اللي بصير داخل العقل، اللي في عندهم قدرة على فهم الأمور المركبة، يعني كيف إني أنا في شيء وأنت بتقول لي ابني علاقة بس كون حذر، قبل سبع سنوات بقدرش يفهمها عن طريق القصة، بصير يطبق في شو أجب القصة عن طريق شو أنا ماشي جوا البيت، أنا بطبق قدامه جوا البيت، هو بصير يفهمها شو شايف. بعد سبع سنوات من ناحية القدرات الذهنية بصير عندهم قدرة أفهم شو يعني، القدرات بتجهز، بس حاليا في التطبيق نفسه بده شوية وقت احنا نمشي معه، بعد بصير يفهمها فهمت هسه شو يعني اني انا اروح مثلا بدي اتبرع مثلا في انسان محتاج، فانا اعطيه جزء من مصاريه مش كل مصاريه، ليش؟ لانه انا بدي اساعده، بس في نفس الوقت بدي هو يشتغل وبدي يهتم وكذا، بس بتركوش لحاله. فعنده قدرة في انه يستوعب الامرين مع بعض بعد جيل سبع سنوات. فمشان هيك اعملوها بهذا التدريج، كونوا انه عن جد نعطي الثقة، وانا بنصح في انه نعطي الثقة ونعطي هذا الامان، والحدود تكون موجودة شوي شوي. هيك احنا بنحكي عن معلمين اللي احنا عن جد بنقدرهم كثير كثير كثير على تعبهم، احنا مع ثلاث اولاد جوا البيت وروحنا
0: بالذات، فكيف هو يعني كيف إني بيكونوا أكيد هذا الشيء جدا صعب.
3: لازم نقدرهم نكون متعاونين معهم ومش ضد. أنا مع كل الأسف أنا بسمع كثير أهالي أول ما بدي يحكي شو اللي ناقص وشو اللي مش منيح جوا المدرسة،
0: في جزء ثاني بشوف السلبيات،
3: في جزء ثاني
0: كل الإيجابيات
3: بالضبط. شوف شو الصعوبة اللي موجودة. انت شوف اصلا لما بيجي عندك وزارة التربية والتعليم بتطلب اخلاقيات باخر الفصل وبتحاسب على الاخلاقيات؟ لا، شو بتحاسب؟ على علامات. تعال انا بقيمك بناء على علامات، شو معناها؟ هي بتقول للاستاذ انا جهدك بده يروح بالعلامات. طب لحظه شوي، معناها انا شو شغلي؟ انا لازم انا اللي اهتم بهذا الامور اللي بتخص العلاقات وبتخص الاخلاق وكذا، فهذا بيكون بالتعاون مع المدرس حتى يقدر يعمل، لانه الضغوطات عليهم كثيره، فلازم يكون هذا التعاون.
0: هذا التعاون المطلوب انه يكون بين الجميع، وما يكونش فيه عن جد انتهاك كمان لحرمه الاستاذ المعلم اللي عم حياته كلها عم بتروح كرمال اولادنا، وكثير من الاهل اللي بشوفوه مجرد واحد عم بيشتغل عندهم هو بيعلم شو بيعمل هو، وكل العلامات اللي بجيبوهن اولادهم بنجاح بيكونوا هن مبسوطين ابننا نجح، وقت اللي الولد بجيب علامات واطية، المعلم ما عرفش يربي. فخلينا هيك بالنهاية نسمع منك بعد معنا شي دقيقتين ثلاثة، نسمع منك شو كنت بتوجه رسالة للمعلمين وشو كنت بتوجه رسالة للأهل.
3: رسالة للمعلمين، انتو بتقوموا بدور كبير كبير كبير، استوعبوا قديش قيمتكم عالية، حتى بغض النظر حتى لو شفتونا يمكن احنا كأهالي يمكن نقصر في انه نعطيكم هذا الاهتمام لانه في علينا اخرى كتير ضغوطات، بس قيمتكم كتير كتير كتير عالية، وانتوا اللي بتبنوا الدكتور وبتبنوا المهندس وبتبنوا المجتمع كله. فعن جد اللي شايف حاله جوا هذه المهنة يعطي من كل قلب، اللي مش شايف حاله جوا هذه المهنة انا بنصح في انه يغير اتجاه. نصيحتي للأهل، تعاونوا قديش بتقدروا، علموا ابنائكم هذه القيم والاخلاق، لانه وزارة التربية والتعليم رايحة أكثر على العلامات أقل على الأخلاق والأداب والمعاملات. فهذا شغلنا إحنا، مش بنشغل في أنه نوفر لهم الماديات وبنخسر شخصية الإبن في المعاملات، فبالتالي لما إحنا بنكبر بيظلوا أولادنا في الماديات وبيتركونا على جانب. نصيحتي للطلاب، في عليكم مسؤولية، أنتوا في عليكم مسؤولية، المجتمع بحاجة إلكم، أهلكم بحاجة إلكم، الأستاذ بحاجة إلكم، انتو قاعدين بتنبنوا شوي شوي، شخصيتكم تتبلور شوي شوي. صح بنمسك تلفون ومرات هيك بننشغل باشياء وهيك، بس في طالب قبل فتره هيك قال جمله عجبتني كثير، قال في علينا احنا مسؤوليه، احنا بحاجه في انه نعيد حساباتنا مع حالنا. حلو. لانه في علينا دور اكبر واحنا مش قايمين فيه. عجبني بشكل رهيب، صفنت هيك فيه بكله اسمع الله يكثر منك يا ربي. واذا عندنا اولاد عندهم هذه المسؤوليه احنا في مجتمع امن، وعن جد في مكان آمن.
0: للمعلمين اللي عم يسمعونا بدي أوجه لهم تحية كتير كتير كبيرة، طبعا للمعلمين والمعلمات، لما أولادنا بيكونوا بالمدرسة أنتوا بتكونوا أهلهن، وأنتوا بتكونوا العين اللي شايفتهن والأذن اللي عم تسمعهن والإحساس. وبعرف إنه هالقد صعب إنكم تحسوا بكل الأولاد، ولكن في أولاد اللي هن مش جايين من عائلات اللي هي غنية ولا متوسطة، في أولاد اللي هن بحاجة إلكوا أكتر. فرجاء كأم كأي شيء بدكوا إياه، اهتموا كمان باللي وضعهن صعب، اهتموا كمان بالفقراء، اهتموا باللي نسبة الذكاء عندهن مش هالقد عالية مثل غيرهن. ما يكون الاهتمام فقط بالناس اللي معروفين وبالعائلات اللي معروفة، لحتى على القليل هالرسالة هاي توصل بكامل معناها، رسالة المعلم. الأخصائي التربوي وهبي عامر، مستشار أسري ومؤسس منهجية البوصلة التربوية، ألف شكر إلك عزيزة، ألف شكر إنك كنت معنا.
3: تحياتي وشكر إلكم.
0: يا هلا، الله يسعدك ويخليك. تحياتي، باي باي. نحن لهون أحبائي وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج هايد بارك، يوم الجمعة الساعة 11 ليلا رح تسمعوا إعادة لبرنامج سهرية الأحد الساعة واحدة بصراحة. والتنين الساعة 9 سهرية. الأربعة الواحدة برنامج آخر من برامج هايد بارك بتجمعنا. كونوا بألف خير مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصفصها كل اللبّي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
0: خذ حبة فصفصها كل اللبّي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
6: مخزن ياشوك،

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اعتقال الشرطيين الفلسطينيين الذين اعتدوا على عنصر احتياط قرب بيتونيا. مصدر بريطاني يوضح أن التجارة بين بلاده وإسرائيل مستمرة. رئيس هيئة الأركان يقول إن الذراع الطولة لسلاح البحرية تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط. وأخيرا انخفاض الحرارة غدا. لحظات ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية هنا في مكان. أسعد الله أوقاتكم. أعلن جيش الدفاع عن قوته اعتقلت الأسبوع الجاري شرطيين الفلسطينيين الثلاثة الذين كانوا ضالعين في إقامة حاجز في منطقة سي قرب بيتونيا وتوقيف مواطن إسرائيلي والاعتداء عليه بخلاف صلاحياتهم للعمل في هذه المنطقة. وشدد الجيش على أنهم عرضوا حياة الإسرائيلي للخطر ومارسوا القوة المفرطة ضده. ويذكر أن المواطن هو عنصر احتياط. غدات قرار لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات. قال مصدر بريطاني مسؤول لإذاعة كان إن بلاده حاولت إجراء حوار هادئ مع الجانب الإسرائيلي ولكنها لم ترى تغييرا ملحوظا في الميدان. وأضاف أن تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات قاد إلى الاستنتاج بأن دبلوماسية استنفدت مسارها. وأوضح المصدر أن التجارة بين البلدين مستمرة ويشار إلى أن بريطانيا تدرس اتخاذ خطوات ضد إسرائيل ردا على تلك التي اتخذتها الأخيرة بسبب العقوبات. قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال زمير إن الغواصة السادسة لسلاح البحرية دراكون ستصل إلى إسرائيل في غضون أيام. وأضاف خلال مراسم تخريج دفعات جديدة من الضباط في سلاح البحرية أضاف أنه أصبح الذراع الاستراتيجي لجيش الدفاع وباستطاعته الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط. وبدوره قال قائد سلاح البحرية الميجر جنرال إيال هرئيل إن المساحة لن تشكل حصانة لمن يسعى إلى المساس بدولة إسرائيل مشيرا إلى أننا سنصل إليها. قال الوزير الليكودي في السابق بني بيغن إن رئيس الوزراء نتنياهو يحاول خلق الانطباع بأن رئيس الأركان العامة ورئيس الشباك السابقين هاليفي وبار خانا المهمة ولم يوقظها عن قصد. وضف بيغن في حديث لإذاعة كان أن نتنياهو يفعل ذلك وبالتوازي يشل الإمكانية للتوصل إلى الحقيقة من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية ورأى أن لديه ما يخفيه. في إدلب شمال سوريا أصيب 8 أشخاص بجروح نتيجة انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة. وأفيد أن الجرحى هم من أفراد وزارة الدفاع السورية. جاء من سلطة المياه أن مرافق المياه في البلاد عادت لتتمتع بحالة استقرار تام. وتعمل 5 منشآت تحلية مياه، إحداها في الخضيرة بصورة كاملة و4 منشآت بصورة جزئية. وتستمر إمدادات المياه للمنازل وقطاع الزراعة بصورة منتظمة وآمنة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد. وفي يوم الجمعة والسبت المقبلين تبقى على حالها. نعود ونلتقي عند 3. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. فنانين كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
8: مرحبا، سباق جديد، سباق فنانين، سباق رقم 30 لهالعام 2026. نبلش سباق مع أنجح أغاني هالأسبوع، أنجح 10 أغاني لهالأسبوع بين أغاني فنانين بلادنا. بالمرتبة العاشرة بيتقدم عماد غضبان، أحبك وبهواكي.

والعانت مع الرباعت قدمتها الأسبوع للمرتبة الثامنة. السابعة بستوني وليث نابلسي في تاني دويتو بيجمعهن. خاوة بتتقدمها الأسبوع للمرتبة السابعة.

سابع بستوني وليث نابلسي تقدموا مع أغنيتهن خاوة للمرتبة السابعة. السادسة كمان هي بتتقدم تقدم حلو ماريا جبران من ألبومها 100% من نسمع الأغنية اللي بتحتلها الأسبوع المرتبة السادسة.

0: خمس اسمنا ساندرا حج، الرابعة مراد قربي عبوطة.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

ممنوع تزعلي انت هلأ لائلي انت تصرتي عاسمي يعني بس تدللي ومتمشي بقلبي.

مرتبة تانية هالأسبوع يا جوليانوس ما شاء الله سمعنا أغنية الناجحة. مرتبة الأولى إسا صلوا 4 أسابيع بالقمة زهير فنسيس لما لموني.

لما لموني سمعنا زهير فرانسيس بيحتل الأسبوع قمة السباق أسبوع رابع على التوالي لإله. عنا بعد كم من دقيقة لنسمع أغاني ونسمعكم أغاني جديدة انتجات فناني بلادنا الجديدة. نبلش مع ساندرا حاج اللي بتغني لنا

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
9: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
10: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نبأ يفيد بمقتل فلسطيني ولبناني في غارتين إسرائيليتين في غزة وجنوب لبنان. إيران تكثف البناء في جبل الفأس وفق صور للأقمار الاصطناعية. طهران تلجأ إلى العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. مشروع طموح لتربية تن أزرق الزعنفة في البر في مدينة إيلات.
0: راديو مكان الأخبار.
10: الثالثة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر في غزة بمقتل راكب دراجة نارية فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة الشيخ عجلين بالمدينة. ويذكر مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون في أنحاء القطاع خلال يوم مضى بوفق تقارير محلية. جاء من جنوب لبنان أن شخصاً واحداً قتل بعدما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام مرج حروف زبدينة. أشارت قناة CNN إلى أن تحليلاً لصور التقطتها أقمار اصطناعية على مدى السنوات الست الماضية لجبل الفأس في إيران تكشف النقاب عن طفرة في البناء هناك، ويقع جبل الفأس بمحاذاة منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم. وقال خبراء للقناة إن المنشأة تحت أرضية في جبل الفأس تستخدم كما يبدو من قبل النظام الإيراني لإخفاء مشروعه النووي. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز النقاب عن أن إيران بدأت تستخدم العملات الرقمية المشفرة الكريبتو للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. وبحسب التقرير زادت طهران استخدام عملتي بيتكوين وتيثر، وأن البنك المركزي الإيراني يطلق سرا أنظمة متعلقة بالعملات الصعبة ويتيح للتجار إعادة أموال عن طريق بورصات كريبتو. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة يتطلب عدة شروط، منها وقف الحرب والتهديدات وانسحاب إسرائيلي من لبنان ووقف التدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية. وفي تصريح أدلى به عاد وهدد بأن بلاده سترد على أي هجوم ضدها. في إيلات دشن اليوم مشروع لإقامة أحواض ومنظومات لتربية تون أزرق الزعنفة في البر، وهو نوع من أنواع سمك التونة، وتعتبر هذه السمكة ذات الزعنف الزرقاء الأغلى في العالم بسبب ندرتها والطلب الهائل عليها في المطاعم. واستثمرت وزارة الزراعة نحو 30 مليون شيكل في هذا المشروع، وقال الوزير أفي دختر إن ذلك عنصر مهم في الأمن الغذائي الوطني للدولة. جاء من سلطة المياه أن مرافق المياه في البلاد عادت لتتمتع بحالة استقرار تام، ويتعمل 5 منشآت تحلية مياه، إحداها في الخضيرة بصورة كاملة و4 منشآت بصورة جزئية، وتستمر إمدادات المياه للمنازل وقطاع الزراعة بصورة منتظمة وآمنة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفي يوم الجمعة والسبت المقبلين تبقى على حالها. ملتقنا يتجدد إخباريا عند الرابعة. طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: يا جماعه بس شوي.
13: هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
12: يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
0: اذا انتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضيه، عنا لكم اخبار ساره. راديو مكان ببرامجها الرياضيه المختلفه، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطيه مباشره من الملاعب من الاربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
14: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
14: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
15: مرحبا مرحبا، 3:06 دقائق الساعة باستديوهاتنا، انتو معنا على راديو مكان على الطريق. تحيات لخين خين دهان بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، يكونني دايما شادي بلان. أحلى

0: خيران أحمد سعد. بلشنا مع المغني المصري الناجح على الطريق لليوم.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: عالطريق. ريميكس ريميكس.
1: ريميكسنا اليوم لأغنية عمرو دياب لولا البنات.

ميكسنا اليوم لأغنية عمرو دياب الناجحة شبه البنات لولا البنات. أتمنى تكونوا عم تقضوا معنا وقت حلوة مسلية ممتعة على الطريق رفيقكم طريق على البيت بالشغل أو إذا بعدكم بالمكاتب كمان بنفع تسمعونا وين ما كنتوا. إحنا معكم للأربعة. بعد عمرو دياب بينضم لنا الأستاذ تامر حسني. حكينا لكم امبارح بأخبارنا الفنية حيكون عنده حفلة البحر الميت بالأردن بشهر 10.

مولعينها تامر حسني. هذا سمعنا واحدة من أنجح أغاني ألبومه الأخير أغاني على الطريق. مكملي معكم للأرض.

0: كده كده خلص الموضوع. رغب علامة هذا بعده موجود وناجح لأكثر من أغنية. إحنا عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة منعود لنكمل معكم مشوار الأغاني على الطريق.
1: غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا لنكمل معكم مشوار أغانينا. رجعنا مع آدم غني لنا جماله

0: كلمات وألحان يزيد حديد, توزيع النسخة لتامر حلبي. سمعنا أصالة يوسف. كنت مبارح حدي 3:30 ساعة صارت باستوهاتنا, اجا الموعد لأخبار الفن والفنانين.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلار.
0: مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبارك كتيرة. منبلش مع الترند المجنن العالم,
1: ترند التمرينات. عملتها؟
0: لا.
1: تعال نعملها سوا بعد الزاوية.
0: يلا.
1: يلا
0: ننشرها.
1: أكيد.
0: تمام.
1: لا مش الكل ناشر. يلا نعمل زي الكل.
0: شعراتك هيك طوال.
1: صراحة بقول لها ماريا تعال نعملها. بتقولي أنا ليه أعملها؟ أنا عندي صور من التمانينات وكنت لابسي أحلى حتى من الترند. ففي ناس بتقول لك بالفعل أنا كان عندي صور من التمانينات, ليش أستعمل هذا الفلتر؟ منهن نادية الجندي, ليلى علوي, اللي طلعوا صورهن من التمانينات والصراحة عن جد بكتير أحلى من الفلتر. لبسهن, ألوانهن, شعراتهن, مكياجهن بهبلوا.
0: في ترند تاني كمان
1: أخذوا فنانين الخمسينات وحبوا يشوفوهن بترند التمانينات. مسكوا مثلا صور من
0: سعاد مراد.
1: ليلى مراد, سعاد حسني, شادية, فؤاد المهندس.
0: حلو.
1: فصرنا صرنا نشوف أشخاص زمان بزمن التمانين, أشخاص جديدة من زمان. هيك لعبنا بالأوقات.
2: البسمة ابتسمت شفافة
0: عن أصالة اللي عندها أخبار شخصية كتيرة وألبوم كمان ورجع على سوريا.
1: أصالة أصولة سولة مكيفة. أول إشي خطبت ابنها خالد وكان الحفل كتير كتير صغير مصغر. اختصر هيك ببس الناس المقربة وعيلتها القريبة. شام, خالد, آدم, علي, هدول أربع أولادها اللي كانوا دايما داعمينها. لا هدول أولادها الأربعة. عندك شام وخالد من زواج الأول, وعندك آدم وعلي من طارق العريان. فكرك لما تتجوز أو تخطب آدم وعلي بلتقوا؟
0: أكيد.
1: وقفوا حد بعيد؟
0: أكيد.
1: هي طارق العريان ولا كيف؟ لأنه علاقتها بجوزها الأول الذهبي أصحاب. أصالة أصدرت ألبوم مش من زمان.
0: صح.
1: ملاقي نجاح منيح. حلو. حبيت.
0: سوري. ألبوم سوري.

0: وبنت هشام كل الوقت بتساندها وبتساعدها وبيقولوا انه
1: هي
0: متحمسين كتير راجعه بعد 15 سنه تلتقي بالجمهور السوري متحمسين كتير لدرجه الانفعال.
1: مين متحمس هي ولا الجمهور؟
0: هي الجمهور بنتها الكل. الفنانين والله. تيم حسن وكتير اشخاص كمان منى واصف حكت انه رح يفضوا حالا باللوز تبعهم وينزلوا الشام لحتى يساندوا اصاله هناك.
1: هي بتقول 17 و18
0: تسعة. بتقول لقائنا بولادة جديدة بنتكم أصالة. اسمع.
2: من لحظة عرفت رجعتي عشام صار إلها موعد، صار الحلم واقع وقرب تاريخ حيكون بحياتي كلها الأهم. هي ليلة مو عادية ولا هي سهرة غنائية، لقائنا ولادة جديدة لبنتكم أصالة.
1: آخر خبر رح يكون عن السينما ريد فلاك، فيلم جديد بلش عرضه مبارح وكان في عرض احتفالي مبارح بمصر.
0: صراحة من لما صار بالعرض الاحتفالي ولا بطل يجي صرت أهتم أكتر بالموضوع. فمبارح بحبشت
1: ست لما
0: ما إجاش حدا يمكن بس وقت السعودية إجوا. المهم مبارح بعرض الاحتفالي لريد فلاك اللي هو من بطولة أحمد حاتم
1: وجميل عواد.
0: فبلشت أبحبش والله كل أبطال كانوا
1: حلو. لابسين أحمر كمان
0: إجوا كلا. جميل عواد كانت لابسة أحمر. أحمد حاتم كان لابس بدلي سودة بس كمان مع هيك حز شريط أحمر وكانوا حلوين. جميل عواد،
1: نسرين أمين
0: أحمد حاتم.
3: الفيلم ده مختلف، فكرة التعدد تعدد العلاقات دي شخصية جديدة بالنسبة لي. يعني عملت شخصيات وحشة كتير بس ما فيهاش طبعنا. متقدم بشكل مختلف جدا، يعني مش متقدم بالشكل التقليدي بتاعه خالص. يا رب الناس تحبه.
1: نختم مع أي أغنية؟
0: الأصالة
1: فؤاد جنيد.
0: صح
1: وعملها وكتبها وملحنها
0: شاطر.
1: صح شكرا. باي باي.
4: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاي ورهان العمر.

ترنينا الجديد مكملين بعد شوي أغني من زمان. اليوم مش من التمرينات للستينات بس قبل مكملين مع الأغاني الجديدة. نسمع جديد نجوى كرامة.

أغاني أخيرة لليوم بعد الطريق هدية ديني أحدث أغاني نانسي عجرم هاي سمعناها وتعرفنا عليها. رأيكم شو هي الأغنية الأنجح الأيامات بمصر؟ أكثر استماع بأكثر من منصة.

0: شكرا على المتابعة والاستماع. الطريق انتهى لليوم. بكرة إن شاء الله بنعود نلتقي معكم على الثلاثة، ثلاثة وخمسة بعد الأخبار على الطريق. شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية، لكمني دايما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم هالساعة على الطريق اليوم مع أحلى وحدة ببيروت. إلى اللقاء. بيروت
1: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي، انخربت في الكلام.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مخزني الشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزني

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، جفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة: فرض عقوبة سجن مشددة على مستوطن لإدانته بقتل عائشة الرابي في السامرة قبل 8 أعوام. إسرائيل تتهم الحكومة البريطانية بأنها لا تفوت أي فرصة لمناكفة إسرائيل. استكمال تمرين أمني واسع نطاق في منطقة إيلات. وإيران تكثف البناء في جبل الفأس وفق صور للأقمار الاصطناعية.
7: راديو مكان الأخبار.
6: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. في عقوبة مشددة قضت المحكمة المركزية في اللد اليوم بفرض السجن الفعلي لمدة 13 سنة على مواطن إسرائيلي بعد إدانته بقتل الفلسطينية عائشة الرابي قبل حوالي 8 أعوام في السامرة في ظروف مرتبطة بالإرهاب. وتم إصدار هذا الحكم بالرغم من أن رئيسة الهيئة القضائية رأت وجوب تبرئة ساحة المدان بخلاف رأي القاضيين الآخرين. وكان هذا المواطن وهو من سكان إحدى المستوطنات قاصر لدى ارتكابه هذه الفعلة. غدت قرار لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات. أعلنت وزارة الخارجية في أورشليم القدس أن التعاون مع بريطانيا مجمد، لا سيما العلاقات التجارية. وفي تغريدة للوزارة قالت إن هناك قيودا أمنية ودولة فلسطينية وهمية وعقوبات على إسرائيليين والآن مقاطعة. واتهمت حكومة الليبر البريطانية باتباع هذه السياسة بصورة ممنهجة وبأنها لا تفوت أي فرصة لمناكفة إسرائيل. استكملت قوة الأمن تمرينا دفاعيا واسع نطاق في إيلات ومحيطها بمشاركة مروحيات هجومية وسفن صواريخ إلى جانب وحدات برية كثيرة. وتدربت القوات على التعامل مع سيناريوهات مختلفة في عدة مواقع بالتوازي، ومنها حادث اختطاف واقتحام قواعد وفنادق ومدارس. أشارت قناة CNN إلى أن تحليلاً لصور التقطتها أقمار اصطناعية على مدى السنوات الست الماضية لجبل الفأس الإيراني تكشف النقاب عن طفرة في البناء هناك. ويقع جبل الفأس بمحاذاته منشأة نتنز لتخصيب اليورانيوم. وقال خبراء للقناة إن المنشأة تحت أرضية في جبل الفأس تستخدم كما يبدو من قبل النظام الإيراني لإخفاء المشروع النووي. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز النقاب عن أن إيران بدأت تستخدم العملات الرقمية المشفرة الكريبتو للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. وبحسب التقرير زادت طهران استخدام عملتي بيتكوين وتيثر، وأن البنك المركزي الإيراني يطلق سرا أنظمة متعلقة بالعملات الصعبة ويتيح للتجار إعادة أموال عن طريق بورصات الكريبتو. أسفر انقلاب سيارة على طريق رقم 80 جنوب جبل الخليل عن إصابة امرأة أربعينية بجروح متوسطة وشخص آخر بجروح طفيفة. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن الاثنين نقل إلى المشفى لتلقي العلاج.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وفي يومي الجمعة والسبت المقبلين تبقى على حالها. نعود ونلتقي من جديد إخباريا على رأس الساعة القادمة، طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء الهدوء.
7: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان،
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي ميكانيكس 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى. نحن معكم حتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جسلين مع حميد بريك حندهان ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. اليوم جولة أخرى، الجولة الثانية، الأسبوع الثاني من مباريات الدرجة الأولى انطلقت قبل قليل. لماذا لن يكون مباريات يوم الجمعة ولا السبت؟ بسبب إدراس السنة لدى الشعب اليهودي، لذلك توقفت كل مباريات. مباريات ستجرى غدا درجة ممتازة، اليوم درجة أولى. واحدة من المباريات التي انطلقت أتى بيالك أمام فريق مكابي أحمد انجداد. يتابع هذه المباراة زميل سمير السليمان. مساء الخير، تحية لك سمير.
1: مساء النور لك زميل محمد الشيخ خليل والعموم المستمعين. إذا نلعب زميل محمد في الدقيقة 78 في استاد نيشر، مكابي كريات آتا 3 مكابي أحمد انجداد 0. سقطت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني. عدام بن سيمون سجل في الدقيقة 55، عمران إغبري في الدقيقة 61، وباسل شعبان في 71. ندخل مدار الدقيقة 80 في هذه اللحظة، تبقى 10 دقائق حتى نهاية المباراة. 3-0 لصالح كريات آتا إليك في هذه المرحلة.
0: أنا لا أرى يا سمير بأن فريق مكابي أحمد انجداد قادر على أن يعود في هذه المباراة على الرغم من أنه تبقت 10 دقائق. 3-0، هذا الأمر يبدو بأنه أصبح واضحا. إذن سمير أعود إليك مع نهاية المباراة، وأيضا تخبرنا آنذاك ماذا ينتظرنا هذا اليوم. معظم المباريات إذا أنا مش غلطان
1: اليوم ويوم غد زميل محمد،
0: اليوم ويوم غد معظم مباريات في الساعة الخامسة. لا أنت ستحدثنا مع انتهاء المباراة، سنعود إليك بعد 10 دقائق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا سمير.
1: سلامات سلامات.
0: ومساء الخير لمدرب فريق مكابي الأخوان ناصر على صايغ.
2: مساء الخير لكم لجميع المستمعين أخي محمد.
0: على الرغم من أنه 10 لعيبة أمام الريني، نوع من إهدار نقطة واحدة على الأقل كان بإمكان الإخاء أن يحققها.
2: طبعا كل اللي كان في المباراة حكى نفس هذا الحكي، بس يعني هذا الحكي ما بعزينا بالآخر. احنا مطالبين ومجبورين أن نبلش نجيب النقط بكمية أكبر من اللي عم نحققها إسا. اما انه في يعني انا راضي من الاداء اللي قدمناه طبعا، لانه كان ممكن اللعبه بعشر لاعبين تلعب تقريبا ساعه كامله، ممكن كان هذا الاشي يؤدي لتفكك في الفريق والنتيجه تكون اكبر بكثير من انه تخلص 2-1.
0: في النهايه غمرت على كل الصندوق، مش هيك كنت قريب، وفي اللحظات الاخيره ما في شيء تخسره كمان، رحت بتلقى هدف او تنين في الدقائق الاخيره. هذا طبيعي.
2: مظبوط صح صح.
0: طيب علاء الصايغ بالنسبة لك تحت نتحدث عن الغد، كفار شليم أمام الإخاء الناصرة بعد فوز على مكابي يافا وأداء رفيع أمام مكابي أبناء الريني، من أجل أن تأتي النقاط ماذا يتوجب على الإخاء أن يفعل غدا الساعة 7 كفار شليم؟
3: صح، باختصار شديد أخي محمد علينا أن نترجم الفرص اللي بنوصلها لأهداف. يعني هذا أنا بلخص لك كمان تحليل وشغل وأنه نحلل ليش هيك عم بيصير معنا، بنوصل على كمية فرص كثير كبيرة. يعني أعطيك هيك اليوم أخذنا بالتقرير دائما في داتا من سبورت بيس اللي بعطوها لكل الدرجة الممتازة.
0: التحليل
3: إحنا
0: صحيح.
3: إحنا في المرتبة الأولى مع فريق زي بني يهودا تل أبيب اللي بوصل على 16 أحد الفريق وبدخل طباط من خارج الصندوق في المرتبة الأولى. يعني بتحكي على نسبة كتير كتير عالية. فأفكر إذا إحنا بنقدر نترجم الخمس والست فرص المحققات المصل في كل مباراة، أفكر كمان النقط راح تيجي. يعني
0: طب ليش ما فيش؟ معطيني إسا التحليل أنت المهني، بتوصلوا بتوصلوا ليش لا يسجل؟ وعندك يعني المهاجم الأجنبي، ما بعرف إذا أنت بتعطيني إسا جواب إذا هو المناسب غير مناسب بعد بده وقت. لماذا لا تترجم على صايغ هذه الفرص إلى أهداف؟
3: لا طبعا طبعا هو المناسب، وافكر كمان اللعب اللي هو بيلعبه والشغل اللي بيشتغله على ارض الملعب، الكل شايف انه في عندنا مهاجم اللي هو مستوى كثير عالي في الدرجه الممتازه. طلع تنساش يعني انا ما يعني بالاخر في عرم كره القدم انت مهم كثير لفريق وصل لفرص محققه لاهداف، فهذا الاشي لازم تعرف اخر يعني في من مباراه لمباراه. انا متاكد انه راح هذا الاشي راح يترجم لاهداف، يعني مش راح انه الاشي نضل نهدر بهاي الكمية. يعني اخرتها لازم نسجل اهداف ونسجل مش بس هدف واحد واثنين، لما نقدر نسجل أكثر، لازم نسجل أكثر كمان عشان نقدر نفوز في الدرجة الممتازة.
0: عندك كادر واسع ولا الفريق بحاجة إلى تعزيز بكمان لاعب أو تنين في خط الوسط؟ ما بعرف، أنت أعطيني الفرصة.
3: طبعا طبعا دائما إحنا كفريق جديد اللي طلع الدرجة الممتازة إحنا بنحاول نضم اللاعب المناسبين واللاعب اللي ممكن يعملوا تغيير معين من الناحية المهنية. فأجي أقول لك إنه إحنا بحاجة بحاجة لهذا اللاعب اللي هو مستوى أعلى من مستوى الدرجة الممتازة حتى يعمل الفارق اللي أنا بحكي عليه في في في في الثلث الأخير في الملعب، إنه نقدر نسجل الأهداف أو اللي زت يأخذ القرار الصح إنه يزت الباص الصح. أفكر إحنا بحاجة لهيك لاعب، بس أقول لك إنه السوق فيه مليان من هاي اللاعبين، لا مش موجود حاليا، عم نستنى إن شاء الله إنه نقدر قبل نهاية
0: قربت بطل في وقت
3: 14-9 مظبوط. أما أنا مش راح يعني زي ما أنا حكيت إنه إحنا بهمنا كتير ما نجيبش حي الله لعيب نضمن بس على فريق مكابي أخي الناصري عشان نحكي إنه يانا جبنا.
0: طب ماشي، إذا بدك إشي اضطراري وين اسأل إشي الاضطراري اللي بدك إياه على الملعب؟
3: ما أفكر، لا مش إشي اضطراري، إش أنا عم بطلع على إشي، عم بطلع على إشي إنه يمكن يعطي ثبات أكثر بالنتائج للفريق. إحنا بحاجة لهذا اللاعب المجرب اللي له خبرة تكون كتير كبيرة في المستويات العالية حتى يقدر يعطي هاي الإضافة اللي إحنا بحاجة لها. أما الفريق كل حد عم بشاهد الأربع مباريات اللي لعبناها، الفريق دائما بلعب كرة قدم منيحة، بيوصل لعدة فرص محققة، واقف على الملعب صح، هذا علم كرة القدم. وأنا يعني مش رافعين إيدينا، إحنا منحارب حتى الدقيقة الأخيرة في كل مباراة. كتير فكروا أنه 2-0 و10 لاعبين اللعبة راح تروح على اتجاه الأربع والخمسة-0 زي ما صار فرق ثاني في الدرجة الممتازة. كل اللي كان بعد ما طلع من اللعبة قالوا لي حتى سألوني يعني على التلفزيون أنه إذا أنا بدي أقول لك 2-2 أنا بكون لطيف معك كمان يعني.
0: طب ليش بس كان عندك 4 احتياط؟
3: لا
0: أدخلتين بس 4. طبعا كان في عندك نسيم أبو يونس، كان عندك سند إسماعيل، كان عندك فارس عباس، يزن عواد، ليام عسات، أدخلت 4.
3: أفكر أنا اللي حضر اللعبة،
0: أنت اللي دخلت إذا أنا مش غلطان. مفلح شلاطة، إيهاب أبو الشيخ، أنس دبور، وإبراهيم أبو أحمد،
3: وإيهاب
0: أبو الشيخ،
3: وإيهاب أبو الشيخ. أفكر يعني كل اللي معنا لاعبين هجوم، احنا يعني لعبنا بثلاث مهاجمين غير صباح والفريدو، فات إيهاب أبو الشيخ وفات أنس دبور، ووصلوا لعدة فرص اللي كنا احنا نقدر نسجل منهن. انه كان انه افوت مدافع متاخر زي نسيم ابو يونس او سند اسماعيل ما كانش فيه بحاجه لهي المباراه، لانه النتيجه كانت 2-1. يعني لو خسرت 3-1 او 4-1 هي بالاخر خساره يعني.
0: شو قلت لأحمد العابد؟ واضح. شو قلت لأحمد العابد؟ زعلان عليه إنه إصفارين سريعين؟
3: أفكر أنا
0: ربع ساعة، بربع ساعة.
3: أنا ما حكيتش معه هذا الموضوع. أفكر لاعب مجرب، اللاعب على المستويات بالدول. أفكر أحمد عارف إنه هو ترك الفريق بعشرة لاعبين، وهذا الخطأ أنا متأكد إنه مش راح يرجع يعيده. بس هذا عالم كرة القدم، أنت بتيجي مرات على لعبة في شغلات اللي أنت مش مخططها لها مش متوقع لها بتصير. بس أنا مبسوط إنه الفريق عرف يضل عنده شخصية قوية على أرض الملعب، ما ترجعناش لورا كتير إنه نعطي الرين الطابة وإحنا نرجع وبس ندافع. بالعكس، ضغطنا عالي، خطفنا طبات، وصلنا لفرص. فهذا ليش بيشجع لمباراة بكرة إن شاء الله، إنه نيجي جاهزين من بداية المباراة، ما نستقبلش هدف مبكر. أخي محمد، 6 أهداف تلقينا، 6 أهداف دائما بفوتوا بداية المباراة، دقيقة 10، دقيقة 15. يعني هون بدل على إشي كمان أكتر إشي من تالي، من إنه كيف بدي أحكي لك، إنه إشي أنت جاي كمش جاهز للمباراة.
0: ذهني
3: إيش ذهني بالضبط. فإن شاء الله إحنا اشتغلنا، حكينا هذا هاي الأمور مع اللعيبة، جهزنا الفريق اليوم في التدريب، وإن شاء الله هيك ربنا يوفقنا ونقدر نرجع بثلاث نقاط اللي نرجع زي ما لازم يعني على الدرجة.
0: طبعا بلغ لمسامعك كما بلغ لمسامع الكثيرين تكرار اسم أدهم هادي. نعم سيعمل مع علاء صايغ، الإدارة بتقول لا، علاء هو المدرب، أعطنا كل الثقة الكاملة. تعقيب على ما سمعت أذناك.
3: أول أنا بدي أشكر الإدارة عن جد على الثقة اللي معطيتني إياها، بفش إشي طلبته من الأخ ماهر حامد وأحمد الحلو ما لبوليش إياه، أنا بدي أشكرهم من هون. وبالآخر أخي محمد، إحنا عارفين هاي الوظيفة اللي إحنا اخترنا نشتغل فيها. بالآخر هاي الوظيفة ما حداش راح يضل يرحم على صايغ ويجي يقول والله أخي الناصر بلعب كرة قدم جميلة، الفريق واقف على أرض الملعب بهدر فرص. بالآخر أنا مطالب إنه أجيب نتائج، أجيب نقاط، قديش ممكن أسرع، بس أنا بشكرنا على الثقة وهذا الدعم. الحكي دائما راح نسمعه في عالم كرة القدم، يعني لما في نتيجة مخيبة للأمال ولا أنك تخسر مبارتين وراء بعض دائما راح يكون في هذا الحكي. أنا بس بطلع كيف أطور من قدرات الفريق، كيف أحسن الفريق، وكيف أقدر أنه نحقق انتصارات ونجيب نقط لفريق مكابي أخاء الناصري. أشياء تانية في مالك لفريق مكابي أخاء الناصري، هو صاحب هاي القرارات، وأي قرار هو بأخده أنا متأكد أنه حسب اعتقاده هو الأفضل لفريق مكابي أخاء الناصري، وأنا بحترم أي قرار. بس أنا أنه أنا أسمع وأتأثر بحكيك بصراحة أخي محمد، أنا عارف لوين أنا فتت، عارف هذا عالم كرة القدم. زي هذيك السنة كيف كلهن كمان لما استلمت فريق أخاء الناصري قالوا يمكن على ما عندهش تجربة كيف بده يطلع الفريق على الدرجة الممتازة.
0: كل المدربين بدوا هيك، في شيء اسمه أول مرة.
3: فدائما احنا هاي، اما انا اللي مطمن انه احنا عن جد عم منقدم كرة قدم ممتازة، بس في الدرجة الممتازة مين زيك بيعرف انه بالاخر احنا مجبورين نجيب نقاط.
0: بس كفار شليم نقطة مرضية، لا انا ما كنتش رايح تلعب تعادل. انا
3: انا انا انا افكر في الدرجة الممتازة، كل نقطة مرضية. يعني انا اعطيك مثال، احنا لما مكابي ابناء الريني طلع الدرجة الممتازة في اول 7 مباريات، تعرف كم نقطة كان معنا؟ 7 نقاط. من 7، يعني من 21 نقطة بتحكي على أقل من 50%، 30% تقريبا. وفي الآخر غلبنا الجولة رقم 8 والجولة رقم 9، وصرنا صاروا يحكوا عنا أنه إحنا مهيئين أنه نطلع الدرجة العليا. فهاي الدرجة الممتازة، أنت بعيد عن مرتبة سادسة حاليا 3 نقاط، فغلب لهون غلب لغاد أنت بالصورة. إحنا بالآخر الهدف تاع مكابي أخاء الناصري هو البقاء بشكل مشرف في الدرجة الممتازة، وأنا متأكد مع شوية وقت مع شوية صبر على اللاعبين إنه عم بفوتوا أكثر على جو الدرجة الممتازة، إحنا راح نوقف في هذا الهدف وراح نرفع رأس الجمهور فينا وراح يكون مبسوطين من كرة القدم اللي منقدمها والنقط اللي منجيبها إن شاء الله.
0: مدرب مكابي أخاء الناصري على سايق، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا.
3: شكرا.
0: تحية لك أحمد صرصور رئيس إدارة فريق كفر قاسم.
4: حياك الله أخ محمد، أهلا وسهلا فيك.
0: يعني كمان 4 نقاط كتار بتمنوها في الدوري بعد مضي 4 مباريات، كنت بتتوقع الإشي كان أكثر من هيك؟
4: والله إحنا متوقعين مع الكادر اللي بنانا أكثر من هيك. إحنا بنتأمل من الفريق إن شاء الله يعني في الأسابيع القادمة إنه نشوف نتائج أحسن، يعني مع هسه الفريق بلش يتعافى إن شاء الله، المصابين كلهم بلشوا يرجعوا، وإن شاء الله يعني مع الأسابيع القادمة الفريق رايح تظهر الصورة إن شاء الله أحسن وأحسن، إن شاء الله يكون عندنا نتائج أحسن إن شاء الله.
0: ثقة كاملة من قبلك أنت كرئيس إدارة للمدرب خنبويم أم أنه تحت التجربة؟
4: لا إحنا ما بطينا ثقة كاملة، إحنا عارفين إيش رون، وعشان هيك إحنا يعني منساعده قد ما نقدر اللي إن شاء الله الفريق يبين زي ما احنا تمنينا من أول السنة يكون إن شاء الله.
0: أمام مدعين نتيجة عادلة هذا التعادل الصفري؟
4: والله احنا إن بالنسبة إن لا احنا كنا لازم نفوز في المباراة، بس بتعرف الحظ ما حلفناش الحمد لله، ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله منجيب نتائج احسن.
0: لما تكون المباريات القادمة هي القريبة امام هرتسلية، وفريق هرتسلية على الرغم انه حرر الكثير من اللاعبين يعني مش بقدرة السنة الماضية هرتسلية، ويعني نوع اللي بيطلع على اللائحة واللي بيطلع على الكادر هنا وهناك يرى بأنه كفر قاسم هرتسلية من نفس المعادلة.
4: مظبوط، بس أنا بقول لك يعني فريق كفر قاسم إن شاء الله السنة هاي، بس منا شوية صبر يعني علينا وعلى الفريق. يعني إحنا ما
0: من مين صبر، من مين؟ من الجمهور،
4: من التعرف كل محبي الفريق.
0: بس الجمهور بيضغطش، مش عم بيضغط الجمهور، مش عم بيضغطكو
4: يعني بتعرف إذا عز جب في لعيبة تلعط في لعيبة ما جاتش في كل هاي الشغلات، يعني احنا عارفين ايش احنا عنا ايش عنا لعيبة وايش المستويات تبعيينهم ان شاء الله، والكادر تبع ولادة البلد برضو، وان شاء الله ان شاء الله رايحين نشوفوا نتائج احسن من اللي مركت ان شاء الله.
0: واضح انه المباراة خارجية ب 14 الشهر هي يوم لا الساعة 7، وهذا الموعد الأخير للتنقلات. هل يطلب المدرب تبديل استقدام إحضار لاعبين في مواقع معينة بحاجة لها الفريق؟
4: اليوم احنا ان شاء الله نتعاقد مع مدافع، هذا المدافع الأخير ان شاء الله.
0: مين هو المدافع؟ ما خلص انتهت الأمور، مين المدافع؟
4: ان شاء الله ميخائيل مرشتين لاعب عكا، ان شاء الله اليوم نتعاقد معه ونسكر الناحية الدفاعية ان شاء الله.
0: خنبوين بيعرفوا منيح لهذا اللاعب.
4: مضبوط، دربوا فن بوي معني كثير في اللعيب هذا.
0: طيب حدثني عن مباراة الغد من أجل أن يفوز الفريق الكسماوي، شو الذي سألنا علاء من أجل أن تفوز كفار شليم ماذا يجب أن يحدث؟ قال اللي عنده كفر قاسم من أجل يفوز على هرتليان، فريقين بأربع نقاط، فرقية الأهداف أنت أفضل منهم، اثنين بنفس المنطقة في اللائحة، ما هي مفاتيح الفوز على هرتليان؟
4: إحنا إن شاء الله جايين إحنا على فوز على ثلاث نقاط إن شاء الله، الفريق جاهز، نقدر نقول مضبوط في أن إصابات في الدفاع، بس إن شاء الله يعني متأملين بس نروح إن شاء الله بثلاث نقاط، الفريق جاهز يعني تقريبا إن شاء الله بنسبة 90-95% إن شاء الله.
0: طيب 90-95% عدا عن المدافع الذي تتم التعاقد معه اليوم، ممكن يشهد الفريق تغييرات معينة، إضافات معينة؟
4: في الوقت الحالي لا، إن شاء الله في
0: الشتاء، في
4: الشتاء إن شاء الله بيانوار إن شاء الله.
0: الأسباب ميزانية ولا خلاص المهنية هيك؟
4: لا
0: الفريق جاي
4: نشوف الفريق، إحنا عارفين إيش جبنا لعيبة، وإحنا بدنا نشوف الفريق هسا يعطي اللعيب اللي جبناها لازم تعطينا النتائج على
0: مستتب ومستقر الوضع المادي في كفر قاسم.
4: الحمد لله، الحمد لله 100%.
0: هيثم طه اعطاك ولا وعدك يعطيك؟
4: هيثم طه
0: اعطاك ولا وعدك؟ مع احمد معك وبتحبه وبحب الفريق ومرافق للفريق، منيحه هاي، اعطاك ولا وعدك؟
4: هيثم طه احنا في كلمه بنقولها بنطق الزر بنرفع تليفون، هيثم طه بيغدى عنا في نفس الدقيقه يعني.
0: يعني مش ماشي بصدقك انا يعني مش ماخذ بعدك.
4: انا يعني جربناه الشهر اللي مرق واللي قبله والشهر هذا، رفعنا تليفون ثاني يوم بكت المقابل.
0: طيب اذا بسمع بقول خلص انا مطمئن، هيدا كمان مره راح يكون كمان فتره عندنا مقابله، وبنحب وحكى عندي بالبرنامج انه فريق كفر قاسم لن يحتاج الى اي مساعده طالما احنا موجودين في البلديه، هيك وقال في البرنامج
4: 100%. طالما احنا ان شاء الله موجودين كفر قاسم ان شاء الله بالفريق بخير، وبس نتامل لنتائج منيحه.
0: يلا نرجع على النقطه اللي كل فتره بنضل نذكر فيها، متى سيلعب كفر قاسم في المدينه ويحضر اكثر من 2,000 و3,000 مشجع؟
4: احنا موعودين ان شاء الله 27-28 نلعب في
0: الموسم الجاي، يعني نفتح الموسم الجاي.
4: الجاي بنفتح الموسم الجاي ان شاء الله في الاستاد تبعنا.
0: بتروح تشوف الملعب، بتروح تتطلع وين بيشتغلوا كيف صار، بتروح
4: المدرج. ولا نتدرب احنا غادي بنعمل
0: طيب.
4: التمرين تبعتنا
0: شو يعني ايش النواقص اللي شايفها وانه مش اللي مش مكلكه يعني؟
4: المدرجات جاهزات، اللي بالغرف بيشتغلوا بالغرف يعني من ناحيه كهرباء وكل هاي الشغلات، انا مآمن ان شاء الله سنه زمان ان شاء الله كل شيء يغلى على ما يرام.
0: طيب كيف بدك تقنع الجمهور يلحقك على البعيد حتى المباراة البيتيه؟ هرتليه اقرب من مباراه بيتيه.
4: لا هرتليه لازم نشوف الجمهور تبعنا طبعا، يعني هرتليه من عندنا من كفر قاسم لهرتليه ربع ساعه يعني، لازم نشوفهم حتى لما بعدها في مضبوط بعدها عندنا بباتيام برضه لازم نشوفهم، صح انه مشوار باتيام صعب بس هرتليه هنا ربع ساعه بالكثير لازم يكونوا بالاستاد، احنا بنتامل انه يكون عندنا اقل شيء 200-300-400 جمهور من الجمهور ان شاء الله.
0: سامع يا جمهور كفر قاسم 200 والفريق بقول احمد صرصور بحاجه لكم. احمد صرصور رئيس اداره فريق كفر قاسم، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا، الى اللقاء.
5: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
5: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
10: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
5: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

وطبعا هذه وقفة الآن. الفقرة التالية هي وقفة مع دوري الأبطال. في الأمس أجريت عدة مباريات، هاكم النتائج. أيك أثينا فاز على لاسكوليسك بالنتيجة 1-0. استون فيلا فاز على كلاب بروج في مباراة خارجية 3-2. وفريق بيتيس الإسباني الذي ضرب ريال مدريد الأسبوع الماضي فاز على ليل بالنتيجة 3-2، هذا في دوري الأبطال، وفاز على ريال في دوري الإسباني. بروسيا دورتموند فاز على فياريال بالنتيجة 3-2. مانشستر سيتي هالاند يسجل هدفين ويفوز على بورتو 2-0.

يعني لحقها امبابي، لحقها ما لحقهاش، رجعت ترتد. وشو هالموضوع اللي فريق ريال مدريد في البيت مع كل هالنجوم مدجج بيرجع لورا بالدقيقة 60، وفريق الانتر كان رائعا بينقل الكرة بشكل برشلوني ممتاز على أرض الملعب، وأيضا وقفة كورتوا كانت ممتازة، وكان مضبوط كان بإمكان ريال يسجل 3-4، ولكن كان بإمكان الانتر أن يسجل 2-2. إذا أحضرت هذه النجوم لريال مدريد وصرفت هذه المبالغ من أجل هيك مباريات في الدوري أو في كذلك هنا في دوري الأبطال، فيعني كما قالت العرب ذات مرة كفك على الضيعة مع هذا الفريق. يعني هذه كانت المباراة التي تمركزت وكانت مركزية لمباريات الأمس بالإضافة إلى ما ذكرت، لأنها كانت مباراة قوية بين عملاقين ريال مدريد والإنتر. أمس في برنامج حديث الظهيرة مشجع زميلنا عمر صفدي مشجع فريق الانتر توقع 2-2، تبو شو قال؟ قال بتوقع قبل اللعبة في التحليل اتوقع المباراة تكون مفتوحة، فعلا كانت مفتوحة. قال سيتم حسم المباراة عن طريق الأخطاء، وفعلا كيف سجل ريال مدريد؟ خطأين، خطأ فادح من مدافع وخطأ فادح من حارس المرمى، لن استطاع ريال مدريد أن يسجل. وكما يقول المحللون ويتساءلون شو جاب مورينيو جديد؟ شو جاب مورينيو جديد على الفريق؟ يعني النقاط الثلاث هي الأمر الإيجابي والمميز في هذا الأسبوع بالنسبة لريال مدريد. اليوم ماذا ينتظر عشاق دوري الأبطال هذا اليوم؟ في الساعة 8:00 الربع عن شتوتغارت أمام فيكينغ، في 8:45 عن برشلونة أمام فينورد الهولندي وبرشلونة. هنالك من أكد وقال بأنه من سيفوز على برشلونة، من سيفوز على الأرسنال؟ هذان فريقان عملاقان يلعبان بطريقة برشلونية. أرتيتا يلعب بطريقة غوارديولا، غوارديولا جاب برشلونة في الأرسنال أرتيتا. وطبعا ما يقوم به لاعبو لا أقول مدرب، يعني البعض بيقول المدرب هو وراء كل هذا التخطيط، فليكن طبعا مدرب، ولكن صدقوني ما يقوم به لاعب بو برشلونة بلاي ستيشن على أرض الملعب. هذا الفريق يسجل برشلونة متى يشاء ومتى يرغب. والسؤال الذي طرح خلال هذا الأسبوع، من يستطيع أن يفوز على برشلونة؟ مين بيقول أنا؟ أي مدرب، أي فريق؟ حتى الآن ما حد رفع إصبعه، ولا مدرب ولا فريق. إذن وفي هذه المباراة برشلونة أمام فينورد، في الساعة 10:00 انتبهوا ماذا ينتظرنا، سبورتينج لشبونة أمام جالاتا سراي التركي، ليفربول مباراة قاتلة أمام أتلتيكو مدريد. ليفربول أتلتيكو مدريد هي مباراة مركزية بالإضافة إلى نابولي أمام الأرسنال. صحيح بأنه الأرسنال يعني ما قدم الأداء الرائع في المباراة الدوري، وكذلك نابولي تفوق على الإنتر 2-0 وخسر 3-2، ولكن تبقى هذه المباراة واحدة من المباريات المركزية. وفي 10:00 أيضا باريس سان جيرمان أمام براتسلافا. أيضا هناك كأس إنجليزي، كأس الدوري الإنجليزي، في 10:00 تشيلسي أمام ليتس.

0: إذا يعود إلينا ثانية الزميل سمير سليمان. هل انتهت المباراة تبيالك أمام مكابي أحمد انجدات؟
1: إذا نجد التحية زميل محمد. نعم انتهت المباراة انجدات. انجدات قلصت في الدقيقة 88 عن طريق مؤيد ناصر، لكن انتهت المباراة بالنتيجة 3-1 لصالح كريات آتا بعد مباراتين. رصيد انجدات 0 من النقاط بالمقابل كريات آتا مع 4 نقاط تعادل وفوز اليوم. باقي المباريات زميل محمد في الدرجة الأولى جنوب بعد نصف ساعة سيواجه بعيل أو شباب الطيري سيواجه بعيل أزور. أنت تعلم جيدا بأن شباب الطيري خسر المباراة السابقة بالنتيجة ثقيلة 4-1 ويود في هذه المباراة تعويض الخسارة في فوز هذا اليوم. وفي 15 دقائق نوفا جليل

0: سيواجه طيرة الكرمل في 7:30 أيضا هذا المساء، وعلى استاد السلام يواجه أبو علم الفحم اتحاد طمرة الذي خسر في مباراة ثقيلة الأسبوع الماضي أمام نيشر 6-1، وعلى ملعب باكا الغربية وبنفس الساعة تجرى مباراة أبو علم باكا الغربية وعروني نيشر، وغدا الخميس تستأنف باقي المباريات، كرميل يواجه مصمص، مكابي أم الفحم يواجه نفيش عنان، بتار نهرية يواجه اتحاد جت، والنادي الرياضي الطيري يواجه أبو علم عرابي. لكن الأهم زميلي محمد، في أروقة محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام تجرى اليوم محاكمة لفريق أبو عيل أم الفحم بعد أن كتب الحكم في تقرير بأنها كانت تصرفات غير لائقة من جمهور أم الفحم، كما ستكون جلسة بخصوص الشكوى التي تقدمت بها إدارة أبو عيل نوفا قليل بأنه تم إشراك لاعب من أم الفحم بطريقة غير شرعية، اللاعب عبد الرؤوف جبرين، ويطالب الفريق من نوفا قليل بكسب النقاط والثلاث النقاط. وعلى صعيد آخر أيضا، اللاعب رامي ميا لاعب مكابي عسفيا أبعد ل 15 مباراة بعد الأحداث المؤسفة التي جمعت جبعات أولغا ومكابي عسفيا كانت في مباريات الكأس. هذه أبرز المباريات اليوم والجديد في الدرجات الدنيا.
1: ابقى معي سمير. بالنسبة لرؤوف جبرين طبعا هناك إداء أو أنه كان مسجل بابويل عكا، وبابويل عكا لعبوا مباراة كأس توتو وكان
0: لعبوا، لكن كما يقولون
1: كان مسجل ولا منتقل،
0: ما كانش بعده مارق في سلطة مراقبة الميزانيات.
1: هاي هون
0: كان مارق في الاتحاد، لكن في سلطة مراقبة الميزانيات لم يكن يعني مع المصادفة.
1: حلو حلو أنك شرحت هنا الخلاف، لما هو في المسجل هل هو لا لاعب الفريق ولا لا؟ هل اذا مش في ظروف زي هو التابع للفريق بس ممنوع يلعب ولا اخره؟ هل البطاقه سالمحكمه
0: بالنسبه لاعتقادي البصمه الاخيره عندما يوافق على لعيب على لاعب يجب ان يكون مصادق من قبل الاتحاد ومن قبل يعني سلطه مراقبه الميزانيه.
1: هذا واحد. بالنسبه ل كوكب لا ميازني تمام هسه بتحدث مع رئيس الاداره. بالنسبه اتحدث انا بالنسبه لكوكب وشفا عمر، شفا عمر ابرك لنا الان بانه هناك محكمه، ولكن شوف شفا عمر شو عاملين، مستعدين مهما كان القرار، هن على بيطالبوش بفوز اداري، مستعدين عمار سواعد رئيس اداره شفا عمري على استعداد انه يقدم للمحكمه، احنا مستعدين نلعب مباراه معادي اينما كنتم ومتى ما كنتم، وما بدنا اياها تقرر في أروقة المحاكم. المحكم ما بعرف تأخذ برأيه وبتكبلش رأيه وبتكبر رأيه، سننتظر.
0: طبعا محمد احنا من زمان بالملاعب فيش مباريات معادي،
1: سنرى إن كان ذلك سيتم لأنه ملكوش ملعب وكان مشكلة، سنرى إن كان ذلك سيحدث أم لا. شكرا جزيلا لك زميل سمير استمع.
0: سلامات
1: إيه إلى اللقاء. إلى اللقاء. ومساء الخير لمساعد مدرب مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة نائل خطبة، تحية لك، مساء الخير نائل.
2: مساء الخير لك ولا جميع المستمعين.
1: فريق مدجج نجوم، نوايا ارتقاء، 2-0 على الإخاء شوط أول، كونسرت شوط أول 10 لعيبة، الإخاء بتراجع لورا 2-1 ولولا شوي 2-2، لماذا اختفى الريني مهنيا الشوط الثاني؟
2: كيف شفنا الشوط الأول كان ممتاز وكان ممكن ينتهي 4 أو 5 بالشوط الأول، وبالأخص إنهم أخذوا كمان بطاقة حمراء. الشوط الثاني كيف شفنا تصاوب نواف ومجد بالشوط الثاني، والفريق وطبعا عندنا اصابات كتير كبيره بالفريق، لسه اللعيبه بلشت ترجع وتتعافى وترجع للكادر. شفنا انه باخر المباراه الفريق رجع لورا، والاخاء فريق اللي اعتمد على الطابات الطويله، فوت لاعبين اللي ممكن انهن حاول انهن يعادلوا النتيجه، وصلوا لفرصتين اللي هن طبعا من طابات طويل اللي ضربوا واحده منها خلالها جول، اللي امجد ضرب ضربه من بعيد اللي خبطت بالفريد ورجعت لصباح وضربها دغري وفادت جول، ووصلت كمان فرصه لصباح نفسه كمان ضربها بالشمال. ملعب صعب زي الأخاء، بفكر إنه الحمد لله إنه قدرنا نطلع بثلاث نقاط، مش مهم كيف. الشوط الأول بعطينا ثقة كتير كبيرة لتكملة الطريق، وبنأخذ من هاي المباراة بس الشوط الأول.
1: طيب قربنا يتسكر باب التنقلات، إنك طاقم مهني ناويين أو طالبين الإدارة تغييرات إضافات معينة؟
2: راح يكون محل سافر ولاعب أجنبي. يكون بالأيام القريبة قبل
1: بالوسط، لاعب خط وسط
2: راح يكون بالقسم الهجومي جوا، وكمان لاعب بالوسط.
1: طيب بتعرف غدا مباراة العفولي، يعني أنا بقول لك العفولي مزبوط جاب 3 انتصارات الأولى وبعدين خسر، مش هذا الفريق القاتل، فيوش أسماء، فيه أحمد خلايلي طبعا اليوم بيسجل في كل مباراة، كيف تستعدون؟ مين ناقص بالكادر؟ والمفروض على الورق أنه الرين يغلب 3-0 أول شوط، المفروض على الورق. حدثني عن المباراة، مين جاهز مين مش جاهز، وانت بوعد نائل أنه خلص هذا هو فريق ارتقاء.
2: طبعا اليوم بالتمرين النهائي في لاعبين اللي بعدهن مش جاهزين 100%، لبكرة أنا نعرف التركيبة 100% كيف بيكون الصبح. أكيد العفولة جابوا 9 نقاط من أصل 4 مباريات، بقول إنهن فريق قوي مش فريق هويان، بس على الورق بقول لك إنه إحنا فريق أحسن منهم. إذا لعبنا كيف كنا بالشوط الأول ضد الأخاء، كمان هاي اللعبة أنا بقول لك راح نفوز عليها إن شاء الله، إنه إنه إنه اللاعبين بيجوا مستعدين كتير كتير منيح لهاي اللعبة، لأنه عن جد هاي اللعبة كتير كتير مهمة وممكن تنقلنا ل لا لا لا أعلى اللائحة.
1: طب كل يعني تجرأ وكل، وين نقطة الضعف في فريق الريني؟ بأي حلقة بأي منطقة وين نقطة الضعف؟
2: فيش نقطة ضعف، بفكر إنه فريق متكامل عنا، إنه
1: متكامل. بخسر مع ابن يهودا، بخسر مع أجدود في البيت،
2: بس لما عندك 6 لاعبين اللي هن
1: وين ابن يهودا كان 4 ناقصين وأجدود 5،
2: بس هن عندهم كادر اكبر من عنا. احنا اللاعبين التركيب الاولى اذا غابت عن الفريق فمشكلة كبيره. 6 لاعبين زي نواف، زي برازيلاي، زي جونيور، زي جورن، زي جوشا، زي طوهر، 6 لاعبين اللي هن تركيبة اولى هن كتير مهمين بفكر للفريق. هاي اللعيبه اليوم رجعت اغلبها، وبكره ان شاء الله راح يكون كمان جونيور وطوهر مش بالتركيب اكيد، بس راح يكونوا كمان على دكة الاحتياط اللي يساعدوا كمان الفريق. بفكر كمان بني هودا، بفكر انه واجدود اللي هن عندهم كوادر اللي بيقدروا الدرجه العليا، وكمان احنا عندنا كادر اللي بيقدر، بس لما تصاب عندنا كل هاي اللاعبين مع بدايه السنه كان لنا صعب، وشفنا انه مع اجدود شوط تاني لازم يخلص 3 أو 4 لإلنا ما حلفنا الحظ. هاي هي الدرجة الممتازة وصعوبتها، مجبورين إنه نعرف نجيب النقاط في بداية السنة، وإن شاء الله مع الوقت راح إنه إن تكون عندنا تشكيلة ثابتة وممتازة للدرجة الممتازة اللي نقدر إنه نحقق طول الوقت انتصارات.
1: ساهر تاجي بالفريق؟
2: بعد فيش شيء أكيد.
1: لا، بموقع الاتحاد هذا احنا خبر جديد يزفه فريق مكابي أبناء الريني، صار مسجل بالاتحاد في فريق مكابي أبناء الريني. حدثنا يعني قول احكي الدغري.
2: لا يا بسمع منك بعدني مش عارف انا
1: او بالطريق. اما هو في في في في في مفاوضات لسهر تاجي،
2: ممكن يكون في مفاوضات بعده مش
1: لا هو بعده ما تسجل بالاتحاد، اما انا بسال في مفاوضات. بلاش مفاوضات، نسال نبدا من السؤال من الصفر. نائل كمساعد مدرب حاب يشوف سهر تاجي بالريني؟
2: اكيد لاعب ممتاز سهر تاجي، واكيد بنحب نشوفه انه
1: لانه بنتانيا مش بانين عليه انه يكون بمركزي، وانت بتعرف منيح هذا الكلام. نائل بالنجاح والتوفيق الريني غدا في نوفا جليل الريني العفولي الساعة 7. شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وتحية لرئيس إدارة فريق مكابي عزف يا أنس منصور، تحية لك، مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: رامي ميزني 15 مباراة أكيد راح يكون استئناف وينزل ل6-7.
3: بعد ما فكرناش في قضية الاستئناف نشوف شو نعمل في هاي الخرافية. 15 لعبة لرامي ميزني هذا كان يعني إشي غير متوقع وإشي أكثر من اللازم، ولكن احنا بنحترم القرارات تبع المحكمة وراح نشوف شو رح نعمل في هذا الموضوع.
1: ليش ما عملش شو عمل رامي انه ابعد 15 مباراة؟ ما انت كنت في اللعبة.
3: والله انا ما شفتش، انا كنت في الشقه الثانيه ما شفتش انه رامي ميازني ضربه للعيب، لانه الحكم نفسه حتى اخرج بطاقه حمراء لرامي علي اللي ما كان حتى موجود، وان كان المشكله ما حكم المباراه ما قدرش يسيطر على الوضع اللي كان فيه، عشان هيك كمان لما إدارة فريق جبعات أولجا فادت على الملعب، وكمان الإدارة تبعتنا فادت على الملعب، بس هني فادوا على الملعب، بطل خرج عن السيطرة الموضوع، أعطى كرت أحمر لرامي علي حتى هو ما عارف شو اللي عم بصير على الملعب. فرامي مايزني أنا بتوقعش إنه عمل هذا العمل، إحنا كمان لما كانت المحكمة قلنا إنه رامي مايزني بعيد كل البعد عن هذا العمل. اما بتعرف لما صار في مشاكل وكل اللعيبه فاتت وكل الاداره فاتت وبطل حدا عارف مين دعس ومين قام ومين حط، فانا بتاسف على هذا الوضع اللي كان، لانه احنا جايين نلعب كره قدم مش جايين نعمل مكابي
1: عزفي. ما سمعناش عن اسف يا شيء من مشاكل تذكر يعني.
3: يعني مكابي عزفي لها تاريخ وتاريخ كبير في كره القدم، وما كانش عندنا يعني ولا مره هاي المشاكل، احنا ما نقبلش يكون عندنا هاي المشاكل، بالعكس احنا جينا منشان نلعب فوتبول ومنشان أقمنا يعني نادي فريق مكابي عزفي من جديد اللي احنا عم نبث فيه، وكمان مش بس قضية الفوتبول كمان تربية وكمان أمور ثانية مع الأولاد، فاحنا هاي الأمور بعيدين كل البعد عنها، فاللي بدأ في كل هاي المشاكل واللي بلش في كل هذا الموضوع هني جبعات أولجا، ولكن في أمور أنت بتخطط والقدر بيخطط والأمور تمشي، ولكن مكابي عزفي هاي زي ما بقول لك شغلة اللي مش راح تأثر على مسيرة مكابي عزفي، مكابي عزفي راح يستمر في النهج والنهج الأخلاقي تبعه، وراح نكمل إن شاء الله كل السنة وراح نصعد للدرجة الأولى.
1: كثرة الفرق المنافسة فجأة يعني، البعض كان يفكر الدالي، فجأة جفعات أولجا بالصورة، فجأة أور عكيفة بالصورة، فجأة بطار حيفا بقول لك في الصورة، بقول لك اتحاد باكا فريق شرس، وهذا الأسبوع يعني أنا مش غلطان الجمعة، مش هاي الجمعة اللي وراها ديربي مع رموت منشي.
3: اول شيء يعني لما بيكون في فرق قويه وفرق اللي راح تنافس بيصير احلى الفوتبول، مش يكون فريق واحد عم بيلعب لحاله، احنا بنحب المنافسه والمنافسه الشريفه طبعا، واللي يكون فيها روح رياضيه، والفريق الافضل والفريق اللي بيقدم كره قدم جميله وراح يصعد في الاخر، فاحنا متامل انه احنا اللي نصعد. راح يكون ديربي مع رمات من الشيء، راح نخوض اللعبه وان شاء الله احنا ننتصر في هاي اللعبه بنكمل الطريق.
1: طب اسمع، في تعزيز قادم للفريق؟
3: في تعزيز قادم للفريق ان شاء الله خلال 3 ايام من اليوم.
1: لاعب كان بدرجه ممتازه مره اولى ممتازه اولى
3: درجه ممتازه اولى، وبعد لاعب من درجه اولى، وان شاء الله كمان بعد لاعب من درجه اولى راح ينضم للفريق لحد يوم الجمعة، أكثر شيء يوم السبت إن شاء الله.
1: يعني الفريق حتى النهاية التصميم إياه سنحط في الدرجة الأولى مع نهاية الموسم
3: إن شاء الله، وده بتيسير المولى راح نكون في الدرجة الأولى، راح نعمل كل جهدنا إن نكون في الدرجة الأولى.
1: شكرا جزيلا، بالنجاح والتوفيق رئيس إدارة فريق مكابي عزفي أنس منصور، شكرا جزيلا.
3: شكرا
1: إلى اللقاء. سخنين، وما أدراك ما سخنين. الجمهور السخنيني قدم كونسرت على الرغم من الخسارة أمام بيطار الكوت، جمهور يدل على الرقي وعلى الثقافة السخنينية المميزة، ملأ المدرجات أكثر من 3000 مشجع، اللون الأحمر كان طاغيا والروح الرياضية ممتازة والتشجيع كان رفيع المستوى يليق بثقافة سخنين وجمهور سخنين والفريق السخنيني. شابو كبير، كل الاحترام لما حدث. موفق ايبي من المشجعين المقربين، مساء الخير.
4: مساء الورد لك اخ محمد، يا خليل يا شيخ، يا محمد يا خليل، لك وجميع المستمعين.
1: الله الله، هاي هذا هو الجمهور السخنيني
4: حبيبي،
1: هذا هو الجمهور السخنيني، هذه هي شيم الجمهور السخنيني.
4: نعم اي نعم اي نعم، هي هذا جمهور سخنين اليوم يا اخ محمد بيرفع الراس، وهي مش يعني انه انا بدي احكيها على الملأ، لانه الناس بتعرف مين سخنين ومين جمهور الوسط العربي، واحنا جمهور اللي احنا بنقدر كل انسان وبنحترم كل انسان، وكل انسان بفوت لعنا بنعطيه احترامه وبنحترمه وبنعطيه اللي بيستاهل واكثر شوي.
1: السؤال الكم والعدد الكبير والتشجيع واللون الاحمر بس عشان بيطار باعتقادك ولا
4: لا؟ لا لا لا لا لا، احنا بعد بدايه الطريق اخي محمد جديدي، وبعد بدايه الطريق احنا عملنا لجنه، احنا قعدنا، احنا بنركض، احنا بنشتغل، احنا وصلنا كل انسان بحب الفريق وعم ووسط محمد الشيخ خليل بناشد كل انسان بحب اتحاد ابناء سخنين يتواجد عندنا ويتواصل معنا، واذا بده ياك مساعدي اذا بده شغلي يحكي معنا احنا بنصلى عنده، احنا بدنا اياه يجي لنا يتواجد معنا يوقف معنا مع فريق الوسط العربي يساعدنا كيف رفعنا راس الوسط العربي ككل يوم الاثنين اللي قرب في المباراه، كيف الجمهور وقف ونادى من اول دقيقه وناشد وساند الفريق من اول دقيقه لاخر دقيقه وانطى الفريق اللي بيستحقه، وبديش اقول زياده شوي لانه فريق اتحاد ابناء سخنين بيستحق اكثر من هيك، وبدي اتشكر كل انسان وصل لتخرين يوم اثنين وكل انسان ساندنا كل انسان اعطانا ثقه صغيره احنا بنعطيه ثقه كبيره، واهلا وسهلا بالجمهور كله، وبدي الجمهور الوسط العربي كله يكون في تخرين مش بس 5000 بدي 10000.
1: السؤال المطروح موفق، انت من كابول؟
4: اي نعم.
1: ومشجع سخنين قديش لك فتره وهل ترافق كل المباريات خارجيا؟
4: انا اخي محمد حكيت معك قبل 20 سنه على ما اظن،
1: اكل 16 سنه متذكرها منيح، 17 سنه
4: حلو. انا صار من ايام شكر العقبي وحنا فرهود
1: صح. طيب السؤال، بتخطيش مباراه؟
4: لا لا الحمد لله، انا بعشق اتحاد ابناء سخنين، انا دمي احمر، انا بغضرش اعيش بلا اتحاد سخنين.
1: دمك احمر ولا دمك احمر هي طبيعي.
4: مش بس انا اولادي كمان
1: بتاخذوا على كل مباريات
4: كلها برا جوا.
1: ده اقول لك شغله، يفتخر فيكم على ما تكون بي. وانا بضلني اقول مش بقوله قبل سنتين ثلاثه، انا ما شفتش مره جمهور سخنين بدا بمشكله باشر بمشكله بعد ما شفتوش
4: الحمد لله. احنا كمان مره اخي محمد احنا عملنا خطه مدروسه احنا عملنا لجنه جمهور اللي هي مكونه من 12 انسان، احنا عملنا تواصل اجتماعي ل 500 بني ادم، كل واحد عنده مشكله كل واحد عنده شيء اقتراح بحطه، واحنا بنرجع لجنه الجمهور، لجنه الجمهور اذا بشوف الاقتراح تبعه حلو ومليح بنرجع للجنه 500 بنعمل اقتراح بنعمل زي نوع من الانتخابات بنقرر اذا هي هذا الراي مزبوط بنبث فيه بنبحثه وبنطلعه لحاجه تنفيذ.
1: موفق هيبي، كان حضور إناث كثير، اسمع على الراديو هسه راح تكون معنا مشجعة أيضا من المشجعات الكثيرات، شكرا جزيلا موفق.
4: لا لا محمد أعطيني كمان فترة بس أنا دقيقة أشكر
1: جملة سريعة قبل الأخبار،
4: أشكر الأسرة بتاع سخنين اللي عمل مجهود وبذل مجهود اللي هو ما اللي هو بيرفع الرأس، هذا انا بسميه الجندي المجهول، اولترا سخنين اللي هو وراء اللجنه وقدام اللجنه وكل الشغل اللي بيشتغلوه بالفريق هو مسؤول عنه، كل احترام لانه بنزل القبعه تبعتي.
1: شكرا موفق هيبي بالنجاح. شكرا
4: العفو اخي محمد.
1: لارا عفاني مشجع اتحاد ابناء سخنين، مساء الخير.
5: مساء الخير لك ولجميع المستمعين ولجمهور سخنين ولقناه مكان.
1: من صوتك مبين انك مشجعه.
5: تسلم الله يخليك.
1: من هي لارا عفاني؟ عارفين عليكي
5: إيه؟ انا لارا عفاني من مدينه عكا الاصل من الصوت. شغلي بالقط كممرضه، صلي من حوالي 5 سنين ممرضه، ومن وانا بالمدرسه تعلمت بسخنين بمدرسه الحكمه وطه حسين، ومن غير بلش حبي للفريق الاخ ابو محمد اللي هو مازن غنايم اجا مره دعانا على المدرسه نحضر لعبه للفريق. طبعا انا من بريت البلد فما عرفتش ايش هو هذا الفريق، قلت يلا منروح نستجيب للدعوه مع الصف. ومن وقتها بلشت انه اشجع فريق اتحاد سخنين من 2006.
1: وحضور مباريات بشبه دائم
5: طبعا برا جوا
1: برا جوا. عم بنشوف العنصر النسائي الانوثي بحضر بشكل كبير، وشفنا ايضا في فريق في مباراه امام بيطار، هذا امر بتعرفي يعتبره الكثيرون بانه ايجابي، بتتواصلوا مع بعض، مين بيشجع بعض انه الاناث تحضر على المباريات؟
5: طبعا الاداره هي بتشجع دائما انه يكون حضور للاناث، لانه احنا لا نختلف عفوا منك من الذكور
1: طبعاً
5: يعني
1: طبعاً
5: اذا انت بتيجي وبتنظر لفرق تانية مثل الموجودين بالدرجات العليا هي انه في عندنا حضور نسائي كثير.
1: اوروبا الثلث بحضر نساء
5: صحيح، فاحنا كجمهور سخنين اللي بيشجع من القلب وبيحمل اسم سخنين وين ما راح اكيد احنا لازم يكون لنا تمثيل نسائي، وبالعكس باللعب الاخير اللي كانت قدام بيطار في كان كتير حضور نسائي.
1: طبعا ما بقول لك شفت كتير أنا بكثرة. طيب شو مع البطاقات السنوية لارا عفاني؟
5: أنا الصراحة يعني بعمل كل سنة بطاقة، وأنا حسب رأيي البطاقة السنوية عبارة عن انتماء، عبارة عن دعم، وعبارة عن مساعدة للفريق وللإدارة. فأنا بدي أستغل هاي المنصة وقناة مكان من هاي اللحظة إنه بتوجه للجمهور ولكل حد بحب سخنين وبحس حاله إنه عن جد وفي له انتماء لاتحاد أبناء سخنين يدعم الفريق بالبطاقة السنوية. يا جماعة الخير البطاقة السنوية حقها 800 شيكل. 800 شيكل هو مبلغ
1: بلاش
5: يعني بلا ما أخذ منك أنا اليوم، أنت بتروح حتى تاني بيروح على مطعم قد بتكلفك؟
1: بقول لك 800 بلاش وتدفع بالطريقة اللي بدك إياها.
5: صحيح طريقة بطاقة انتماء، أو بنفع كمان يدفع كاش، وبنفع كمان يدفع عن طريق الأشراي الكرتيس أشراي
1: وبدل
5: الأسم كمان يعني ذا الإشي.
1: طيب كلمة منك للجمهور النسائي اللي بعده مش جاي يحضر سخنين، مش اللي بيحضر سخنين.
5: بالنسبة لإلي هو جمهور سخنين مش مجرد جمهور، هو جزء من الهوية الفريق وروحه. أنا بتوجه لجميع النساء ولجميع الجمهور إن كان ذكور أو ناس، ما بتغير الإشي وما بيختلف. الفريق بدون جمهوره ما إله نفس ولا روح، وجمهور سخنين دائما كان اللاعب رقم 12، وأنا فخورة أني واحدة من هذا الجمهور. وبتوجه للكل أنه يجي ويدعم الفريق ويشتري بطاقات سنوية. إحنا جمهور الوسط العربي، جمهور اتحاد سخنين، وإن شاء الله يا رب رح نكون بأعلى المراحل وبأحلى المكناكن هاي الفريق.
1: موجودة طبعا بسامي عوفر يوم الاثنين أمام أبو الحيفة.
5: طبعا.
1: طيب لارا شكرا وسعدنا بالحديث إليك، وسيكون لنا مع المشجعين بكثرة السنة قررنا يكون لنا.
5: بس بدي أذكر إشي لو سمحت.
1: كولي
5: أطرق بس للعبة البيتار إذا بتسمح.
1: كولي بجملتين قبل الأخبار.
5: طبعا أكيد أنا بدي أشكر كل حدا أجا وشجع ودعم الفريق بآخر لعبة، حتى لو النتيجة ما كانت دائما لصالحنا، لكن حب الفريق والانتماء له ما بتغير. وبدي أشكر الألتراس على النظام والأشياء اللي عملوها، اللي هو فعال بتجنن إشي بيرفع الراس، وإحنا من دون الجمهور والألتراس ما في فريق. شكرا للكل.
1: شكرا إليك، وسنستضيف الجماهير بكثرة. شكرا لفادي سيد أحمد الذي أعاننا في الوصول وسيعيننا في الوصول ويساعدنا المشجعين. لا برنامج إلى اللقاء
5: إلى اللقاء.
1: إذن غدا إن شاء الله مكانك 2 البرلمان الرياضي بعد أخبار الرابعة. جسلين محميد بريك، حندها محمد شيخ خليل، كنا معكم. طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: ماما تشيبس من حنوفة،
4: يا ماما شو زاكي.
3: ماما تشيبس من حنوفة،
4: يا ماما شو زاكي. يا ماما شو زاكي.
5: جديد ماما تشيبس من حنوفة، يا ماما شو زاكي.
0: خذ حبه فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.
6: هذه عناوين الساعة. نتنياهو يزور قمة جبل الشيخ ويؤكد أننا قريبون قاب قوسين أو أدنى من هزيمة نظام الإرهاب في إيران. سعر يؤكد أن إسرائيل لا تخطط لطرد أو إبعاد أي فلسطيني من قطاع غزة. بدء الخطوات لاستئناف زيارات الصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين في إسرائيل وفرض عقوبة سجن مشددة على مستوطن لإدانته بقتل عائشة الرابي.
7: راديو مكان الأخبار.
6: الخامسة ساعة الآن. أسعد الله أوقاتكم. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع في حدودها. وخلال جولة تفقدية قام بها في منطقة قمة جبل الشيخ بمعية وزير الدفاع كاتس ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الميجر جنرال يدعي، أوضح نتنياهو أننا نسيطر كاملا على المنطقة الواقعة بين قمة جبل الشيخ واليرموك ومن هنا وحتى البحر المتوسط بصورة لم يسبق لها مثيل، وشدد على أننا ملتزمون بهزيمة نظام الإرهاب في إيران، مشيرا إلى أننا قريبون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الهدف. وقال إننا نعلم علم اليقين أن هذا المحور سيسقط نهائيا. صرح وزير الخارجية ساعر بأن إسرائيل لا تخطط لطرد أو إبعاد أي فلسطيني من قطاع غزة. وأدلى الوزير بالتصريح خلال زيارته لسلوفانيا وتتشينه، أول سفارة مقيمة لإسرائيل في العاصمة لوبليانا، عقب التحسن في العلاقات بين البلدين منذ وصول حكومة جانس جانسا إلى سدة الحكم. اجتمع طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم مع إدارة منشأة اعتقال عسكرية في البلاد في إطار الجهود لاستئناف زيارات السجناء. وعقد الطاقم اجتماعا فنيا وقام بجولة في المنشأة، إلا أنه لم يلتقي بأي من السجناء. وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل جوليان لاريسون إن هذا الاجتماع هو خطوة في الاتجاه الصحيح. في عقوبة مشددة قضت المحكمة المركزية في الليد اليوم بفرض السجن الفعلي لمدة 13 سنة على مواطن إسرائيلي بعد إدانته بقتل الفلسطينية عائشة الرابي قبل حوالي 8 أعوام في السامرة في ظروف مرتبطة بالإرهاب. وتم إصدار الحكم بالرغم من أن رئيسة الهيئة القضائية رأت وجوب تبرئة ساحة المدان بخلاف رأي القاضيين الأخريين. وكان هذا المواطن وهو من سكان إحدى المستوطنات قاصر لدى ارتكابه الفعل. غتات قرار لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات، أعلنت وزارة الخارجية في أورشليم القدس أن التعاون مع بريطانيا مجمد لا سيما العلاقات التجارية. وفي تغريدة للوزارة قالت إن هناك قيودا أمنية ودولة فلسطينية وهمية وعقوبات على إسرائيليين الآن مقاطعة. واتهمت حكومة ليبر البريطانية باتباع هذه السياسة بصورة ممنهجة وبأنها لا تفوت أي فرصة لمناكفة إسرائيل.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
7: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض الحرارة مرة أخرى وتبقى على حالها يوم السبت المقبل. نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة. طاب مساؤكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
9: الآن وفي كل مكان.
10: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج حين عزرة، هيلل روت من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير. رئيس الوزراء يؤكد من منطقة قمة جبل الشيخ في سوريا أن إسرائيل لن تسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز على حدودها، يتعهد بدحر نظام الإرهاب في إيران. لنستمع.
11: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה, ומעשיים האלה יש עוד עבודה.
10: وزارة الخارجية تعلن اليوم عن تجميد التعاون التجاري مع بريطانيا على خلفية إجراءاتها ضد المستوطنات. مصدر مقرب من دوائر الحكم في الإمارات يقر للمرة الأولى أن معلومات تحذيرية نقلت من أبوظبي إلى أورشليم القدس قبل هجوم السابع من أكتوبر. حزب عثمة يهودية يطالب بشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس منعهما من خوض الانتخابات العامة. اعتقال 3 مشبوهين في جريمة القتل المزدوجة بالناصرة الأسبوع الماضي. سابقة قضائية تلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لجنود وأفراد شرطة تضرروا في اعتداءات إرهابية. أولياء الأمور في قرية الفرعة بالجنوب يعلنون الإضراب احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. نبدأ هذا المشوار الإخباري برصد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي زار منطقة جبل الشيخ، وكان قد صرح بأنه لن يسمح لأي منظمات أو جيش إرهابي بالتمركز على الحدود. شيمون أران محرر الشؤون السياسية، أهلا بك، تفضل، ربما ترصد لنا هذه التصريحات.
1: نعم بالفعل، مساء الخير لكم جميعا. محمد، رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يقوم اليوم بجولة تفقدية في منطقة جبل الشيخ السوري. إسرائيل نذكر تسيطر على هذه المنطقة بالإضافة إلى الحزام الأمني في لبنان. رافقه في هذه الجولة وزير الدفاع إسرائيل كاتس ونائب رئيس الأركان، حيث استمعوا إلى تقارير واستعراض أمني شامل من قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو عن النشاطات العسكرية في هذه المنطقة. فلنستمع وإياكم من محمد إلى تصريحات نتنياهو على جبل الشيخ السوري.
2: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. למעשים האלה יש עוד עבודה.
1: إذن يقول لي رئيس وزراء، قال إننا هنا على قمة جبل الشيخ في تاج جبل الشيخ، دمشق هنا، لبنان هناك، وهبط الجولان السورية هناك. نحن نسيطر على كامل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى نهر اليرموك، ومن هنا حتى البحر الأبيض المتوسط. سيطرة كاملة لم يسبق لها مثيل. لا نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع على حدودنا، وهذا هو أحد أعظم الإنجازات التي حققناها في حرب النهضة، يقول نتنياهو. ومن هذه القمم لا يزال أمامنا المزيد من العمل، والمهمة الرئيسية هي إسقاط نظام الإرهاب في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق هذا الهدف، ونحن نعلم أن محور الشار بأكمله سيسقط نهائيا، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك. أقوال رئيس وزراء، نحن نشير بهذا الصدد محمد بأن ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا لتحقيق اتفاق أمني بين البلدين.
0: نعم شيمون أران، تعال بنا ننتقل إلى بعد دبلوماسي آخر، وهي تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل بين بريطانيا، لا سيما الاتصالات الجارية. ما الذي يحصل شيمون؟
1: نعم بالفعل، غدات إعلان بريطانيا عن فرض عقوبات على المستوطنات، على التجارة مع المستوطنات، المنتوجات المصنعة في المستوطنات. نشير إلى أن بريطانيا فوجئت من شدة الخطوات الإسرائيلية. مصدر بريطاني كبير يقول إن الخطوات البريطانية لا تستهدف الاقتصاد الإسرائيلي، وأن الحركة التجارة بين البلدين مستمرة. بريطانيا تدرس حاليا ردودا من طرفها ردا على تلك الخطوات الإسرائيلية، والقرارات التي اتخذتها إسرائيل هي كالتالي، كما يفصل وزير الخارجية جيدون سار.
3: أخات، סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל, נמצאת בריבונותה המלאה. כל פעולה של מדינה זרה בתחומה צריכה לעשות בהסכמת מדינת ישראל. כל פעילות זרה באזור צריכה לעשות בדרכים המקובלות והמוסכמות וללא הפרת ריבונות ישראל. שתיים, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת.
1: إذن يقول الوزير جيدون سار، قررنا أولا إغلاق القنصلية البريطانية في أورشليم القدس. نحن نشير إلى أن هذه الخطوة هي خطوة استثنائية محمد، إذ إن إسرائيل لم تتخذ أي خطوة من هذا القبيل ضد أي من القنصليات في العاصمة أورشليم القدس. يؤكد أن ثانيا قررنا طرد الممثلين البريطانيين العاملين في مقر القوات الدولية في كيريات جات. ثالثا وقف نشاط والممثلون البريطانيون في كيريات جات، يجب عليهم المغادرة إسرائيل في غضون أسبوع. إغلاق القنصلية سيتم في غضون 30 يوما، كما يتم طرد الممثلين البريطانيين من رام الله العاملين لتدريب القوات الفلسطينية. رابعا، منع دخول 12 مواطنا ومسؤولا بريطانيا ضالعون في نشاطات لا سامية ومعادية لإسرائيل. في الختام نشير إلى أن إسرائيل تقرر أيضا اتخاذ خطوات ضد دول أخرى مثل فرنسا ودول أخرى تعلن فرض عقوبات على المستوطنات. أزمة دبلوماسية حادة بين إسرائيل وبريطانيا، وربما أيضا مع دول أوروبية أخرى محمد.
0: شكرا لك يا شمعون أران على هذه الإضاءات. الآن إلى التفاعلات والمواقف السياسية بشأن التقرير الذي كشف بأن رئيس الوزراء تلقى معلومات تحذيرية إماراتية قبل هجوم 7 أكتوبر. مصدر مقرب من دوائر الحكم في دولة الإمارات أكد للمرة الأولى اليوم أن معلومات تحذيرية نقلت من أبوظبي إلى أورشليم القدس قبل ذلك التاريخ من دون أن يكشف مضمونها الدقيق أو الجهة التي تلقتها. المصدر قال إن وجود التحذير كان معروفا لدى نتنياهو منذ الأيام الأولى التي عقبت اندلاع الحرب، موجها انتقادات حادة للحكومة في إسرائيل، كما رأى أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية مؤخرا لم ينفي بصورة صريحة انتقال معلومات استخبارية، بل أكد استمرار قنوات الاتصالات المباشرة وتبادل المعلومات بين الجانبين عند الضرورة. مصدر إماراتي آخر مطلع على آليات صنع القرار في أبوظبي أشار إلى أن صياغة البيان الإماراتي اختيرت بعناية، معتبرا أن إصدار بيان بهذه الطريقة يشكل من وجهة نظره تأكيدا غير مباشر لوجود تحذير سابق. تأتي هذه التطورات بعد تحقيق نشرته صحيفة آرتس زعم أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أجرى في أواخر سبتمبر أيلول من عام 2023 محادثة مع رئيس الوزراء نتنياهو، حذره خلالها من تحرك كبير كان يخطط له يحيى السنوار ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع. إلى ما يحدث على ساحتنا الحزبية السياسية الداخلية بعد إغلاق باب تقديم القوائم إلى الكنيست، حزب عثمة يهوديت قدم طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس ومنعهما من خوض الانتخابات العامة. ما هي التحديات التي تقف أمام الأحزاب في هذه المرحلة الحرجة؟ فالي حبيب يملك جوابا لهذا السؤال وأجوبة لأسئلة أخرى. تفضل فالح، أهلا بك.
4: تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعات. في تعلق محمد في قضية شطب أو مساعي أو المطالبة بشطب قائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس، فلعل هذا الأمر ليس بغريب، سيما واليمين نحن نعلم وعلى مستويين لابد أن نفهم هذه الجزئية، ولا يمكن فهمها إذا اجتزأناها من سياقين. أولا السياق الحزبي السياسي، واضح أنه بني غفير لطالما بطريقة شعبوية بنى جماهيريته على حساب مهاجمة النواب العرب، على حساب قضايا المجتمع العربي، وهنالك من يريد استغلال أيضا قضية شطب الأحزاب العربية والنواب العرب أيضا لدواعي التوظيف السياسي الحزبي التسويقي الإعلامي ضمن الحملات الانتخابية، لأنه يعتقد أنه كلما هاجم العرب كلما ازدادت شعبيته في صفوف جمهوره المتشدد، ولا يمكن اجتزاء ذلك أيضا وفهم ذلك من السياق الأيديولوجي. هنالك من يرى أن كل كنيسة تكون خالية من العرب ما أفضل من ذلك، سيما والموحدة بالنسبة لليمين المتشدد وبمنطقه تشكل تهديد مباشر على وجودها في الحكومات.
0: لكن فالح حبيب، رغم كل ما تقوله يعني هذا التحليل منطقي جدا، كانت هناك محاولات بعد كل تقديم كتل عربية يعني أسماء القوائم، هناك محاولات دائمة ومستمرة،
4: يعني حتى باتت عرف محمد، ومن مثلك بخبرتك ومن مثلك بخبرتك الغنية وتجربتك يعلم ذلك. لطالما كانت هناك محاولات أيضا لإقصاء وشطب التجمع، ولربما لا أخفيك سرا وأفاجئك محمد أن هناك أيضا من بدأ يعد العدة من اليمين المتشدد، هم عمليا بتناوبوا على توجيه الضربات للنواب العرب والقوائم العربية. ولهذا أنا لا أستبعد أنه نستفيق غدا صباحا على أحد نواب اليمين المتشدد الذي يطالب على سبيل المثال للحصر بشطب التجمع. لهذا نعم أنا أتفق معك أنه هذا الأمر اعتدنا عليه وبات عرف. المقلق أنه لا، في داخل لجنة الانتخابات هنالك أغلبية لليمين، ومع ذلك لطالما اعتدنا على أنه المحكمة العليا في كل مرة كان تتوجه فيها الأحزاب لها بالتماسات كانت تقبلها بشكل واضح وترفض قرار لجنة الانتخابات، لأنها كانت ترى أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني مهني يمكن الاستناد عليه لشطب أحزاب عربية، وهنالك وفق القانون محمد لشطب قوائم وأحزاب الشروط واضحة
0: ودقيقة وليست
4: بالضبط. لهذا كل هذه المزاودات والمناحرات والمناكفات أي نعم ما هي إلا توظيف سياسي حزبي لدواعي الحصول على الشعبية والجماهيرية. ونعم وأنا لا أستبعد أيضا الاعتبارات الأيديولوجية، لأنه نعم هنالك من يرى بالموحدة تهديد مباشر على وجوده في الحكومة، سيما وهي تتحدث بأنها تريد أن تكون جزء لا يتجزأ من ائتلاف حكومي يذهب اليمين المتشدد إلى البيت. الآن فيما يتعلق محمد بتحدي الأحزاب العربية على الأقل، فواضح أنه تحدي التحديات هو رفع نسبة التصويت، ولعل هذا ما تدركه الثلاثية من جهة والموحدة من جهة أخرى. ولهذا هنالك أيضا الآن مساعي خفيفة من أجل، وهنالك أيضا استعداد ورغبة لدى الطرفين بتوقيع اتفاق فائض أصوات يعود بالمردود الإيجابي على القائمتين. هنالك إدراك محمد لدى كل القيادات من أجل رفع نسبة التصويت يجب أن يكون هنالك محفزات إيجابية تأتي من خلال خلق واقع إيجابي، ولا يمكن خلق واقع إيجابي
0: واقع حزب إيجابي.
4: صحيح صحيح. أنا يعني أتفهم التدقيق والتجديد على الواقع الحزبي، فيما وأن الكرة في ملعبهم، يعني إذا خاطبوا الجمهور وتعاونوا بالحد الأدنى فيما بينهم بعيدا عن المناحرات والمناكفات، باعتقاد محمد وبين شعبنا أبناء شعبنا نعيش، كل المحفزات اللي في الدنيا موجودة من أجل الناخب العربي أن يخرج إلى صناديق الإقتراع. فقط عليهم أن يلتزموا بأداب الحملات الانتخابية النظيفة النزيهة البعيدة كل البعد عن المناكفات، فلتكن منافسة سياسية على برامج انتخابية وليس على أشخاص بعينهم ومهاجمة. وبالتالي لديهم إدراك وقناعة إنه هذا ما يجب أن يكون لكي يتمكنوا من تعزيز نسبة التصويت في الشارع العربي، وبالتالي تعزيز نسبة التمثيل العربي في الكنيست الذي من شأنه أن يساهم باستبدال حكومة اليمين.
0: شكرا لك فعل حبيب. شكرا
4: الرحبة سامح محمد.
5: الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا.
8: شفت له راح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
5: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
5: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. غداً على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: الخامسة وعشرون دقيقة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. نواصل مع التقرير، نريد أن نطلع ماذا يحدث في هذه الأوقات بين واشنطن وطهران. استمرار المواجهة بين الطرفين عسكريا واقتصاديا. هذه المواجهة في آخر فصولها ضربات أمريكية قرب جزيرة خرج ورد إيراني بإطلاق عشرات الصواريخ على الأردن، كل جانب يكذب رواية الآخر عن الإنجازات والخسائر. في الأثناء واشنطن تشدد العقوبات على الجمهورية الإسلامية، أسعار النفط تعود إلى الارتفاع. كل هذا يحمل تفاصيله محرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم، أهلا بك.
7: الخير لك محمد ولجميع المستمعين. إذن تبعات ليلة عاصفة أخرى بعد هدوء من يوم ونصف تقريبا في مضيق هرمز والخليج، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت مساء عن حادث جنوح سفينة تجارية قرب دولة الإمارات بسبب تعرضها لإطلاق صاروخ في الظاهر. بالتزامن نفت القيادة المركزية سنتكوم إعلان الحرس الثوري عن استهداف السفينتين حربيتين أمريكيتين، قائلة إن محاولات الحرس ضرب مدمرات بقت بالفشل. دعنا نستمع إلى هذا الجزء من إعلان الحرس في التلفاز الرسمي الإيراني.
12: نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست آمریکا در حمله به 5 نفتکش ایرانی در خلیج چهارمیش
7: فارس حسب اعلان الحرس عقب اعتداء الجيش الامریکی الارهابی وفقا لاصطلاحه على 5 نقلات نفط ايرانيه بطبيعه الحال في الخليج وسفينتين حربيتين امريكيتين، تمت مهاجمة 8 نقلات نفط وسفينتين أمريكيتين. هكذا إعلان الحرس الثوري. الرد الإيراني محمد اشتمل أيضا على إطلاق 30 صاروخا نحو القواعد الأمريكية في الأردن، تم اعتراضها جميعا بدون عقوبة إصابات. تجدد القتال والتبادل ولكنه لم يتجاوز، وهذا مهم محمد، هذه الليلة أيضا لم يتجاوز معادلة النيران المنخفضة والتي يحرص الجانبان على الالتزام بها، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
13: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see
7: that again. التبادل المستمر وإيران تواصل محاولات ضرب السفن. كل محاولة يؤكد ماركو روبيو ستخسر بسبب هذه المحاولات سفن النفط الإيرانية، وهذا ما سيحدث الليلة أيضا. وفيما ينشر الجيش الأمريكي محمد توثيقا جديدا لإغراق سفينة نفط إيرانية أخرى، ولكن واشنطن ترامب تركز جهودها أكثر فأكثر على الحرب الاقتصادية ضد إيران. أحدث عقوبات استهدفت 27 شركة طيران إيرانية إضافة إلى 9 جهات تقدم الخدمات لها. وفي التداعيات المباشرة للتصعيد الأيام الأخيرة، تجاوز سعر برميل النفط من نوع بنت $100 لأول مرة منذ 6 أسابيع. الختام محمد مع احتدام الجبهة مجددا بين ميليشيات الحوثي والسعودية، يبقى ناقوس الخطر ينذر بانزلاق محتمل وسريع نحو اشتعال شامل. محمد
0: شكرا لك. شمعان بن نعيم. بعد أن أقفلنا الملف الدبلوماسي السياسي المحلي والإقليمي، تعالوا بنا نعرج على قضايا داخلية، من بينها موجة جرائم القتل التي شهدتها الناصرة، فبعد أسبوع منها تسجل التحقيقات اليوم تطورا مهما في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت هناك مع اعتقال 3 مشتبه بهم بالضلوع فيها. لنستمع إلى نجيب قزل.
14: تطور جديد في التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدينة الناصرة مطلع الشهر الجاري، بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال 3 شبان من سكان المدينة للاشتباه بضلوعهم في مقتل نور نفافعة ونور الحلو. الجريمة وقعت مساء الثاني من أيلول عندما أطلقت عيارات نارية باتجاه مركبة في الناصرة، ما أسفر عن مقتل الاثنين. وعقب الجريمة أسند التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال، وظل خلال الأيام الماضية قيد التحقيق السري قبل أن يسمح اليوم بالكشف عن اعتقال المشتبه بهم. وخلال عملية نفذتها قوات الشرطة ليلة الماضية في المدينة، اعتقل 3 مشتبه بهم وهم في مطلع العشرينيات من أعمارهم. وبحسب الشبهات التي تحقق فيها الشرطة، فإن خلفية الجريمة تعود إلى صراع بين عصابات ومنظمات إجرامية محلية في فيما يواصل محققو الوحدة المركزية العمل على تحديد دور كل واحد من المشتبه بهم في الجريمة. ومددت المحكمة اعتقال الثلاثة لاستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد دور كل واحد من المشتبه بهم الثلاثة. وتأتي هذه التطورات في ظل موجة عنف شهدتها الناصرة مطلع الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة، ما دفع الشرطة إلى تعزيز قواتها في المدينة وتكثيف نشاطها ضد العصابات الإجرامية.
0: إلى قضية أخرى، فرضت المحكمة المركزية في نوفا جليل عقوبة السجن المؤبد على الشاب نضال داغر من قرية الرامة الجليلية بعد إدانته بجريمة قتل الشاب رشا ستاوي بمدينة المغار قبل حوالي 5 سنوات. وليد يوسف.
15: المحكمة المركزية في نوفا جليل فرضت عقوبة السجن المؤبد على الشاب نضال داغر البالغ من العمر 34 عاما من قرية الرامة بعد إدانته بجريمة قتل الشاب رشا ستاوي في منزلها بمدينة المغار في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 وهي في 35 من العمر. وبحسب قرار الحكم خطط داغر لجريمة القتل مسبقا وتزود بمسدس وبدراجة نارية بدون لوحة تعريف واشترى خوذة تغطي وجهه، ولدى وصوله منزل الضحية قام بإطلاق النار عليها من مسافة قصيرة أمام عيني ابنتها التي كانت في 10 من عمرها آنذاك. وعلى هذا الأساس أدين داغر أيضا بتهمة إساءة معاملة قاصر، وفرضت عليه عقوبة أخرى بالسجن لمدة 4 سنوات إضافية بينها 2 سنة مع وقف التنفيذ. وقضت هيئة المحكمة برئاسة القاضية إستير هيلمان بأن ارتكاب جريمة القتل أمام عيني الإبنة يشكل فعلا منفصلا ومميزا ينطوي على ضرر نفسي مدمر، بما يبرر فرض عقوبة تراكمية تتجاوز عقوبة السجن المؤبد الإلزامية. وكانت الشرطة قد اشتبهت في البداية بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل مأجورة، علما أن الضحية كانت صاحبة صالون تجميل ومطلقة وأم لـ3 أطفال، إلا أن الشرطة لم تتمكن من إثبات ذلك بواسطة الأدلة، وبقي الدافع وراء جريمة

0: الموجة النارية في منطقة مفتوحة على أطراف مدينة لمغار وتخلص من السلاح والخوذة والمعطف. وبعد أسبوع عندما عاد لاستعادة الدراجة النارية سدت الشرطة طريقه حيث تم اعتقاله خلال محاولة فراره. وكان القاتل قد أدين عام 2017 بتهمة الاتجار بوسائل قتالية وقضى على إثرها 14 شهرا في السجن.
1: تعالوا بنا نعرج ما هو حاصل على الحلبة القضائية. المحكمة المركزية في القدس أصدرت اليوم قرارا يشكل سابقة قضائية يقضي بأن قانون تعويض ضحايا الإرهاب لعام 2024 ينطبق أيضا على الجنود وأفراد الشرطة وليس فقط على المدنيين. وبموجب 3 أحكام صدرت بالتوازي ألزمت المحكمة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة نحو 50 مليون شيكل لعدد من المصابين في عمليات إرهابية. المحكمة رفضت موقف السلطة الفلسطينية بأن القانون لا يشمل أفراد قوات الأمن، واعتبرت أن نص القانون يتحدث عن شخص أصيب في عمل إرهابي أو قتل نتيجة عمل إرهابي من دون أن يحصر التعويض بالمدنيين. ولذلك رأت المحكمة أن الجنود والشرطة يندرجون أيضا ضمن تعريف المستحقين للتعويض. الحكم الأول يتعلق بجندي أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس أثناء سيره مع رفاقه استعدادا لجولة مرتبطة بمراسم أداء القسم عند حائط المبكى، حيث بقي الجندي يعاني إعاقة دائمة. أما القضية الثانية تتعلق بشرطية تعرضت لمحاولة طعن بعد أن قاومت المهاجم وتمكنت من إسقاطه أرضا، لكنها عانت لاحقا من اضطراب ما بعد الصدمة وإعاقة دائمة وتركت سلك الشرطة. أما القضية الثالثة فتتعلق بعملية إطلاق نار أصيب فيها جندي وزوجته الحامل بجروح خطيرة، وقد أخرج الجنين من بطن الأم بعد إصابتها لكنه توفي لاحقا وبقي الزوجان يعانيان إعاقات خطيرة. في حيثيات قرار المحكمة اليوم جاء أنه لا يوجد في صياغة قانون تعويض ضحايا الإرهاب ما يبرر استثناء الجندي أو الشرطي من حق المطالبة بالتعويض بسبب مكانته الوظيفية وحدها. ومن السوابق القضائية الأخرى قرار قضائي يتعلق بإلزام محكمة العمل مؤسسة التأمين الوطني بالاعتراف بإصابات نفسية وجسدية تعرض لها موظف في مستشفى برزية لاي بمدينة أشكلون باعتبارها إصابات عمل، رغم أن الحادث وقع داخل منزله أثناء محاولته الاحتماء من صاروخ سقط بالقرب من مكان سكنه. حول هذا القرار القضائي وحول أهميته في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
2: الخطر جراء استهداف المنازل بالصواريخ غير محدود ولا يتوقف عند حدود مكان العمل، وهذه الخلاصة تبرز بوضوح في قرار قضائي جديد أصدرته محكمة العمل وألزم مؤسسة التأمين الوطني بالاعتراف بإصابات نفسية وسمعية لحقت بموظف في مستشفى برزيلاي في مدينة أشكلون باعتبارها إصابات عمل رغم أن الواقعة حدثت داخل منزله. وتعود القضية للحادي عشر من أكتوبر عام 23 عندما غادر الموظف منزله في أشكلون متوجها إلى مركبته في طريقه إلى مقر عمله في المستشفى. وقبل أن يتمكن من دخول المركبة بدأت عمليات اعتراض لصواريخ في سماء المنطقة من دون إطلاق صفارات إنذار. الموظف سارع إلى العودة إلى منزله والاحتماء في الغرفة المحصنة، وأثناء ركضه تعثر عند مدخل المنزل وأصيب في كاحله، لكنه واصل اندفاعه نحو الغرفة المحمية. وقبل أن يتمكن من إغلاق بابها بصورة كاملة سقط الصاروخ بالقرب من منزله محدثا انفجارا شديدا ترافق مع دوي هائل وتصاعد كثيف للدخان. حسب تفاصيل القضية تركت هذه اللحظات أثارا صحية مستمرة على الموظف، إذ عانى من صدمة نفسية إلى جانب مشكلات في سمعه وكذلك طنين متواصل في الأذنين. التأمين الوطني رفض من جانبه في البداية اعتبار ما تعرض له الموظف إصابة عمل، مستندا إلى أن الحادث وقع داخل المنزل وليس في مكان العمل، غير أن المحكمة رفضت هذا الادعاء وأقرت الاعتراف بالإصابات النفسية والجسدية الناجمة عن الحادث باعتبارها إصابة عمل. هذا ويحمل القرار دلالة لافتة في التعامل مع إصابات الحرب، إذ إن معيار وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه لم يكن وحده كافيا لنفي الصلة المهنية بالحادث في حالة موظف كان في طريقه إلى عمله عندما اضطر بسبب إطلاق الصواريخ إلى العودة إلى منزله والاحتماء فيه وفق تعليمات الجبهة الداخلية. وهكذا يسلط القرار الضوء على اتساع نطاق تبعات المواجهة الصاروخية التي لا تقتصر على أثارها على الأضرار المادية والإصابات الجسدية، وإنما قد نمتد

0: وأيضا إلى الصحة النفسية والسمعية، حتى في اللحظات التي يفترض فيها أن يكون الإنسان داخل المكان الأكثر أمانا بالنسبة إليه. هذا وقد أمرت المحكمة بتعويض الموظف وتحميل التأمين الوطني مصاريف الدعوة.
1: تواصل الشرطة حملتها المرورية الواسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف الحد من المخالفات الخطيرة وتعزيز الردع على الطرق. الحملة تشمل انتشارا مكثفا لقوات الشرطة واستخدام وسائل تكنولوجية وجوية في ظل استمرار ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق. استمعوا إلى تقرير خالد دروشي.
2: بدأت حملة شرطية مرورية منذ ساعات الصباح الباكر والتي ستستمر حتى ساعات الليل ضمن برنامج ملتزمون بالحياة والذي تنفذه شرطة المرور بالتعاون مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق ضمن سلسلة حملات أسبوعية لتعزيز الردع والحد من حوادث الطرق، حيث انتشرت مئات عناصر الشرطة والدوريات في مختلف أنحاء البلاد في حملة مرورية واسعة هدفها الحد من المخالفات التي قد تتحول خلال ثوان إلى حوادث قاتلة. الحملة التي تقودها الشرطة تشمل البلدات والطرق بين المدن مع تركيز خاص على المقاطع التي صنفت عالية الخطورة، وستستخدم فيها الشرطة وسائل تكنولوجية ومراقبة جوية إلى جانب الدوريات الميدانية. وفي مقدمة المخالفات التي ستستهدفها الحملة: السرعة الزائدة، تجاوز الإشارات الحمراء، استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم إعطاء حق الأولوية، التجاوزات الخطرة والانجراف عن المسار إضافة إلى القيادة أو التوقف على هامش الطريق. ولم تقتصر الرقابة على السيارات الخاصة، إذ تولي الشرطة اهتماما خاصا بالسائقين الجدد وراكبي الدراجات النارية، وكذلك سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات نقل الركاب. وإلى جانب مئات عناصر الشرطة والمتطوعين، تشارك وحدات الدراجات النارية، فيما تنتشر وحدة متخصصة بالمركبات الثقيلة على امتداد شارع 6 بدعم من الوحدة الجوية التابعة للشرطة وطائرات مسيرة للمراقبة والرصد. كما ستستخدم الشرطة كاميرات تكتيكية وثابتة وأجهزة قياس السرعة بالليزر إلى جانب كاميرات السرعة من طراز ألف 3. لكن خلف هذه الإجراءات أرقام مقلقة، فمنذ بداية العام قتل 309 أشخاص في حوادث الطرق، بينهم 10 خلال الأسبوع الأخير. ورغم أن الحصيلة أقل بنحو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن الفارق محدود، خصوصا أن عام 2025 سجل أعلى عدد من القتلى في حوادث الطرق منذ نحو عقدين. ولهذا لا تقتصر المواجهة على زيادة الدوريات في الشوارع، بل تشمل أيضا تجديد العقوبات وتعديل نظام النقاط إلى جانب توسيع استخدام الكاميرات والوسائل الرقمية. ويبدو أن الرسالة واضحة للسائقين: المخالفة التي تبدو بسيطة على الطريق قد تكون ثمنها حياة إنسان.
1: يستدل من تقرير جديد أن المقاطعة الأكاديمية الدولية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أخذت تؤثر سلبا على المشروعات البحثية العلمية. وسام جبر.
3: مكانة العالم الأكاديمي في إسرائيل تتراجع في برامج البحث العلمي الأوروبية وسط تحذيرات من تداعيات المقاطعة الأكاديمية الدولية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالجامعات ومؤسسات التعليم الأكاديمي بسبب سنوات الحرب. فقد أظهرت نتائج منح المجلس الأوروبي للبحوث المعروف باسم ERC أن الباحثين الإسرائيليين الشباب حصلوا هذا العام على 11 منحة فقط ضمن برنامج أفق أوروبا التعليمي، مقابل 10 منح في العام الماضي. ويعد هذا التراجع تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كان الباحثون الأكاديميون الإسرائيليون يحصلون حتى عام 2024 على ما يقرب من 30 منحة سنويا في هذه الفئة. وبذلك انخفض عدد المنح بنحو الثلثين، وتراجعت إسرائيل من المرتبة السادسة إلى المرتبة 12 بين الدول المشاركة في البرنامج. والتراجع لم يقتصر على الباحثين الشباب، ففي عام 2025 انخفض عدد المنح التي حصل عليها كبار الباحثين الإسرائيليين من 12 إلى 7 منح فقط، بينما تراجع عدد المنح للباحثين في منتصف مسيرتهم الأكاديمية من 17 إلى 13 منحة. وتعتبر الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية هذه المعطيات مقلقة، وتحذر من أن استمرار الاتجاه قد يضر بمكانة إسرائيل العلمية وبالتعاون البحثي الدولي. من جانبه قال مجلس التعليم العالي إن الحرب أثرت بصورة تراكمية على منظومة البحث، لكنه أكد أن مستوى البحث العلمي الإسرائيلي لا يزال مرتفعا ويعمل على تشجيع الباحثين على التنافس على المنح الأوروبية. وبالمقابل يرى رئيس الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم البروفيسور دافيد هرئيل أن توسع المقاطعة الأكاديمية سواء بصورة علنية أو بصورة غير معلنة قد يكون أحد العوامل التي تؤثر في المنح والإنجازات والتعاون العلمي الدولي. وتثير هذه المعطيات مخاوف من أن تتحول الضربة التي تتعرض لها الأكاديمية الإسرائيلية إلى اتجاه طويل الأمد، بما قد ينعكس على مكانة الجامعات الإسرائيلية وعلى قدرتها على جذب الباحثين والتعاون مع المؤسسات العلمية العالمية.
1: تعالوا بنا ننتقل إلى قرية الفرعاء. إعلان لجان أولياء أمور الطلاب في تلك القرية اليوم الإضراب في مدارس القرية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وما يترتب على ذلك من صعوبة في توفير ظروف تعليمية مناسبة للطلاب. سامع سالم أبو جامع وهذا الريبورتاج.
4: نحو 4000 طالب وطالبة في مدارس قرية الفرعة لم يتوجهوا اليوم إلى مقاعد الدراسة بعد أن أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب الإضراب احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المدارس. والحديث لسلامة قبوعة رئيس اللجنة المحلية في القرية.
5: الوضع في مدارس الفرعة وضع مأساوي، وللأسف الشديد أعلننا الأضراب اليوم. الأضراب مستمر حتى إيجاد حلول من قبل بلدية عراد لربط التيار الكهربائي. أولادنا 4000 طالب وطالبة يجلسون في بيوتهم اليوم، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي. لا يوجد مكيفات في صفوف الطلاب، كل الصفوف ما يقارب كل صف يوجد فيه 40 طالبا وطالبة. للأسف الشديد هذه ليست، أولادنا اليوم ما بيقدروا يتحملوا درجة عالية بدون مكيفات في الصفوف. نتحدث عن كمية طلاب هائلة في مدارس الفرعة.
6: السيد سلامة قبوعة، هل كانت لكم اتصالات بينكم وبين بلدية عراد هي التي تعطي الخدمات للمدارس المذكورة؟
5: نعم، لجنة الآباء هي التي توجهت إلى بلدية عراد، ولكن للأسف الشديد لم يردوا لهم من البلدية أي جواب على الأطلاق.
6: السيد سلامة، ما كان عندكم خيار آخر إنكم اليوم تعلنوا الإضراب، يعني رغم أنه السنة الدراسية بدأت قبل أسبوع؟
5: لم يكن سهلا علينا اتخاذ هذا القرار. نعرف جيدا هذه مصفي في تعليم طلابنا، ولكن بعدما توجهنا لوزارة التربية والتعليم وتلقينا منهم جواب بأن كل الميزانية تحولت إلى بلدية عراد، توصل لجنة الآباء مع بلدية عراد لتفادي هذه الإضراب ويعطونا وقت محدد حتى ننهي هذه الإشكالية من قطع التيار الكهربائي. وللأسف الشديد لم نتلقى أي جواب. كان
4: أولياء الأمور يؤكدون أن انقطاع الكهرباء يخلق ظروفا غير ملائمة للدراسة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بإيجاد حل فوري للمشكلة وإعادة التيار الكهربائي إلى المؤسسات التعليمية. والحديث لأبو محمد.
7: من 4000 طالب في المدرسة هذه بدون كهرباء وبدون ولا حاجة، مهم زبطين الكهرباء ودائما ما في كهرباء، في فسكات كهرباء العمان بينزل وما نعرف ايش وبزبطوا فيش تزبيط، واحنا اولادنا ضحيه. ما بيصير يا جماعه، احنا بنطالب بلديه عراد يزبطونا، هم المسؤولين اليوم يزبطونا الكهرباء. ما بيصير هذا، حرام. احنا زينا زي الناس كلهم، اولادنا خسروا ايام الحرب واليوم خسرانين وما بيتعلموا، كل من الكهرباء دائما عندهم حنف صفوف. ليش لازم يزبطوهن؟ واحد بنطالب بلدية عراد بنطالب المسؤولين يزبطنا. احنا مبسوطين للمدرسة لما افتتاح المدرسة انهم يعلموا يزبطوا، هاي ما في كهرب، هاي هم قاعدين اكثر من 4000 طالب قاعدين في البيت.
4: وكان عضو الكنيسة وليد الهواش لقد تدخل في محاولة لحل الأزمة وأجرى اتصالات مع وزارة التربية والتعليم وبلدية أراد مطالبا بالإسراع في معالجة مشكلة الكهرباء والحديث لعضو الكنيسة وليد الهواجلة.
8: أخي سالم، الحديث يدور عن انقطاع التيار الكهربائي في المؤسسات التربوية في قرية الفرعة. كان هناك توجه من لجنة أولياء الأمور في السابق لبلدية أراد وأيضا لوزارة التربية والتعليم، وكان هناك تحويل 2 مليون شيكل لبلدية أراد من أجل متابعة هذا الملف وعدم الوصول إلى هذه النقطة، ولكن للأسف هناك إخفاق من كافة المؤسسات الحكومية في متابعة هذا الإجراء. لا يعقل أن يستمر الوضع بهذا الشكل. على الوزارة أن تقوم فورا بمتابعة عمل بلدية أراد وإدخال مولد كهربائي بشكل سريع جدا، حتى تقوم بلدية أراد بإصلاح الخلل الموجود في المدارس.
4: وفي المقابل تؤكد مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة حولت ميزانية تقدر بنحو 1,800,000 شيكل لتنفيذ أعمال صيانة وترميم للبنية التحتية لشبكة الكهرباء في المدارس. وكنا قد توجهنا إلى بلدية أراد باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات لمدارس الفرعة للحصول على رد بشأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، إلا أننا لم نتلقى أي رد حتى إعداد هذا التقرير.
1: يستدل من تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيسة أن أسعار الغذاء ازدادت في غضون 7 سنوات بأكثر من 20%. وسام جبر.
3: أسعار المواد الغذائية في البلاد تواصل ارتفاعها، ما يزيد الصعوبات أمام العائلات ذات الدخل المحدود في توفير غذاء صحي ومتوازن. وبحسب معطيات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيسة، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بأكثر من 20% بين عامي 2018 والنصف الأول من عام 2025، مع ارتفاعات ملحوظة في أسعار الفواكه والخضروات واللحوم. وتنعكس هذه الزيادة بصورة مباشرة على العائلات التي تعاني من ضيق اقتصادي، إذ تضطر في كثير من الأحيان إلى اختيار مواد غذائية أرخص وأكثر إشباعاً على حساب الخضروات والفواكه ومصادر البروتين ذات الجودة العالية. وتشير معطيات تقرير الأمن الغذائي لمؤسسة التأمين الوطني لعام 2024 إلى أن نسبة 26.5% من العائلات في البلاد أفادت بأنها غير قادرة على تحمل تكلفة غذاء صحي لا يضر بالصحة. ومع اقتراب عيد رأس السنة العبرية، قرر الجمعيات بيتاهون ليف تغيير محتويات سلال المساعدات الغذائية التي توزعها على العائلات المحتاجة. وبحسب الجمعية، ستتم زيادة كميات وتنوع المنتوجات الطازجة في السلال بأكثر من 20% مقارنة بالسلال التي وزعت في العيد العام الماضي. وسيتضمن التغيير زيادة حصة الخضروات والفواكه ومنتجات اللحوم، فيما سيعتمد نحو نصف مكونات السلة على مواد غذائية تتوافق مع مبادئ النظام الغذائي المتوسط والموصى به في إسرائيل. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يؤثر فقط على قدرة العائلات على شراء الغذاء، بل يدفع أيضا إلى تراجع جودة النظام الغذائي، خصوصا لدى الفئات الأضعف اقتصاديا.
9: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: عقوبات بريطانية غربية على المستوطنات وجهات مرتبطة بعنف المستوطنين تشعل أزمة دبلوماسية مع إسرائيل. إغلاق القنصلية البريطانية وطرد ممثلي لندن من مركز كريات جات، والرد يمتد إلى الأرض، بدء إقامة مستوطنة جديدة في بنيامين، ودعوات لمواجهة العقوبات بمزيد من البناء الاستيطاني. التصعيد في الخليج يخرج عن قواعد الاشتباك، واشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية، وطهران ترد بالصواريخ، مضيق هرمز في قلب المواجهة، تهديدات للملاحة العالمية وأسواق الطاقة. والسؤال المفتوح، هل تبقى الضربات المتبادلة تحت السيطرة أم تنزلق إلى حرب إقليمية واسعة؟ وبعد نحو 5 أعوام على الجريمة، السجن المؤبد لقاتل رشا ستاوي في المغار، المحكمة تدينه بقتلها داخل منزلها وأمام ابنتها، وتفرض عليه عقوبة إضافية وتعويضات لعائلتها. والحكم يعيد إلى الواجهة واحدة من أبشع جرائم قتل النساء في المجتمع العربي.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: وقبل أن أكون مع زاوية رياضية، نريد أن نسلط هذا الضوء على ما هو حاصل على الساحة الحزبية باستضافتنا للأستاذ فادي عجاو، محلل حزب. أهلا بك أستاذ فادي.
11: أهلا فيك.
1: يعني قدمت القوائم الانتخابية إلى لجنة الانتخابات في الكنيست، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هناك تحديات أمام الأحزاب العربية، يجب ترتيب سلم الأولويات بموجب رؤيتك، كيف وما هو سلم الأولويات؟
11: نعم، أولا بنهاية المطاف يعني هناك قائمتين في المجتمع العربي، وبرؤيتي أنه ربما تكون هذه معادلة ليست سيئة حقيقة لوجود خطين مختلفين لدى الأحزاب العربية. أهم شيء في هذه المرحلة أن يكون هناك على أقل تقدير، كما كان هناك دعوة لاتفاق فائض أصوات وأيضا ميثاق شرف، حتى تكون هي انتخابات يعني لا تكون فيها مناكفات. من الواضح أن مجتمعنا،
1: وهي المشكلة أستاذ فادي، يعني اتفاق فائض الأصوات يجب أن يوقع على جناح السرعة، كذلك دستور الشرف كما أسموه، هذا الدستور الذي يضبط السلوكيات السياسية لكل حزب، يعني لماذا هذا التلكؤ؟
11: لا حقيقة في موضوع يعني اتفاق فائض الأصوات، هو هناك مدة زمنية محددة، ليس الآن، بمعنى قبل 2 أسبوع من الانتخابات يتم قانونيا توقيع فائض الأصوات، ولكن إذا كنا نتحدث من
1: نتحدث
11: ناحية
1: عن اتفاق مبدئي،
11: صحيح، من ناحية اتفاق مبدئي أتفق معك أنه يجب أن يكون اتفاق، وبرأيي حتى يجب أن تكون هناك مؤتمر صحفي وإعلامي ينطلق فيها القائمتين ليظهروا بادرة حسن نية اتجاه مجتمعنا العربي، لأن مجتمعنا الذي كان يريد قائمة واحدة رضي بقائمتين، ولكن على أقل تقدير أن تكون كل الجهود منصبة لرفع نسبة التصويت، خصوصا أن الجميع يعي أن هذه مرحلة عصيبة ومهمة، وحتى البعض يطلق عليها أنها مصيرية لمجتمعنا العربي. فبرأيي على الأحزاب العربية يجب أن تكون على قدر المسؤولية في هذه المرحلة، كما هو مجتمعنا العربي، وأنا أستشعر كما تستشعر أن مجتمعنا العربي يبدو لي في هذه المرة سيخرج بنسب عالية جدا للتصويت. ما تبقى للأحزاب هو الحفاظ على هذه الروح وهذا النفس في يعني في المستقبل القادم قبل الانتخابات.
1: طيب، هذا فيما يتعلق بسلم أولويات السلوك الحزب القادم. سؤالي لك، كيف يمكن للأحزاب، هي القضية الأهم، أن تقنع المواطن الذي يعني شعر بإحباط نوعا ما للخروج إلى التصويت وبالتالي رفع نسبة التصويت؟
11: يعني أنا قلت سابقا أنه حظ الأحزاب العربية أن الظروف نوعا ما مهيئة لخروج المجتمع العربي للتصويت. هناك عدة أساليب لإقناع الجمهور، وواحدة منها للأسف حدثت، وهي ما يسمى نظرية الصدمة والرعب، بمعنى أن الناس تخرج للتصوير عندما تشعر بالقلق والخوف على مصيرها، فتخرج أكثر مما تحقق من إنجازات لديها أو تقوم بتحسين أوضاعها الحياتية. فبالتالي ما شاهده المجتمع العربي في ظل هذه الحكومة الخطيرة، في ظل وجود بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، جعل المواطن العربي يستشعر الخطر، وبالتالي يستشعر أنه من خلال هذا الصوت يمكن أن يدرك أو يستطيع حماية نفسه. ولكن إذا أشرت للأحزاب العربية ما يمكن أن تفعله، بالإضافة لما قلناه وهو المحافظة على يعني سلوك إيجابي، أيضا بإمكاننا أن نستخدم كل ما حدث من أمور تجاه مجتمعنا العربي، يعني ما حدث مثلا من قضايا بوجود أعضاء كنيسة متطرفين من خلال تفاصيل حياتية كانت مؤلمة. لأول مرة انتبه أستاذي أنه مجتمعنا العربي، المواطن العربي يعني يكون بتماس مباشر مع مظلومية مباشرة، وهذا بخلاف
1: واضح
11: الانتخابات السابقة.
1: شكرا لك أستاذ فادي عجاوي على هذه الإضاءة المقتضبة، شكرا جزيلا.
11: شكرا.
1: زاوية رياضية مع خالد دراوشي.
2: أقيمت مساء أمس مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث لعبت 6 مباريات في إطار الجولة الأولى. وفي أبرز المباريات كانت مواجهة القمة، والتي انتصر فيها نادي ريال مدريد على نادي إنتر ميلان 2-2 على استاد سانتياغو برنابيو في إسبانيا. وكان كيليان مبابي قد افتتح التسجيل في 14 من عمر المباراة قبل أن يعمق فالفيردي من جراح الإنتر في 23. المباراة استمرت، واستمر الإنتر في التفوق تكتيكيا على نادي ريال مدريد، لكنهم لم يتمكنوا من تسجيل أهدافا أكثر بفضل تألق حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، والذي تصدى لثماني تسديدات. بالمقابل فقد انتصر نادي مانشستر سيتي على نادي بورتو البرتغالي على ملعب الدراغاو في البرتغال 2 سجلهما إيرلينغ هالاند في 47 والدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع في نهاية المباراة. وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد أيوب بوعدي نجم منتخب المغرب، والذي لعب لمدة 75 ووصلت دقة تمريرات لاعب خط الوسط ابن 18 إلى 95%. في مباريات أخرى انتصر أيك أثينا على نادي لازك، وأستون فيلا انتصر على كلاب بروج على ملعب الأخير 3-2. أما نادي ليل فقد خسر أمام ريال بيتيس بذات النتيجة 3-2، وبروسيا دورتموند انتصر على فياريال أيضا. واليوم ستلعب مباريات أخرى من مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأبرز هذه المواجهات: نادي برشلونة سيستضيف نادي فاينورد في تمام 8:45، وليفربول سيستضيف نادي أتلتيكو مدريد في تمام 10:00، ونابولي أمام أرسنال، وباريس سان جيرمان سيستضيف سلوفان براتسلافا بهدف الحفاظ على اللقب.
1: وبهذا الحديث الرياضي نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربو، حين عزرة من الإنتاج هيلي لروت هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.
9: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جود وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
3: مخزن ياشوك
2: دايما مننتصر بالسعر.
4: خير سيخوك هتغيوت بديوك، مخزن ياشوك،
5: مخزن ياشوك،
4: بابا بادوك.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
10: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
11: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
10: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
12: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. هدم 35 مبنى فلسطينيا غير قانوني في شمال السامرة. نتنياهو يزور قمة جبل الشيخ ويؤكد أننا قريبون قاب قوسين أو أدنى من هزيمة نظام الإرهاب في إيران. سعر يؤكد أن إسرائيل لا تخطط لطرد أو إبعاد أي فلسطيني من قطاع غزة، والحرارة نحو الانخفاض.
13: راديو مكان الأخبار.
12: السادسة ساعتنا الآن، أسعد الله وأوقاتكم. هدمت طواقم الإدارة المدنية اليوم 35 مبنى فلسطينيا غير قانوني أقيمت على المحاور المؤدية إلى المستوطنات الجديدة شمال السامرة. في أعقاب الإنذارات الإسرائيلية، قام فلسطينيون أصحاب 10 مبان ودفيئات بإخلائها بصورة مستقلة. وقال الوزير سموتريتش: إننا ندافع عن قرى شمال السامرة، الشريط الأمني لدولة إسرائيل، مقابل حكومة أيزنكوت التي ستخلي قرى وتقيم دولة فلسطينية. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع في حدودها. وخلال جولة تفقدية قام بها في منطقة قمة جبل الشيخ الواقعة داخل الأراضي السورية بمعية وزير الدفاع كاتس ونائب رئيس هيئة الأركان الميجر جنرال يدعي، أوضح نتنياهو أننا نسيطر كاملا على المنطقة الواقعة بين قمة جبل الشيخ واليرموك ومن هنا وحتى البحر المتوسط بصورة لم يسبق لها مثيل. وشدد على أننا ملتزمون بهزيمة نظام الإرهاب الإيراني، مشيرا إلى أننا قريبون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الهدف. وقال إننا نعلم علم اليقين أن هذا المحور سيسقط نهائيا. صرح وزير الخارجية ساعر بأن إسرائيل لا تخطط لطرد أو إبعاد أي فلسطيني من قطاع غزة، وأدلى الوزير بالتصريح خلال زيارته لسلوفينيا وتدشينه أول سفارة مقيمة لإسرائيل في العاصمة لوبليانا عقب التحسن في العلاقات بين البلدين منذ وصول حكومة جينيس إلى سدة الحكم. في غارات لسلاح الجو في قطاع غزة قتل مخربان إحداهما في مخيم الشاطئ والآخر في حي درج التفاح في مدينة غزة، كما هجم سلاح الجو مستودعين لوسائل قتالية تابعين لحماس. تدرس باكستان توجيه ضربات عسكرية إلى أهداف حوثية في اليمن تقيداً بحلف مكة الموقع مع السعودية وتركيا للدفاع المشترك، هذا ما أفادت به صحيفة تركي توداي نقلاً عن عدة مصادر باكستانية، متوقعة أن تبدأ هذه الهجمات في الأيام القريبة وسيعلن عنها فور تنفيذها. كما وضفت المصادر أنه من بين الأهداف طرد الحوثيين من منطقة سعدة شمال اليمن القريبة من الحدود السعودية، ولن يتخذ بعد قرار نهائي بهذا الشأن. قال أوريال حور نزري محامي رئيس الوزراء إن الادعاء بأن نتنياهو تلقى إنذارا من رئيس الإمارات بن زايد قبل المجزرة بعشرة أيام لا أساس له من الصحة، وهو محاولة لتلطيخ الانتخابات. وفي حديث لتلفزيون كان نفيا قاطعا أن يكون نتنياهو قد تحدث مع بن زايد.
13: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض الحرارة مرة أخرى وتبقى على حالها يوم السبت المقبل. نعود ونلتقي بكم إخباريا مستمعين عند الثامنة، طاب مساؤكم.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان، عقوبات بريطانية غربية على المستوطنات وجهات مرتبطة بعنف المستوطنين تشعل أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، إغلاق القنصلية البريطانية وطرد ممثلي لندن من مركز كريات جات، والرد يمتد إلى الأرض، بدء إقامة مستوطنة جديدة في بنيامين، ودعوات لمواجهة العقوبات بمزيد من البناء الاستيطاني. التصعيد في الخليج يخرج عن قواعد الاشتباك، واشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية، وطهران ترد بالصواريخ، مضيق هرمز في قلب المواجهة، تهديدات للملاحة العالمية وأسواق الطاقة، والسؤال المفتوح، هل تبقى الضربات المتبادلة تحت السيطرة أم تنزلق إلى حرب إقليمية واسعة؟ وبعد نحو خمسة أعوام على الجريمة، السجن المؤبد لقاتل رشا ستاوي في المغار، المحكمة تدينه بقتلها داخل منزلها وأمام ابنتها، وتفرض عليه عقوبة إضافية وتعويضات لعائلتها، والحكم يعيد إلى الواجهة واحدة من أبشع جرائم قتل النساء في المجتمع العربي. اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
14: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
13: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
16: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
15: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
16: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
17: مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هي أجا
5: هي أجا
6: هدو
7: هابي بيرثدي
8: هي يا جماعة بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين
8: أم يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
11: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
12: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
11: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
13: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
11: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
14: نتنياهو في الجانب السوري من جبل الشيخ، لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع على حدودنا. بن غفير يصف منصور عباس بذئب في ثوب حمل ويدعو إلى شطب الموحدة. إسرائيل ترد على العقوبات البريطانية الغربية بخطوات دبلوماسية واستيطانية. المؤبد على قاتل رشا ستاوي في المغار قبل 5 سنوات في واحدة من أبشع جرائم قتل النساء. اعتقال 3 مشتبهين بجريمة القتل المزدوجة في الناصرة الأسبوع الماضي. استمرار إضراب طلاب مدارس الفرعة في النقب في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي. والإثارة الكروية في دوري الأبطال، ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد الليلة.
15: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
16: أهلا بكم، والبداية من زيارة رئيس الوزراء نتنياهو في الجانب السوري من جبل الشيخ. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا، قال نتنياهو. للمزيد ينضم إلينا مراسل شؤون سياسية شيمون أران. أهلا بك شيمون، ماذا من وراء توقيت هذه الزيارة والتصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء؟
5: نعم مساء الخير لكم جميعا. نايف، ما من شك بأن قرب الانتخابات في سوريل بعد أقل من 50 يوما، محاولة ربما كسب الأصوات، أصوات النخبين في المعركة الانتخابية في الانتخابات. نتنياهو يزور اليوم موقع الجولان السوري حيث تسيطر قوات جيش الدفاع على هذه المنطقة، ويقوم بهذه الزيارة بهذه الجولة التفقدية بمعية وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس ونائب رئيس الأركان، ويتلقى التقارير والاستعراضات الأمنية حول النشاطات العسكرية لجيش الدفاع في المنطقة الشمالية. أقترح أن نشاهد أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
6: نعم، אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון, דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה, והעבודה העיקרית להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה.
16: شيمون، إذا ما دققنا بتصريحات نتنياهو عندما يقول لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا، لمن توجه هذه الرسالة؟
5: أولاً لحزب الله، حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كذلك فيما يتعلق بسوريا هذا حزب الله في لبنان، ولكن في سوريا ربما يوجه هذه التصريحات لتركيا أو سوريا. ونحن نعلم بأن هناك حربا شرسة بين حربا دبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، تركيا تحاول السيطرة على سوريا. على كل حال هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي لم يتم هناك أي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا. كانت هناك مساعي حثيثة بوساطة أمريكية للتواصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ولكننا لا نزال بعيدين كل البعد من إنجاز هذا الاتفاق الأمني بين إسرائيل وسوريا. نايف،
16: طيب ابقى معنا شيمون، سنعود إليك لاحقا. وما الآن فإلى انتخابات 2026. بعد مرحلة تقديم القوائم تتفرغ الأحزاب لمرحلة الحملات الانتخابية، فما أبرز التحديات التي تواجه القائمة المشتركة والقائمة الموحدة؟ مساء الخير لمراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، اتفاق فائض أصوات وميثاق شرف وغيرها من أمور مطروحة الآن أمام القائمتين.
7: بدون أدنى شك نايف، ما بين نقطة تسليم القوائم رسميا وإغلاق باب هذا الترشيح بشكل قطعي وتام وإجراء الانتخابات، هنالك فترة بينية هي امتحان حقيقي لكل القوائم الانتخابية، وكما هو الحال في كل امتحان، إما يكرم المرء أو يهان. لهذا الأحزاب العربية تعي تماما ضرورة التنسيق بالحد الأدنى من أجل رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، ولعله أيضا رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة. لهذا هنالك قناعة واضحة لدى الطرفين سواء في الموحدة أو القائمة المشتركة الثلاثية حول ضرورة تحفيز الناخب من خلال خلق أجواء إيجابية. وإذا قلنا خلق أجواء إيجابية فهذا بالضرورة يتطلب أن يكون هنالك ميثاق شرف، وبالتالي اتفاق فائض أصوات. لما يترتب على ذلك أولا من تحفيز الشارع للخروج إلى صناديق الاقتراع، وبكل تأكيد أيضا سيكون له مردود إيجابي على القائمتين بعد فرز الأصوات. الآن
16: لجنة الوفاق في الصورة فالح؟
7: نعم، لجنة الوفاق كانت قد حصلت على ضوء أخضر من قبل الطرفين. أنا أتحدث مع أكثر من مصدر، وكل الجهات توضح أنه عمليا اتفاق فائض الأصوات بات مفروغ منه، وهو مسألة وقت ليس إلا، يعني لربما غدا أو بعد غد تخرج الأحزاب وتزف هذه البشرة للمجتمع العربي. هي تدرك تماما ضرورة أيضا عدم الانزلاق إلى المهاترات والمناكفات، وهنالك تحدي واضح ليس فقط مخاطبة وتحفيز قاعدتهم الجماهيرية للخروج والتصويت، وإنما أيضا بدء الحديث إلى ما هو خارج هذه الدائرة الضيقة. من مثلك يعلم يا نايف أن هنالك أيضا شرائح مجتمعية ترفض التصويت ليس لاعتبارات أيديولوجية، وإنما ربما زهك، ربما تقاعس، ربما إحباط إلى آخره. لهذا
16: فقدان ثقة هنالك أيضا فقدان ثقة بالعمل البرلماني.
7: صحيح صحيح، أتفق معك تماما. لهذا هنالك من يريد التوجه إلى هذه الشرائح المجتمعية من خلال أيضا خلق أمل، ولربما كل الأحزاب تعي ذلك، ولربما استطلاع الرأي الداخلي الذي يعد نقطة بداية مشجعة للثلاثية هو يؤكد على ذلك. يعني على سبيل المثال، وفق استطلاع داخلي أجرته القائمة الثلاثية، بحالة نايف وكانت نسبة التصويت 62%، المشتركة الثلاثية ستحصل على 8.6 مقاعد، بمعنى بكلمات أخرى 9 مقاعد. بحالة وكانت نايف نسبة التصويت 73%، المشتركة الثلاثية ستحصل على 10.1 مقاعد، ما يعني أن الموحدة التي تريد أن تكون كتلة مكملة وتفرض نفسها بقوة على صناع القرار لتكون من حول طاولة اتخاذ القرار وتسعى للحصول على 7 مقاعد، بالمقابل المشتركة الثلاثية التي تضع لنفسها حد أدنى الحصول على 9 مقاعد، تعي تماما أنه كلمة السحر وكلمة المعادلة كما هو حال كل انتخابات، والمفتاح هو رفع نسبة التصويت، ولعلها بالحد الأدنى تريد أن يكون فيما بينها وبين الموحدة التنسيق، على وعسى أن ينجحوا بتجييش الشارع وإخراجه إلى صناديق الاقتراع.
16: طيب، ومن جهة أخرى فالح بن غفير يطالب بشطب الموحدة ويصف منصور عباس بذئب في ثوب حمل، ما أبعاد ذلك؟
7: يعني لك أن تتخيل، لم يكد يجف حبر تسجيل القوائم الانتخابية حتى طفى على السطح سيناريو شطب القوائم العربية الذي لابد أنه مبيت وكان جاهز. ولكي نفهم أبعاد هذه القضية لابد أن نتناولها من بعدين إذا سمح لنا الوقت نايف. أولا واضح اليمين يستغلها كبطاقة انتخابية لتعزيز شعبيته في صفوف جمهوره، وكأن لسان حاله كلما ازداد الهجوم على النواب العرب، على القوام العربية، على الأحزاب العربية، هذا بالضرورة يعني رفع نسبة التصويت لديهم، التجيش وشعبيتهم. ولكن بالمقابل هنالك بعد أيديولوجي، سيما وهو يقضي بعدم أو بضرورة أن لا تكون هنالك قوائم عربية في الكنيست، فما بالك عندما يدور الحديث بقائمة كالموحدة التي تشكل تهديد مباشر للإطاحة بهم من سدة الحكم. لهذا أنا أتفهم لماذا توجيه سهام النقد بل تعليق المشانق دون أي مسوغات قانونية يوجه للموحدة. وكن على ثقة نايف، بما أنه هذا تحول لعرف كل موسم انتخابي، أنا يعني لا أستبعد أنه غدا نستفيق على مطلب آخر من أحد القوائم أو الأحزاب اليمينية المتشددة المتطرفة، مثلا على سبيل المثال الحسرة أن تأتي وتطالب بشطب التجمع، كل شيء وارد. ولعل الأحزاب العربية كانت قد أعدت العدة وجهزت نفسها، سيما وهي تدرك بأن الذهاب إلى شطب القوائم قد يكون سهل، سيما وفي لجنة الانتخابات هنالك أغلبية لليمين، حتى وإن كانت دائما المحكمة العليا لافتقار هذه الطلبات لأي مسوغ قانوني كانت ترفضها وتبقي.
16: نعم.
7: بالضبط، وتبقي الأحزاب العربية في المشهد السياسي. تعال نستمع ونشاهد كيف تحدث وتناول هذه القضية اليوم معنا رئيس العربية الموحدة الدكتور منصور عباس.
17: طلبات الشطب من قبل بن غفير والمجموعة العنصرية والفاشية
18: في اليمين لن تثنين عن المسار الذي نسير فيه وعن نهجنا بالشراكة. نحن نريد إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة تغيير جديدة، نكون شركاء مؤثرين فيها حتى نستطيع أن نخدم قضايا مجتمعنا العربي. نحن متأكدون تماما أن المحكمة العليا ستنصف القائمة العربية الموحدة بناء على الإجابات المقنعة والأدلة الدامغة التي تأتي بها القائمة العربية الموحدة لتبرئة ساحتها من كل التهم والملاحقات والافتراءات التي تم توجيهها إلى القائمة العربية الموحدة خلال الأعوام الأخيرة الماضية. هدفهم أن يرهبونا وأن يجعلونا نرتد إلى الخلف ونزهد أو نعرض عن ممارسة دورنا الفعال في إسقاط اليمين العنصري الفاشي واستبداله بحكومة أخرى.
16: طيب فالح، إذا ما تطرقنا أيضا لتطور بارز في الساحة الحزبية، هو انسحاب عمليا حزب لكلنا مكان من خوض الانتخابات المقبلة. هذا الأمر طبعا وصفه المراقبون بأنه يعني خطوة مسؤولة من أجل عدم إهدار الأصوات في المجتمع العربي، ولكن يبقى السؤال يعني إلى أين ستذهب تلك الأصوات التي كانت ستنتخب لكلنا مكان؟
7: صحيح، ولعلني أيضا أتفق مع المحللون المختصون إلى آخره الذين أشادوا بمسؤولية هذا الحزب وفي نفس الوقت شجاعتي، لأن الشجاعة في السياسي ليست بالضرورة تتمثل يعني الانسحاب لا لا لا ليس بالضرورة أن يعبر عن جبن أو هروب، وإنما الشجاعة أيضا سياسيا عندما ترى أنه هنالك أبواب عبثا طرقها، نعم يجب أن يكون الانسحاب هو سيد الموقف، ولعل امتحانهم بدأ منذ هذه اللحظة ليثبتوا أنهم حزب ليس موسمي يأتي طمعا بالأصوات والمقاعد والكراسي، وإنما حزب يسعى للبقاء السياسي، وكما يقال يعني بالعربية البسيطة هذه الساحة، هاي الساحة وهاي الميدان. اليوم كان لي حديث مع مصدر مطلع ونافذ في هذا الحزب الذي راح يؤكد على نفس الرسالة التي أكدت عليها قيادة هذا الحزب منذ يوم أمس. حاليا لن يوجهوا قضية أن يوجهوا دعمه لطرف على حساب طرف غير موجودة على طاولة النقاش عندهم. هم تعهدوا بأن يجتهدوا ويبذلوا كل غالي ونفيس من أجل رفع نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي إخراج حكومة اليمين من المشهد واستبدالها، ولكن نفس المصدر نايف أكد لي أنه بناء على التطورات هم سيواكبون ويتابعون، ربما يجدون أنفسهم مضطرين لتوجيه أنصارهم لدعم قائمة معينة.
16: واضح.
7: حتى اللحظة لا توجد لديهم أي نوايا لدعم طرف سيما رفع نسبة التصويت فقط.
16: شكرا جزيلا لك فالح. والآن إلى الأزمة الدبلوماسية في أعقاب العقوبات البريطانية الغربية على المستوطنات وجهات مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وإسرائيل ترد على تلك العقوبات. نعود في هذا السياق لمراسل الشؤون السياسية شيمون ران. شيمون، والرد الإسرائيلي يعني يتضمن عدة خطوات، منها في المسار الدبلوماسي ومنها أيضا في المسار الاستيطاني.
19: نعم، أولا ليس بريطانيا فوجئت من شدة وحدة الخطوات والإجراءات الإسرائيلية التي أعلنها يوم أمس وزير الخارجية جيدون سار، مثلا في مقدمتها إغلاق القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس في غضون 30 يوما وطرد مندوبين بريطانيين من إسرائيل، من رام الله، أيضا من كيريات جات. مثلا مسألة القنصلية، هذه الحادثة، هذه الخطوة الإسرائيلية تعد خطوة استثنائية، علما بأن إسرائيل لم تقم منذ حتى في الماضي بخطوة كهذه، لم يسبق لذلك مثيل. إسرائيل لم تعلن عن إغلاق قنصلية أجنبية في أورشليم القدس من قبل. أقترح أن نشاهد تصريحات وزير الخارجية الذي أعلن عن الخطوات الإسرائيلية، وذلك بعد إعلان بريطانيا عن فرض العقوبات على المستوطنات، فلنشاهد.
20: סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל, נמצאת בריבונותה המלאה. כל פעולה של מדינה זרה בתחומה צריכה לעשות בהסכמת מדינת ישראל. כל פעילות זרה באזור צריכה לעשות בדרכים המקובלות והמוסכמות וללא הפרת ריבונות ישראל. 2. סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת. 3. הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, The British Support Team in Ramallah. 4. מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית וכאלה אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל.
16: عم شيمون ويبقى السؤال يعني كل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل ضد بريطانيا هل هي فعلا تعتبر خطوات حكيمة من جانب إسرائيل ضد دولة يعني كانت تعتبر حتى الأمس القريب من إحدى دول الحلفاء التقليديين لدولة إسرائيل؟
19: نعم ولكن الحكومة حكومة العمال الليبر البريطانية في الآونة الأخيرة كما أسهب الوزير جيدون سار قبل أن رأينا شهدنا هذا المقطع من أقواله يتحدث بشكل مطول يؤكد أن هذه الحكومة البريطانية هي وبغض النظر عن كوني ميليباند وزير الخارجية البريطاني من أصل يهودي يؤكد بأن هناك خطوة أو خطوات ممنهجة من قبل الحكومة البريطانية ضد دولة إسرائيل سياسة مناوئة لإسرائيل بمعنى أنه بالفعل كانت هناك محاولات ويتهم جيدون سار الحكومة البريطانية بأنها تتخذ وتصدر وكل التصريحات وكل الاتهامات تجاه إسرائيل يصفها الوزير سار بأنها باطلة وغير حقيقية وبالفعل هناك أزمة متفاقمة بين إسرائيل وبريطانيا ولكن الحكومة البريطانية مصدر بريطاني يقول إن هذه الخطوات وهذه الخطوات البريطانية والقرارات لا تستهدف الاقتصاد الإسرائيلي وأن حركة التجارة بين البلدين مستمرة لندن من جانبها تدرس خطوات أخرى ضد إسرائيل لا أدري ما إذا كانت هذه الخطوات الإسرائيلية حكيمة أم لا ولكن نحن لا نتحدث فقط عن بريطانيا وإنما عن سلسلة أخرى حوالي 11 دولة بالإجمال مع فرنسا مع دنمارك مع إيسلندا
16: كندا
19: إيرلندا العديد من الدول في أوروبا التي تدعم هذه الخطوات البريطانية إسرائيل أعلنت أن كل من سيقوم بمثل هذه الخطوات إسرائيل سترد أيضا بخطوات من جانبها ونقطة أخيرة وهي مهمة للغاية نايف كما يعلم الجميع آلاف عشرات آلاف الفلسطينيين يعملون في المصانع الإسرائيلية في المستوطنات وإذا كانت هناك نية لإغلاق المصانع بسبب هذه المقاطعة
16: سيتضرر هؤلاء أيضا سيتضرر هؤلاء طيب ولكن شيمون سؤال أخير وسريع يعني لا يوجد سفير إسرائيلي في لندن منذ نحو عام يعني لو كان هنالك سفير إسرائيلي في بريطانيا هل كانت هذه الأزمة ستكون مختلفة بعض الشيء هل كان بإمكانها أن يؤثر على القرار البريطاني
19: لا أدري ما إذا كان لذلك تأثير أم لا ولكن هناك خطوات هناك قنوات اتصال متواصلة بين البلدين هذا لا صلة له بهذه الأمور لا أعتقد بأن هذا الأمر يعود إلى هذا الأمر هناك اتصالات هناك حركة تجارة
16: ولكن
19: هناك
16: من أخرى السفير هو من المستوى الدبلوماسي وعليه أن يتعامل في
19: نعم
16: مثل
19: نعم
16: هذه الحالات مع قضايا من هذا القبيل نعم
19: بلا شك ولكن هذه الخطة كانت مخطط لها منذ أمد طويل من قبل بريطانيا إسرائيل تعلم هذا الأمر منذ فترة طويلة كذلك الأمر بالنسبة لفرنسا علاقات متوترة مع العديد من دول أوروبا نايف
16: شكرا جزيلا لك شيمون
19: شكرا لكم
16: والآن إلى تطورات في قطاع غزة حيث حذر رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب الجمود الذي يكتنف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء ومساء الخير مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، ميلادينوف عمليا يحمل إسرائيل مسؤولية عدم التقدم في مجال الإعمار وتحسين الخدمات المقدمة لسكان القطاع.
1: نعم هذا صحيح نايف، لكن دعنا نتحدث عن آخر التطورات في الساعة الأخيرة ومن ثم سأجيبك على مالادينوف. قبل قليل وفقا لمصادر فلسطينية مروحية تابعة لسلاح الجو أطلقت صاروخا باتجاه دراجة نارية كانت تسير غربي مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل شخص واحد. وفقا لمصادر فلسطينية المستهدف هو فرح حامد، وهو سجين محرر من سكان الضفة الغربية، كان قد أبعد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وأفرج عنه في الصفقات الأخيرة بعد 7 أكتوبر. وفقا لمصادر فلسطينية نايف، قتل في 24 ساعة الماضية 4 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 نتيجة لاستهداف إسرائيلي لأهداف فلسطينية في منطقة القطاع، معظمهم من عناصر حركة حماس المطلوبين. فيما يتعلق بالجمود الذي يكتنف المفاوضات بين حماس وإسرائيل، المفاوضات بطبيعة الحال غير المباشرة، ميلادينوف يحذر نايف من أن الاتفاق والهدنة قد تنهار إذا ما سارعت الأطراف في استئناف المفاوضات وبسرعة والتقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب. ميلادينوف يقول إن العمليات والتصعيد الذي يقوم به إسرائيل من شأنه أن يعيد الأطراف إلى المربع الأول، وربما حركة حماس ستستأنف العمليات ضد إسرائيل، ورأينا في الآونة الأخيرة محاولات من قبل خلايا حمساوية بالاقتراب من خطوط التماس ومن مناطق الخط الأصفر وتم استهدافها من قبل الجيش في هذه المرحلة.
16: لكن ربما خطوة من هذا القبيل حسن قد تعتبر يعني انتحارا من جانب حماس، أليس كذلك؟
1: صحيح نايف، لكن من ناحية أخرى إسرائيل تواصل استهداف عناصر حركة حماس في كل مكان، وكل يوم يقتل فلسطينيون سواء من المدنيين أو من المطلوبين، وحماس تريد أن تحرك هذا الملف الذي جمد في الآونة الأخيرة. والكل يدرك نايف أن إسرائيل عمدا وتقصد بتجميد هذا الملف ربما إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن استحقاقات المرحلة الثانية جزء من هذه الاستحقاقات مقابل كل خطوة تقوم بها حماس من نزع سلاحها أولا الثقيل ومن ثم بالتدريج الخفيف إلى الآخر.
16: في ثقيل في هنالك لديها حماس سلاح ثقيل حسن؟
1: على سبيل المثال ما تبقى لديها من صواريخ، من قذائف RPG، من عبوات ناسفة، يوجد لكن ليس بكميات كبيرة نايف. الاستحقاق الذي تطالب به حماس هو انسحاب تدريجي إسرائيلي، وإسرائيل لا تريد نايف في هذه المرحلة أن تخرج صور من قطاع غزة يظهر فيها جنود جيش الدفاع وهم ينسحبون من قطاع غزة في الوقت الذي يعلن فيه
16: رئيس الوزراء
1: في فترة الانتخابات، في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الوزراء هزمنا حماس وحماس تسيطر بالكامل على القطاع.
16: طيب من جهة أخرى دار الحديث حسن أنه القوات الدولية ولجنة التكنوقراط جاهزة للدخول إلى غزة، ما الذي يعوق ذلك الآن أيضا؟ الانتخابات في إسرائيل؟
1: بالضبط نايف، إسرائيل لا تريد في هذه المرحلة أن تتقدم حتى ولو خطوة واحدة، تريد أن تقدم فقط المساعدات الإنسانية في إطار الأقل وما تم الاتفاق عليه، 600 شاحنة يوميا عبر معبر كرم أبو سالم. فيما يتعلق بلجنة التكنوقراط نايف، اللجنة جاهزة، أعدت لها مقرات في 3 مناطق من قطاع غزة، القوات الدولية أيضا جاهزة، وتم تعيين كل قوة إلى أين ستنتشر وأي مكان ستكون هناك. لكن في هذه المرحلة إسرائيل بالتقصد تأجيل كل هذه المرحلة إلى ما بعد الانتخابات، لأنها تخشى أن هذا الأمر سيصب في مصلحة المعارضة التي قد تستغل انسحاب إسرائيلي من القطاع في المعركة الانتخابية الدائرة، لا سيما على خلفية تصريحات رئيس الوزراء المتكررة أننا انتصرنا في غزة وأن الجيش لن يخرج ولن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد هزيمة حماس.
16: نعم، ولهذه الاعتبارات أيضا لا يفتح حتى الآن معبر إيرز كذلك حسن؟
1: نعم، في هذه المرحلة نايف هنالك ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة على مضاعفة المساعدات والشاحنات التي تصل يوميا إلى قطاع غزة عبر أكثر من معبر واحد. معبر كرب أبو سالم كرم شالوم يخدم منطقة جنوب قطاع غزة، وهنالك حاجة ماسة لإعادة فتح معبر إيرز في منطقة الشمال لأيضا استقبال المساعدات التي تصل من منطقة الشمال من الأردن ومن الضفة الغربية. هذا الأمر إسرائيل تمنعه في هذه المرحلة وتعزو ذلك إلى أسباب أمنية وترفض ذلك رفضا كاملا.
16: طيب، سؤال أخير باختصار حسن لو سمحت، في إطار إعادة الإعمار وتشكيل إدارة مدنية في غزة، هنالك حديث عن اشتراط هذا الأمر بتغيير المنهاج الفلسطيني في جهاز التربية والتعليم، أليس كذلك؟
1: صحيح نايف، في جهة فلسطينية ووفد أمريكي يشارك في لقاءات ومفاوضات تعقد في القاهرة. الهدف هو وضع منهاج فلسطيني جديد للجهاز التربية والتعليم في منطقة قطاع غزة. وصفه مراقبون بأنه أقل عداء لإسرائيل. إلغاء كل ما يتعلق بالمنهاج الذي يعتبر دولة إسرائيل دولة عدو ودورة دولة محتلة وغير ذلك. الأمريكيون يلعبون دورا كبيرا في هذا المجال، يشترطون جزء كبير من المساعدات نايف بتمرير هذا المنهاج الجديد والبدء بتنفيذه بعدما تصل إدارة جديدة إلى منطقة قطاع غزة. نشير بهذا الصدد نايف وباختصار شديد إن إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة قدمت مبلغ 10 مليارات دولار كمساعدات أولية لسكان قطاع غزة، تحديدا لمجلس السلام وللجنة التكنوقراط من أجل إدارة الأمور في قطاع غزة في مرحلة أولى.
16: حاليا في المرحلة هذه يعني في طلاب بتعلموا في جهاز تربية وتعليم في قطاع غزة حسن؟
1: نعم، هنالك نايف تستغرب، هنالك أكثر من 3 أو 4 ورديات للطلاب يتعلمون، كل صف أو كل مدرسة تتعلم 3 إلى 4 ساعات في ظروف سيئة للغاية، فقط من أجل الحفاظ على ما تبقى من ربما من جهاز هناك.
16: واضح، شكرا جزيلا لك حسن.
1: العفو.
16: والآن إلى التوتر في الخليج، قصف أمريكي لناقلات نفط إيرانية، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ باليستية ضد أهداف أمريكية في الأردن وفي دول خليجية. تقرير مراسلنا شؤون الدولية شيمون بن نعيم.
2: تبعات ليلة عاصفة أخرى بعد هدوء من يوم ونصف.

0: الإرهابي حسب اصطلاحه. الرد الإيراني تمثل بإطلاق 30 صاروخا نحو القواعد الأمريكية في الأردن، تم اعتراضها جميعا بدون وقوع إصابات. تجدد التبادل، ولكنه لم يتجاوز هذه الليلة أيضا معادلة النيران المنخفضة والتي يحرص الجانبان على الالتزام بها.
1: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
0: فيما ينشر الجيش الأمريكي توثيقا لإغراق نقيلة النفط الإيرانية جديدة، ولكن واشنطن ترامب تركز جهودها أكثر فأكثر على الحرب الاقتصادية ضد إيران. أحدث العقوبات التي فرضتها استهدفت 27 شركة طيران إيرانية، إضافة إلى 9 جهات تقدم الخدمات لها. في التداعيات المباشرة للتصعيد الأيام الأخيرة، تجاوز سعر برميل النفط من نوع برنت $100 لأول مرة منذ 6 أسابيع، ومع احتدام الجبهة مجددا بين ميليشيا الحوثي والسعودية، يبقى نقص الخطر ينذر بانزلاق محتمل وسريع نحو اشتعال شامل.
2: رئيس الأركان الجنرال إيال زمير يعلن عن إقامة ذراع جديدة للأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، فيما وجه قائد سلاح البحرية رسالة إلى الجهات التي تهدد إسرائيل من مناطق بعيدة، محذرا إياها من أن بعد المسافة لن يوفر لها الحماية. تقرير مراسلنا نجيب قزل.
3: أعلن قائد أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير أمس عن إقامة وحدة جديدة في جيش الدفاع تعنى بالأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مراسم تخريج دورة ضباط البحرية. زمير قال إن التطورات المتسارعة في ساحات القتال تفرض على جيش الدفاع مواكبة التحولات التكنولوجية والاستعداد لطبيعة الحروب في المستقبل التي ستشهد اعتمادا متزايدا على الطائرات المسيرة والروبوتات والأنظمة غير المأهولة مأهولة، إلى جانب الاستخدام الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن قرار إقامة الوحدة الجديدة اتخذ الأسبوع الماضي، واصفا الخطوة بأنها تحول تاريخي، ومؤكدا أن جيش الدفاع يسعى إلى أن يكون في طليعة الجيوش عالميا في هذا المجال.
4: شدة الكراف مشتنى بمهارات مسخرت، ونحن ندرشين لاشتنوت يחד איתו. אנו מבינים כי העתיד כולל כלים בלתי מאוישים. רובוטיקה, רחפנות ושימוש נרחב בבינה מלאכותית. בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצהל. זו התארגנות היסטורית, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית, אשר תהיה אמונה על התחום המתפתח בקצב מהיר. החזון יהפוך עד מהרה למציאות.
3: وفي جانب آخر من كلمته، أعلن رئيس الأركان أن الغواصة السادسة التي بنيت في ألمانيا أصبحت في طريقها إلى البلاد لتنضم إلى أسطول الغواصات التابع لسلاح البحرية. وخلال المراسم وجه قائد سلاح البحرية الجنرال إيال هرئيل رسالة إلى الجهات التي تسعى إلى تهديد إسرائيل من مناطق بعيدة، مؤكدا أن بعد المسافة لن يوفر الحماية لمن يحاول استهدافها. وقال هرئيل إن ساحة المواجهة البحرية لم تعد تقتصر على المناطق القريبة، وإن سلاح البحرية قادر على العمل مواجهة التهديدات حتى على بعد آلاف الأميال. وتطرق هرئيل إلى التطورات في البحرين المتوسط والأحمر، وقال إن سلاح البحرية يتابع التحركات الرامية إلى تغيير موازين القوى فيهما ويستعد للتعامل معها. وشدد على أن سلاح البحرية لن يقبل بواقع تتعرض فيه حرية عمل إسرائيل أو مصالحها الاستراتيجية في المجال البحري التهديد، مؤكدا أن قواته ستعمل حيثما دعت الحاجة بصورة علنية أو سرية لمواجهة التهديدات وتنفيذ مهامها.
2: في الشؤون الجنائية الآن، فرضت المحكمة المركزية في نوفا جليل عقوبة السجن المؤبد على الشاب نضال داغر من قرية الرامي بعد إدانته بقتل الشاب رشا ستاوي في مدينة المغار قبل نحو 5 سنوات في إحدى أبشع جرائم قتل النساء في المجتمع العربي. تقرير مراسلنا الشؤون القضائية وليد يوسف.
5: المحكمة المركزية في نوفا جليل فرضت عقوبة السجن المؤبد على الشاب نضال داغر البالغ من العمر 34 عاما من قرية الرامة بعد إدانته بجريمة قتل الشاب رشا ستاوي في منزلها بمدينة لمغا

0: القرار في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 وهي في 35 من العمر. وبحسب قرار الحكم خطط داغر لجريمة القتل مسبقا وتزود بمسدس وبدراجة نارية بدون لوحة تعريف واشترى خوذة تغطي وجهه، ولدى وصوله منزل الضحية قام بإطلاق النار عليها من مسافة قصيرة أمام عيني ابنتها التي كانت في 10 من عمرها آنذاك. وعلى هذا الأساس أدين داغر أيضا بتهمة إساءة معاملة قاصر، وفرضت عليه عقوبة أخرى بالسجن لمدة 4 سنوات إضافية بينها سنتان مع وقف التنفيذ. وقضت هيئة المحكمة برئاسة القاضية إستير هيلمان بأن ارتكاب جريمة القتل أمام عيني الإبنة يشكل فعلا منفصلا ومميزا ينطوي على ضرر نفسي مدمر، بما يبرر فرض عقوبة تراكمية تتجاوز عقوبة السجن المؤبد الإلزامية. وكانت الشرطة قد اشتبهت في البداية بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل مأجورة، علما أن الضحية كانت صاحبة صالون تجميل ومطلقة وأم لـ3 أطفال، إلا أن الشرطة لم تتمكن من إثبات ذلك بواسطة الأدلة، وبقي الدافع وراء جريمة القتل مجهولا. وإلى جانب عقوبة السجن ألزمت المحكمة القاتل بدفع الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في القانون وقدره 258,000 شيكل لعائلة الفقيدة. وقضت المحكمة بأن تودع أموال تعويضات القاصرين في حساب مخصص إلى حين بلوغهم سن الرشد باستثناء استخدام مبكر يخصص لتمويل علاجات نفسية لهم. يذكر أنه بعد ارتكاب الجريمة فر القاتل من المكان وأخفى الدراجة النارية في منطقة مفتوحة على أطراف مدينة المغار وتخلص من السلاح والخوذة والمعطف. وبعد أسبوع عندما عاد لاستعادة الدراجة النارية سدت الشرطة طريقه، حيث تم اعتقاله خلال محاولة فراره. وكان القاتل قد أدين عام 2017 بتهمة الاتجار بوسائل قتالية وقضى على إثرها 14 شهرا في السجن.
1: اعتقال 3 شبان في 20s من العمر من سكان الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشابين نور نفافعة ونور حلو الأسبوع الماضي، ويعتقد أن خلفية الجريمة صراع بين منظمات إجرامية. تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
2: تطور جديد في التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدينة الناصرة مطلع الشهر الجاري، بعد أن أعلنت الشرطة اعتقال 3 شبان من سكان المدينة للاشتباه بضلوعهم في مقتل نور نفافعة ونور الحلو. الجريمة وقعت مساء 2 من أيلول عندما أطلقت عيارات نارية باتجاه مركبة في الناصرة ما أسفر عن مقتل 2. وعقب الجريمة أسند التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال، وظل خلال الأيام الماضية قيد التحقيق السري قبل أن يسمح اليوم بالكشف عن اعتقال المشتبه بهم. وخلال عملية نفذتها قوات الشرطة ليلة الماضية في المدينة اعتقل 3 مشتبه بهم وهم في مطلع 20s من أعمارهم. وبحسب الشبهات التي تحقق فيها الشرطة فإن خلفية الجريمة تعود إلى صراع بين عصابات ومنظمات إجرامية محلية، فيما يواصل محققو الوحدة المركزية العمل على تحديد دور كل واحد من المشتبه بهم في الجريمة. ومددت المحكمة اعتقال 3 لاستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد دور كل واحد من المشتبه بهم 3. وتأتي هذه التطورات في ظل موجة عنف شهدتها الناصرة مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة، ما دفع الشرطة إلى تعزيز قواتها في المدينة وتكثيف نشاطها ضد العصابات الإجرامية.
1: الآن إلى الجنوب. استمرار إضراب المدارس في قرية الفرعة في النقب بقرار من لجنة أولياء أمور الطلاب احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: نحو 4,000 طالب وطالبة في مدارس قرية الفرعة لم يتوجهوا اليوم إلى مقاعد الدراسة بعد أن أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب الإضراب احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المدارس
4: 4000 طالب وطالبة يجلسون في بيوتهم اليوم بسبب قطع التيار الكهربائي بصورة مستدامة يوميا، وذلك يسبب في لا يوجد مكيفات في الصفوف. كيف يتسنى لطلابنا أن يتعلموا من دون مكيفات في درجة الحرارة عالية؟ هذا لا يعقل. نطالب من وزارة التربية والتعليم التدخل السريع اليوم قبل بكرة بالتدخل لحل هذه الإشكالية.
3: أولياء الأمور يؤكدون أن انقطاع الكهرباء يخلق ظروفا غير ملائمة للدراسة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بإيجاد حل فوري للمشكلة وإعادة التيار الكهربائي إلى المؤسسات التعليمية.
5: 4000 طالب في المدرسة هذه بدون كهرب وبدون ولا حاجة، مهم زبطين الكهرب ودائما ما في كهرب، في فسكات كهرب العمان بينزل وما نعرف إيش وبزبطوا فيش تزبيط، وإحنا أولادنا ضحية. ما بيصير يا جماعة، إحنا بنطالب بلدية عراد يزبطنا، هم المسؤولين اليوم يزبطنا الكهرب، ما بيصير هذا، حرام. إحنا زينا زي الناس كلهم،
6: احنا فرحنا لاول يوم فكرنا ان كل شيء يمشي زي ما قبل، بس لما ما فيش كهرباء ولا فيش هذا ما في ولا حاجه، ليش كيسووا فينا زي كذي يعني؟ هذا جزانا زي كذي؟ اليوم الحرب خسروا تعليم وخسروا وقت، واليوم بيخسروا كمان تعليم لما فرحه المدرسه تفتح وما فتحت المدرسه، فتحت ما فيش كهرباء ولا في منا مكيفات ولا في منا الصفوف اي حاجه.
3: وكان عضو الكنيسة وليد الهواش لقد تدخل في محاولة لحل الأزمة وأجرى اتصالات مع وزارة التربية والتعليم وبلدية عراد مطالبا بالإسراع في معالجة مشكلة الكهرباء.
7: منذ بداية الأسبوع ونحن نتابع مع أهلنا في قرية الفرعة ومع اللجنة المحلية قضية انقطاع تيار الكهرباء عن المدارس، توجهنا أيضا لبلدية عراد وأيضا لوزارة التربية والتعليم على أساس أن يقوم بإيجاد حلول، ولكن هناك حتى الآن هناك إخفاق في التعامل مع مدارس القرية. مطلبنا واضح، أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإيجاد حلول بشكل عاجلة لكل موضوع المؤسسات التربوية في القرية.
3: وفي المقابل تؤكد مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة حولت ميزانية تقدر بنحو 1,800,000 شيكل لتنفيذ أعمال صيانة وترميم للبنية التحتية لشبكة الكهرباء في المدارس.
4: في حال لا يستجيبوا لطلبنا فنحن نمد الأضرابات في المدارس، وسوف نقوم بمظاهرة أمام مبنى بلدية عراد.
3: وكنا قد توجهنا إلى بلدية عراد باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات لمدارس الفرعة للحصول على رد بشأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، إلا أننا لم نتلقى أي رد حتى إعداد هذا التقرير.
1: انقطاع كهرباء وانقطاع ردود والطلاب هم الضحية. حملة لشرطة السير شهدتها اليوم طرقات البلاد لتطبيق أنظمة المرور ومكافحة المخالفات المرورية. تأتي هذه الحملة استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة آفة حوادث الطرق. تقرير مراسلنا خالد دروشي.
8: شرطة المرور وبالتعاون مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق أطلقت حملة مرورية واسعة النطاق تحت شعار ملتزمون بالحياة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات الأسبوعية الرامية إلى تعزيز الردع المروري والحد من حوادث السير القاتلة. وانتشرت منذ ساعات الصباح الباكر مئات العناصر والدوريات الشرطية في مختلف أنحاء البلاد، وتهدف الحملة المستمرة حتى ساعات متأخرة من الليل إلى رصد المخالفات المرورية الخطيرة وضبطها، لا سيما تلك التي قد تتسبب في حوادث مميتة خلال ثوان معدودة. وتستهدف الحملة البلدات والطرق بين المدن مع التركيز على المقاطع المصنفة عالية الخطورة، وتعتمد الشرطة في الميدان على الدوريات المكثفة مدعومة بالمراقبة الجوية والوسائل التكنولوجية الحديثة لضبط المخالفات. وفي مقدمة المخالفات التي تستهدفها الحملة السرعة الزائدة، تجاوز الإشارات الحمراء، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم إعطاء حق الأولوية، والتجاوزات الخطرة والانجراف عن المسار، إضافة إلى القيادة أو التوقف على هامش الطريق.
9: أجاف التنوع ومخوزات مشتريد إسرائيل يצאوا اليوم خل مشوت البكر المقدمات لأخيفة مقبرت بكبشة أرض نجد عبرات تنوع مسكنات خيم. הפעילות הסתיים לקראת הלילה. פעילות זו מצטרפת לפעילות המבוצעת מדי יום בכל ימות השנה.
8: ולם תקטסר הרקב על הסיירת الخاصة اذ طول الشرطة اهتماما خاصا بالسائقين الجدد وراكبي الدراجات النارية كذلك سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات نقل الركاب وإلى جانب مئات عناصر الشرطة والمتطوعين تشارك وحدات الدراجات النارية فيما تنتشر وحدة متخصصة بالمركبات الثقيلة على امتداد شارع 6 بدعم من الوحدة الجوية التابعة للشرطة وطائرات مسيرة للمراقبة والرصد كما تستخدم الشرطة كاميرات تكتيكية وثابتة وأجهزة قياس السرعة بالليزر إلى جانب كاميرات السرعة من طراز ألف ثلاثة
9: לאורך כל היום תתבצע אכיפה נחושה ומצילת חיים נגד עבירות בריונות בכביש ועבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת המבצע יפעלו כלל יחידות אגף התנועה ובהן סיירת האופנועים הארצית, משטרת התנועה הארצית, יחידת רכב כבד, היחידה מסוגה כנגד עבירות רכב כבד והן היחידה המרכזית של אגף התנועה המתמחה בעבירות תעבורה איכותיות.
8: لكن خلف هذه الإجراءات أرقام مقلقة فمنذ بداية العام قتل 309 أشخاص في حوادث الطرق بينهم 10 خلال الأسبوع الأخير ورغم أن الحصيلة أقل بنحو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فإن الفارق محدود خصوصا أن عام 2025 سجل أعلى عدد من القتلى في حوادث الطرق منذ نحو عقدين ولهذا لا تقتصر المواجهة على زيادة الدوريات في الشوارع بل تشمل أيضا تشديد العقوبات وتعديل نظام النقاط إلى جانب توسيع استخدام الكاميرات والوسائل الرقمية ويبدو أن الرسالة واضحة للسائقين المخالفة التي تبدو بسيطة على الطريق قد يكون ثمنها حياة إنسان
1: والآن إلى مدينة حيفا التي توفر لنا خبرا يعني يضفي سعادة وبسمة خاصة على وجوه مواطنيها حيث تم اختيارها ضمن قائمة أكثر المدن سعادة في العالم متقدمة بذلك على لندن ونيويورك إليكم هذا التقرير
10: اخزي لخيوت بخيفة
11: תענוג עולמי, עצם העובדה שיש פה אחדות לאומית ויש פה מה שנקרא ייחוד בין המגזר לעם היהודי ושזה ה-highlight, זה הכי טוב שיש
12: השילוב, המגוון החברתי, כל האוכלוסייה של המרקם הישראלי שנמצאת בעיר כזאת אתה כאילו יכול לצאת בחיפה ולראות הכל מהכל
13: في وقت تتعرض فيه إسرائيل للانتقادات والتشهير في كل أنحاء العالم تقريبا فإن الأخبار الجيدة تستحق بالتأكيد أن نتوقف عندها مبروك حيفا اختيرت واحدة من أسعد المدن في العالم
14: يعني يتر من 50 سنة بو והכל בסדר.
15: אתה מאושר?
14: מאושר מאוד.
15: בכל המדדים?
14: כן.
11: חיפה זו העיר היחידה בארץ שיש בה גם נוף וגם ים. מה שאין בהרבה ערים. יש בתל אביב ים, אבל אין פה חיפה. חיפה, חיפה, עיר עם עתיד.
15: עכשיו בכנות, ממה אתה מאושר?
12: מאושר שאני רואה את כל זה קורה פה. אתה יכול לראות את הכל כאן באמת. כאילו, אתה לא מרגיש זר בחיפה. אתה לא מרגיש אף פעם זר. אתה מרגיש בבית.
13: من بين 250 مدينة جاءت حيفا في المرتبة 87 بعد 100 متقدمة على لندن التي جاءت في المرتبة 93 بعد 100 ونيويورك حلت في المرتبة 7 بعد 200
16: ואת יכולה להשוויץ שאת נמצאת במקום יותר גבוה מלונדון וניויורק?
17: ברור, מה זה? עכשיו יש לי מחקר, זה מגובה. אני עכשיו אפילו לא צריכה לטעון טענה, יש לי מחקרים שמגבים אותי. יש לנו הר, יש לנו ים, זה כולם רואים, אבל לא כולם יודעים שאנחנו אוכלים טוב. יש שגם יגידו אנחנו ישנים טוב, אנחנו שותים טוב. אז מה רע לנו? יש לנו קיום משותף. מה רע לנו?
13: حيفا هي المدينة الوحيدة في البلاد التي اختيرت من بين 25 مدينة إسرائيلية ضمن قائمة عالمية شملت 3400 مدينة
15: كمي شجارة بخيفا وعشاب بلندن يقول لها لسبير إخ حيفا يتسيخ العقوفة لندن؟
18: פשוט מאוד, תעשה סיבוב, יש לך נוף, אוויר, אוכל, אנשים, עניין, אומנות, כל מה שקורה, קורה. לא צריך לעמוד בתור ולא נעליים, פשוט קורה.
13: هذا البحث أنجز في إطار جهد عالمي شارك فيه نحو 500 باحث وأجري في معهد جودة الحياة في إنجلترا وشملت المعايير المختارة جودة الحياة وجودة البيئة وعدد الأطباء النفسيين في المدينة والناتج المحلي الإجمالي للفرد ومستوى الجريمة والتخطيط الحضري والمواصلات وغيرها.
19: הנשק הגדול של חיפה זה באמת הפלורליזם, העובדה שיש אנשים דוברי שפות ושיש תקשורת ביניהם. האלמנט הראשון ואולי הכי חשוב הוא באמת החומר האנושי, התחושת קהילה. וכדי שתהיה תחושת קהילה צריכות להיות לאנשים הזדמנויות לפגוש אחד את השני.
17: לי טוב פה, אני מאושרת כאן, לי נעים כאן, ואני חושבת שיש הרבה תושבים גם כמוני.
15: ש... יודעת, במחקר לא שאלו סובייקטיבים אם את מאושרת או לא. אם בדקו את הבריאות, את החינוך, פשיעה.
17: נו, ואנחנו עדיין סיימנו לפני לונדון וניו יורק, לא?
13: ورغم تصنيفها كمدينة سعيدة سجلت حيفا نتائج ضعيفة نسبيا في عدد من المعايير بينها تكلفة التعليم العالي وارتفاع عدد الطلاب في المبنى الدراسي الواحد وقلة المباني الثقافية وانخفاض معدلات إعادة التدوير والجريمة إضافة إلى تلوث الهواء.
15: בוא נתחיל לשאול שאלות קונקרטיות.
12: נו, התחלנו.
15: הביטחון האישי?
12: פחות. איזה יופי של שוק יש לנו. נראה כמו בתשעה באב. חוץ מזה, המזג אוויר גם לא משהו. הים לא רע. חזרתי עכשיו מיוון קצת יותר טוב. ונראה שהמצב רוח הלאומי לא משהו האמת. לא, זה חיידק, זה לא קשור לאין לי ברירה. ברירה יש לי, תודה לאל. אבל החיידק הוא בתוכי, אני אוהב לארח אנשים. אני אוהב לעשות להם טוב.
13: في المقابل تبرز حيفا في مجالات الابتكار الحضري ونسبة السكان الحاصلين على شهادات أكاديمية وعدد المواطنين الذين يتحدثون أكثر من لغة ونسبة المسنين الذين يتلقون الرعاية في منازلهم إضافة إلى انخفاض معدل البطالة. إذن رغم كل شيء حيفا المدينة الأم في إسرائيل حظيت باعتراف عالمي كإحدى المدن السعيدة. هنيئا لنا.
15: את יודעת, אם קפה טוב הוא מדד לאושר, אז עכשיו אני מאושר.
17: איזה כיף.
1: جميل جدا. والآن إلى الرياضة وانطلاق دوري أبطال أوروبا. للحديث عن ذلك ننتقل لمراسلنا شؤون الرياضية خالد دراوشي. مساء الخير خالد. خلينا نبدأ مع المباراة المركزية التي جمعت ريال مدريد وإنتر ميلان. فوز بشق الأنفس للريال.
20: نعم، هذه المرة نايف لم تستطيع الأفعى أن تلدغ الملك انتر ميلان النادي الأزرق والأسود أو كما يسمى بالأفعى، يعني فعل كل شيء من أجل أن ينتصر في استاد سانتياغو برنابيو على ريال مدريد، لكن من لديهم بابي ليس بإمكانه أن يخسر بسهولة. هذا النجم الذي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم مؤخرا في النسخة الأخيرة هو ينقذ نادي ريال مدريد من جديد، وأيضا فيدي فالفيردي القائد يثبت قدام ريال مدريد في مباراة كانت هي الأسوأ. دعنا نقول أن نادي ريال مدريد في أسوأ أيام وينتصر، هذه نقطة إيجابية تنظر إليها الصحافة الإسبانية، بينما يعني واجه نادي إنتر ميلان السد المنيع الذي يسمى كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، هذا الحارس البلجيكي الذي وقف نادي أمام إنتر ميلان. كل الاحترام للمدرب كيفو مدرب إنتر ميلان.
1: حارس المرمى تبع إنتر ميلان، أي خسارة الكرة كانت خسارة فادحة.
20: نعم، أخطاء فردية كلفت فريق أيضا هذه النتيجة. الفريق لعب بشكل جيد، لكن خطأ هذا الحارس حاول يعني مباغتة فالفيردي، لكن فالفيردي هو كالثور الهائج بإمكاننا تسميته نايف، يعني ذهب بكل قواه إلى هذه الكرة وسجل الهدف. صحيح أن نادي إنتر ميلان وأخيرا اخترق هذا السد الذي يسمى كورتوا، لكن النتيجة 2-1، 8 تصديات لتيبو كورتوا تعني أن الإنتر كان أفضل في أغلب مراحل المباراة.
1: اللي بعده خالد، ننتقل لمباراة مانشستر سيتي ونادي بورتو البرتغالي. مرة ثانية هالاند يتألق.
20: وحش الفايكينج، هذا بإمكاننا تسميته إيرلينغ هالاند، يصبح الهداف في المرتبة الثالثة في الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي بعد الهدفين، يعني بعد سيرخيو أغوير وبروك في قائمة الهدافين التاريخيين. هالاند الآن يرد على مدرب بورتو الذي قال أن فريق مانشستر سيتي استثمر بمليارات اليورو من أجل أن يبني هذا الفريق، وبينما يرد هالاند وأيضا إنزو ماريسكا المدرب الجديد قائلين أن هذا يعني كل شيء، الجميع يريد أن يستثمر هذه الأموال، ويبدو أن الأموال أتت أكلها وأتت بثمارها في هذه المباراة. وإذن بهالند يعني يعطي هذين الهدفين.
1: هاي خالد، هاي قصة الشعر بس يمكن.
20: نعم، بس قصة الشعر، من الشعر الطويل إلى الشعر القصير. هالند بكل قصات الشعر هو يبقى هالند، وهو الوحش والمهاجم الذي لا يعرف سوى لغة الأهداف في نايف.
1: طيب خلينا ننتقل لمباراة ريال بيتيس الإسباني أمام نادي ليل الفرنسي، واللي انتهت بفوز بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
20: نعم، مباراة كانت على ملعب على هناك في فرنسا، يعني في هذه المباراة انتصر بيتيس بنتيجة 3-2. أثان مبابي، يعني أخ مبابي هناك كيليان مبابي سجل هذا في ريال مدريد، وإثان أخاه يعني تلقى كارت أحمر، وهناك أيضا يعني محاولة أيضا لتضخيم الوضع، وأيضا مديح لبارترا، لكن كل المديح جاء من أجل لاعب واحد ألا وهو نجم بيتيس اللاعب إيسكو. وهناك يبدو أن العنوان الأبرز لا يوجد شيء أخطر من رجل عادة من الموت، وهنا الحديث عن إيسكو الذي تقريبا أنهى المسيرة بسبب الإصابة، لكن ها هو مانويل بيليغريني يعيد إيسكو ليستفيد من إيسكو ليسجل له أيضا الانتصارات مرة تلو الأخرى، ألا وذلك يعني كان في دوري أبطال أوروبا. الصحف ترجح أن نادي ريال بيتيس سيكون هو المفاجأة في دوري أبطال أوروبا. لا زالت هي المباراة الأولى، لكن أيضا بإمكان بيتيس لديه القدرات مفاجأة الجميع والمضي قدما في هذه البطولة. في نعم، بطولة ذات الأتنين.
1: بداية موفقة.
0: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
21: إذا بتبعتش.
22: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
23: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
22: إذا بتبعتش.
21: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
23: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
22: إذا بتبعتش.
21: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
24: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا رجع، ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، ونابولي ضد أرسنال، وبرشلونة ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
22: إذا بتبعتش.
21: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
25: أهلا
2: بكم إلى عناوين الساعة. كاتس يؤكد أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية في سوريا. الإعلان عن تصفية سجين أمني سابق من سلواد في قطاع غزة. باكستان تدرس تسديد ضربات عسكرية إلى أهداف حوثية في اليمن. الشرطة تحذر الجمهور من رسائل نصية مزيفة لمخالفات سير لسرقة البيانات وبطاقات الائتمان.
0: راديو بكاء الأخبار.
2: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله مساءكم. أكد وزير الدفاع كاتس أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية في سوريا من أجل الدفاع عن مواطني الدولة من عناصر جهادية. وخلال جولة له بمعية رئيس الوزراء نتنياهو في قمة جبل الشيخ الواقعة داخل الأراضي السورية، تطرق كاتس إلى الملف الإيراني وقال: لقد وجهنا ضربات قاسية لإيران مرتين في السابق، وعندما تقتضي الحاجة وتتطلب الظروف سنضربها للمرة الثالثة أيضا من أجل إزالة التهديد. علم أن الإرهابي الذي قتل باستهداف دراجته النارية في غزة اليوم هو السجين الأمني المفرج عنه فرح حامد، الذي كان عنصرا في خلية سلواد التي قتلت شولي هارميلخ زوج عضو الكنيسة عن عتصما يهوديت لمورسون هارميلخ. وبعد إخلاء سبيله في إطار صفقة شليط تم طرده إلى القطاع. وقالت عضو الكنيسة لمور سون هارميلخ إن العدل تحقق اليوم بعد 23 سنة، وعلى كل إرهابي أن يدرك أن اليد الطولة للشعب الإسرائيلي ستصل إليها. رأى الوزير عن عتصما يهوديت عمحاي إلياهو أنه لو نجح الائتلاف في سن التشريعات القضائية فمن المعقول أن نفترض أن حماس لم تكن تفلح في ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أضاف قائلا: نحن نرى كيف كان من الصعب بمكان استبدال رئيس الشباك أو أن يطبق جيش الدفاع تعليمات المستوى السياسي، ولا يمكن بهذا الطريق إدارة الدولة، ولذلك بادرنا إلى خطة التشريعات القضائية. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية لطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي لانتهاك التزاماتها. هذا ما أفادت به وكالة رويترز عن دبلوماسيين. تدرس باكستان توجيه ضربات عسكرية إلى أهداف حوثية في اليمن تقيدا بحلف مكة الموقع مع السعودية وتركيا للدفاع المشترك. هذا ما أفادت به صحيفة تركي توداي نقلا عن مصادر باكستانية متوقعة أن تبدأ أو متوقعة أن تبدأ هذه الهجمات في الأيام القريبة وسيعلن عنها فور تنفيذها. وأضافت المصادر أنه من بين الأهداف طرد الحوثيين من منطقة سعدة شمال اليمن القريبة من الحدود السعودية، ولن يتخذ بعد قرار نهائي بهذا الشأن. قال رئيس منظومة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد روعي فيشر إن إسرائيل تصدر إلى بريطانيا سلعا وخدمات بأربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار سنويا، بينما تبلغ حصة التصدير من المستوطنات وشرقي أورشليم القدس والجولان حوالي 50 مليون دولار فقط، وعليه من المرتقب ألا تتأثر المرافق بالمقاطعة بصورة ملموسة. ومع ذلك أوضح في حديث لإذاعة كان أنه لا مجال للطمأنينة، وأشار إلى إمكانية أن يخشى المستهلك البريطاني الذي لا علم له بخارطة إسرائيل أن يشتري من الأماكن الخاضعة للمقاطعة، ولا يشتري البتة من إسرائيل وإنما من دول أخرى. حذرت الشرطة من نشر بلاغات كاذبة تنتحل صفات وإشارات مخالفات سير رسمية وغرامات لشرطة عبر الرسائل النصية SMS في الساعات الأخيرة. وتشمل الرسائل النصية روابط دفع مزورة تهدف إلى تضليله وحمله على تقديم معلومات شخصية وتفاصيل طريقة الدفع. أغلقت الشرطة ورشة بناء في أورشليم القدس لمدة شهر بعد أن ضبط فيها 20 فلسطينيا كانوا يقيمون فيها بخلاف القانون.
3: حالة الطقس
0: غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبعد غد الجمعة تنخفض الحرارة مرة أخرى وتبقى على حالها يوم السبت المقبل. نعود ونلتقي إخباريا عند 9 ضمن نشرة أخيرة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
6: لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
25: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
26: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
26: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

رح يحكوا مش متلك ولا بنفع حبك ورح نقطع نفسك إذا بتحكي.

بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي عالتروتوار اتفرك.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هذه عناوين الساعة. ليكود يدعو إلى الشرع في تحقيق جنائي عقب ما نشرته صحيفة أريتس أمس. كاتس يؤكد أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية في سوريا. الوكالة الدولية لطاقة الذرية تؤكد انتهاك إيران لالتزاماتها. والشرطة تحذر الجمهور من رسائل نصية مزيفة لمخالفات سير لسرقة البيانات وبطاقات الائتمان.
0: راديو مكان الأخبار.
3: التاسعة والأخيرة من مكان، أسعد الله مساءكم. في جديد تقرير لصحيفة آرتس حول المكالمة الهاتفية بين رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، دعا ليكود إلى الشروع في تحقيق جنائي ضد ناشري التقرير شلومو إلدار وروت يوفيل والصحيفة ورئيس الديمقراطيين يائير جولان بشبهة محاولة تشويش الانتخابات بالتعاون مع جهات أجنبية. وكتب ليكود في بيان أن من يقف وراء التقرير هو المسؤول الفلسطيني محمد دحلان المقيم في الإمارات والمعني بفوز المعارضة في الانتخابات ليتمكن من الاستيلاء على غزة. ومضى ليكود يقول إن جولان ورئيس الشباك السابق بار زار الإمارات سرا قبل شهرين وتساءل ما إذا كان لذلك صلة بالخبر الكاذب في الصحيفة. أكد وزير الدفاع كاتس أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية في سوريا من أجل الدفاع عن مواطني الدولة من عناصر جهادية. وخلال جولة له بمعية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قمة جبل الشيخ الواقعة داخل الأراضي السورية، تطرق كاتس إلى الملف الإيراني بالقول: لقد واجهنا ضربات قاسية لإيران، وعندما تقتضي الحاجة سنضربها للمرة الثالثة أيضا من أجل إزالة التهديد. تثير دبابة لجيش الدفاع مزودة بمنظومات حديثة لرصد العدو اهتماما وفضولا كبيرا في العالم العربي بعد أن وثقت في زوطر الشرقية جنوب لبنان، وهي تطلق من برجها أضواء وامضة كما يبدو أشعة ليزر. ورجح خبراء أن تكون ذلك المنظومة لاعتراض المسيرات، ويلفت إلى أن الحديث يدور عن دبابة تسمى بالملك الأسود وكانت سرية حتى قبل عام. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية لطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي لانتهاك التزاماتها. هذا ما أفادت به وكالة رويترز عن دبلوماسيين. حذرت الشرطة من نشر بلاغات كاذبة تنتحل صفات وإشارات مخالفات سير رسمية وغرامات لشرطة عبر رسائل نصية الـSMS في الساعات الأخيرة. وتشمل الرسائل النصية روابط دفع مزورة تهدف إلى تضليل المستخدم وحمله على تقديم معلومات شخصية وتفاصيل طريقة الدفع. بالقرب من مدينة طمرة أصيب مساء اليوم 8 أشخاص بجروح طفيفة إثر حادث سير وقع بين 4 مركبات على شارع رقم 70.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتعود حول معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وغدا بعد غدا الجمعة تنخفض الحرارة مرة أخرى وتبقى على حالها يوم السبت المقبل. وإليكم مستمعين درجة الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس 30، تل أفيف وحيفا وجبال الجليل 31، الناصرة 33، ومع الجولان وبئر السبع نختتم مع 34 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم ضمن أولى نشراتنا في السادسة صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم عالطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت عالطريق. عالطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
9: أجا
10: أجا أجا
9: أجا
10: هدو هدو هدو.
11: هابي بيرثدي
12: يا جماعة، بس شوي
13: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
12: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
14: للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. مكان. أنتم مع مكان. مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

ذنبي ايه؟ ما تقولي عليه، تخصمني ليك لما انت حبيبي.

بحبك انت وغرامك عمري.

خاصمني ليه لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك.